عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: مستطابة،
1: صور مستطابة
0: من حياة الصحابة،
1: من حياة الصحابة.
0: نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي يا ربي وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لك الحمد ربنا أن أكرمتنا بمحمد إماما، وأنزلت الكتاب لنهتدي، وألهمته الأخلاق فهو عظيمها، كما شئت يسمو المقتدون بأحمد. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تحية جد طيبة لأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة، وهذه الحصة جد خاصة، ويمتعني ونستمتع كلنا مع بعض بهذا المحتوى مع الشيخ الجليل الإمام والخطيب جامع الرحمة بخنيقة مجرى بمعتمدية الفحص، الشيخ قيس بن شهلة. سلام الله عليك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك أستاذ أسماء.
2: الله يبارك فيك.
3: وتحية لكل المستمعين الأكارم. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. إذن شخصية اليوم لا يمكن أن نتحدث عن الصحابة إلا ونتحدث عمن جعله الحق سبحانه وتعالى نعم الصديق، نعم الخليل، النور المبين، السراج المنير. كيف لا نتحدث عمن صاحبوه وليس لنا مقدمة سوى ما سنستمتع إليه من قبلكم شيخ قيس؟ فلتتفضل.
3: شكرا أستاذة. يعني والله إنه لسوء أدب مني أن أتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: وألا أتحدث عن من رباهم وعن أستاذهم وعن معلمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون عن إمام الأئمة وعن رسول الأمة، الإمام الأعظم والرسول الأكرم، البشير النذير والسراج المنير، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إننا اليوم على موعد مع رسول الله صلى الله،
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عليه وسلم. سوف نتحدث اليوم عن إمام الأئمة وعن رسول الأمة الذي رفع الله قدره وأعلى شأنه ووضع الله عنه وزره وزكاه تزكية كاملة صلوات ربي وسلامه
2: سلام
3: عليه.
2: سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله.
3: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد.
2: محمد صلى الله عليه وسلم.
3: إنه الإمام الأعظم والنبي الأكرم الذي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم.
3: بل وما أقسم الله بحياة أحد غيره، قال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وينصرونه. يقول ربي سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بالمقام المحمود وبالشفاعة. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله تعالى بالوسيلة
2: صلى الله عليه وسلم.
3: ما الوسيلة؟ أعلى منزلة في الجنة أو أعلى منزلة في الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.
2: آمين.
3: وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت.
2: آمين.
3: إنه الإمام الأعظم والنبي الأكرم الذي خصه الله بالشفاعة العظمى عندما يجتمع الأولون والآخرون في أرض المحشر. هذه الأرض التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا بليغا فقال: بأبي هو وأمي هي أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. هنا يشتد الكرب فيذهب الناس للأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. فكل نبي يومها يقول: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. حينها يفزع الناس إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ليقوم صلوات ربي وسلامه عليه بالشفاعة العظمى ليفصل الله بين العباد. وهذه مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: يعني
3: كل من يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله بها عشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
2: وبارك عليه. أمين.
3: إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله جل وعلا بالكوثر.
2: ما الكوثر؟
3: نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن وآنيته أكثر من نجوم السماء. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وفي رواية مسلم: ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن وآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عن حوضي كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. فقالوا: هل تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: نعم، لكم سيما أي علامة.
2: نعم،
3: ليست لأحد من الأمم تأتون علي غرا محجلين من آثار الوضوء.
2: الله، هذه السيمة. الله الله، علامة هذه.
3: هذه العلامة التي يعرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم
2: أمته
3: يوم القيامة. فرسالة إلى إخواني الذين تركوا الصلاة وتركوا الوضوء، كيف سيعرفكم نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ وانا ما نصليش وانا ما نعبدش ربي سبحانه وتعالى وانا ما نتوضاش، فاثار الوضوء تاتي يوم القيامه، الوجه يجي نور نوران، والاثار بتاع الاماكن بتاع النضوك، وكذلك اليد تجي نور نوران، والارجل كذلك تاتي تشع بالنور يوم القيامه. هذه مواضع الوضوء، وهكاك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته من بين الامم فيترك الصلاه. كيف سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أسأل الله تعالى أن يعود بنا وبكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. نستسمحكم أستاذنا والإمام والخطيب قيس بن شهلة في فاصل إن شاء الله مع ابتهال عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونعود إليكم.

0: عدنا والعود دائما وأبدا أحمد ومحمود، ونحن نتحدث عن الأحمد المحمود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ قيس بن شهلة، مرحبا بكم.
1: إنه الإمام الأعظم
0: صلى الله عليه وسلم
1: والرسول الأكرم الذي جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا، فبمجموع الآثار والأحاديث الصحيحة الثابتة في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه أحسن الناس خلقا خلقا وأجمل الناس وجها، كان وجهه كالقمر، كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، كان أبيض مليحة كأنما صيغ من فضة، كان واسع الصدر عظيم المنكبين كث اللحية ليس بالطويل ولا بالقصير، وما أجمل قول علي رضي الله عنه: ما رأيت قبله ولا بعده أحسن منه. وما أجمل قول البراء كما في الصحيحين قال: ما رأيت من ذي لمة أي الشعر الذي جاوز شحمة الأذنين، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وأروع قول أبي هريرة رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول عبد الله بن عمر، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمر فقلت: حدثني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمر: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله جل وعلا حتى يقيم به الملة العوجاء، وحتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي قال كما في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة
0: وأنا فخر.
1: نعم في رواية نعم إذك في حديث الشفاعة، لكن في هذا الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي فضله الله جل وعلا على جميع الأنبياء وعلى جميع والمرسلين. نعم نحن نؤمن بهم جميعا أو نؤمن بهم جميعا بلا تفرقة من حيث أصل الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله. من قص الله علينا في قرآنه ومن لم يقصص علينا في قرآنه. أما التفضيل فلقد فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فضلت على الأنبياء بست أعطيت مجامع الكلم، يعني هذه خص به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فضلت على الأنبياء بست، قال: أتيت مجامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم أستاذة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة يألف فيها المؤلفون كتب، كأن يقول صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة كلمة.
0: نعم.
1: كلمة هذه يألف فيها المؤلفين ويصنف فيها المصنفين كتب.
0: نعم.
1: كأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذني يا رسول. قال: لا تغضب، كلمة فقط.
0: نعم.
1: قال: أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. وفي لفظ البخاري: مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله طاعته طاعة له ومعصيته معصية له جل جلاله، وجعل الإيمان به شرطا من شروط الإيمان بالله عز وجل، فلا يتحقق إيمان عبد إلا به، بل ولا يصح إيمان عبد إلا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم,
0: صلى الله عليه وسلم
1: كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة, والذي نفسي بيده ما يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلمة ترددها الألسنة فقط, بل الإيمان به إقرار باللسان, أي إقرار اللسان بنبوته صلى الله عليه وسلم, واعتقاد الجنان برسالته, وترجمة الجوارح بالأعمال لسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم, هذه حقيقة الإيمان. يقول ربي سبحانه وتعالى, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله طاعته طاعة له. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. روى الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, رضي الله عنهما أستاذ يعني لما يكون الصحابي,
0: نعم,
1: أبوه كذلك صحابي,
0: نعم,
1: يعني تشملهم
0: كما نقول ابن عباس رضي,
1: نعم,
0: الله عنهما,
1: رضي الله تعالى عنه وأرضاه,
0: أي نعم,
1: فيطلق هذا اللفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين,
0: أمين,
1: نعم. روى الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, وهذا حديث جميل جدا عن نختم به,
0: نعم,
1: قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم, فقال بعضهم إنه نائم, وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا, فقال بعضهم إنه نائم, وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا, فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة, ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها, فقال بعضهم إنه نائم, وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم, فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله, ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله, ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس, أي دعوته صلى الله عليه وسلم تفرق بين الصادق والكاذب والمهتدي والضال. إنه الإمام الأعظم
0: صلى الله عليه وسلم
1: والرسول الأكرم الذي أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة للصحابة رضي الله عنهم ولأمته وللأمة من بعدهم, كيف يعاملون وكيف يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله محبته من كمال الإيمان وتمامه, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال جل وعلا, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل وفي رواية البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال, يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك, وذلك حين قال رضي الله عنه, يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال, لا يا عمر, حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال, والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال, الآن يا عمر. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي أوجب علينا أن نبلغ دعوته وأن نتبع سنته وأن نصدقه في كل ما بلغ عن ربه جل وعلا، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ما من شيء أخبر به الصادق إلا وقع بمثل ما أخبر. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله. أسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله، جزيتم الجنة، جوارك في جنان الخلد حلم، ولم أحلم بأعظم من جوارك، وما غير الصلاة إليه حلمي، فصل عليه يا ربي وبارك. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. شكرا لكم شيخ قيس بن شهل على ما أفضتم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم الجميع بشفاعة العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن نكون معه في الفردوس الأعلى. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم، ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 23 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين. تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلم بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى

0: آله وصحبه أجمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
1: من الآية 9 إلى الآية 14 من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل هذه الحصة المباركة نرحب بكم ريحاناتي الحبيبات، مرحبا بك آمنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام، أهلا بك فاطمة الزهراء الوسلاتي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام فاطمة الزهراء بن عباس.
4: السلام عليكم.
1: وفاطمة الزهراء العياري، مرحبا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ

0: إليه يصعد الكلم الطيب،
1: إليه يصعد الكلم الطيب
0: والعمل الصالح يرفعه،

0: ربكم له الملك
1: ذلكم الله ربكم له الملك
0: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.

0: آباءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
1: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
0: ويوم القيامة يكفرون بشرككم
1: ويوم القيامة يكفرون بشرككم
0: ولا ينبئك مثل خبير
1: ولا ينبئك مثل خبير
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: إذن ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التسميع ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
3: أعوذ

0: لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، جزاك الله خيرا. نستمع الآن إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها

0: بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفتح عليك يا آمنة. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه

لله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله

ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. نختم بالاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوصلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

0: جاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. إذا مستمعين الكرام، نعيد على مسامعكم تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله

طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم. نمر على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار. بسم الله.

الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب.

0: خبير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا

0: أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ فوز بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية الله عليك الله
2: يا خير الوراء. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرق

0: بضم الحاء المهملة وفتح الراء، بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل.

الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل

0: عذاب.
1: صدق الله العظيم. إلهي يا سامع الدعاء، يا حبيب المساكين، يا رب يا رافع السماء بغير عمد، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، إلهي يا رب يا حبيب المساكين، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، إلهي يا رب وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، وللرجاء ثوابا أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر يا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا بربي شنية حياته هذي، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب
0: إلى القلب.

استوى واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا مدت إلي أكف العبد كفاه، نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته ومعناه، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ترحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها أعد فيها كل خير.

وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

أغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني.

لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم وبثقة واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسداد وتوفيق وفلاح منه جل في علاه. جمعة طيبة مباركة متقبلة للجميع، الله يوفقنا فيها وإياكم للذي يحب ويرضى، من عمل صالح نافع رشيد وقول سديد، أصلح الله في ذواتنا ابتداء حتى نشرق عمن حولينا، فنصلح في أسرنا وفي أوطاننا وفي مجتمعاتنا وفي الأمة قاطبة. حفظ الله البلاد والعباد، حفظ الله كل مسلم حيثما شرق وغرب في المعمورة، حفظ الله إخواننا المرابطين في عموم فلسطين، نسأل الله يتجلى عليهم بعين الكفاية منه، أليس الله بكاف عبده؟ نسأل الله يتجلى علينا وعليهم بحق ما أنزل في كتابه المجيد، فسيكفيكهم الله كفاية من عندك يا حي يا قيوم، تغنيهم عن كفاية من سواك. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، النعمة الباقية ببقاء الأزمان، والحمد لله على نعمة نبوءة طه العدنان سيدنا وشفيعنا يوم التناد، يوم عرض العباد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. زدنا فيه يا رب حبا وشوقا وتعلقا بسمته الصالح المبارك، وأكثر من ذاك اقتفاء لسنته، وإن فرطنا وحالنا التفريط والتقصير فاللهم اجبر ما كان من أمري وأمركم من تقصير جنب طاعة الله ثم جنب سنة رسول الله فيما يتعلق باتباعها ثم جنب والدينا، فمن ذا الذي وفاهم حقهم؟ أسأل الله أن يكتبني وإياكم يا رب في ديوان البارين بوالديهم، آمين يا حي يا قيوم. إلى حدود التاسعة بإذن الله في هذه الرفقة التي أسأل الله أن تكون لوجهه خالصة، أوقفني الله وإياكم على مقام الإخلاص، وجعل الله أقوالنا أعمالنا وإياكم يا رب خالصة لوجه الله الكريم، مبراءة من كل سوء، مبراءة من النفاق والرياء ووسواس الشياطين. الحمد لله على ما أصبح بنا من نعم، أسأل الله أن يكتبنا وإياكم من الشاكرين، فالله يسوق الشكر على ألسنتنا وألسنتكم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ساق الله عفوا كلمة الشكر على لساني وعلى ألسنتكم، وهي كلمة الحمد لله رب العالمين، ينطق بها الفؤاد وينطق بها القلب قبل أن يكون ترجمانها اللسان. اللهم وفقنا لذاك حتى نكون لك يا رب من الحامدين الشاكرين المخبتين. الحمد لله رب العالمين على ذلكم أن كتبنا من أمة خير البرية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن جعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل فضل، نسأل الله وإياكم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، وأن يجعلنا معاول للإصلاح في أوطاننا، وأسأل الله وإياكم إن شاء الله أن يكف ألسنتنا عن مقالة السوء وعن الغيبة وعن كل آفات اللسان، وأن يجعل هذه المضغفين وهي الألسن تلهج بذكر الله وبالحمد والتسبيح وفي كل أمر صالح، وأن يصرفها كما قلت عن كل أمراض وآفات اللسان، وما أكثر آفات اللسان
وعلله التي توقع المرأة في المهالك. أسأل الله لي ولكم العصمة كما قلنا وأسلفنا الدعاء من آفات الألسن. أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة فؤاد اليعقوبي، شكر الله لكم. وفي هندسة الفيديو سيد أحمد الطبابي، بارك الله فيكما ولكما. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل عليه في ذات الأيام، في أحد الأيام، جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عن جابر، فقال له: يا جابر، قوام الدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. يعني ما يتكبرش الجاهل هذايا باش ياخذ بأسباب العلم. وكلنا سبحان الله في هذا الباب جهلة، يعني والجهل ها هنا إذا ما اقترن بطلب العلم فهو منقبة، ما يجمش يكون مذمة ها هنا نعت الجهل أبدا، إنما هو منقبة دلالة فيها على أنه المرء يلتمس السبل المعلومة حتى يحوز علما صالحا. ربي يوفق إن شاء الله كل وليداتنا تلامذة، وسواء كانوا في الابتدائيات ولا الاعداديات وإلا الطلبة، إن شاء الله حتى يحصلوا من العلم الصالح ما ينفعهم في دنياهم وفي دينهم، وما يثلج صدور آبائهم عند ساعات التتويج اللي هي آخر السنة. والله يوفق إن شاء الله الجميع على مقاعد الدرس. ما نشقل سيدي، قالوا: يا جابر، قوام الدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف، يستنكف يعني لا يتكبر لا يكابر، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني جواد بمعرفة. الغني هذا يؤدي حقوق المال المعلومة من صدقات وزكاة، ولا يكون حاله الشح والبخل، لأنه سيسأل بين يدي الله عن ماله فيما أنفقه. كما تعلمون أشدهم وقوفا بين يدي الله هم هؤلاء أصحاب المال يوم جمع العباد. إذن وغني جواد بمعرفة، وفقير لا يبيع دينه بدين غيره. الفقير هذايا متعفف، إذن لا يبيع دينه بدين غيره، متعفف لا يسأل الناس إلحافا، مش حتى يكتسب المال يضيع دينه ويضيع كرامته ويضيع غير ذلك من أسباب المروءة، لا، إنما حاله الكفاف مقرونا بالعفة. هذا إيش معناتها؟ فقير لا يبيع دينه بدين غيره. فإذا كتم العالم العلم لأهله، وزهد الجاهل في تعلم ما لا بد منه، أو قال لك أنا ما يلزموش، الجاهل هذا يزهد في التعلم. وما أجمل الفعل ها هنا لما قال وزهد، لما ربطه بالفاعل، إنه ما يلزمش يزهد الجاهل هذا كما قلنا. إذن فإذا كتم العالم العلم لأهله، وزهد الجاهل في تعلم ما لابد منه، وبخل الغني بمعروفه، وباع الفقير آخرته بدنيا غيره، حل البلاء وعظم العقاب. نسأل الله السلام والعافية بجاه النبي. ثم ختم، هي وصية طويلة الحق أختصرها، فختم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الإمام مقالته فقال: يا جابر، من كثرت حوائج الناس إليه فإن فعل ما يجب لله عليه عرضها للدوام والبقاء. ما شفت كيفاش، قال لك اللي هو مقصود دوما، والناس يعني كل ما تعتريهم حاجة من حوائج الدنيا إلا وتوجهوا إلى ذاك العبد، هذه فيها علامة من علامات محبة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا إيش معناتها؟ قال عرضها، يعني عرض
النعيم الذي بين يديه الرجل هذا اللي هو ديما مقصود، عرض النعيم الذي بين يديه للدوام والبقاء، وإن قصر فيما يجب لله وكان قصر في وهو قادر باش يسدي معروف ولا خدمة للناس، وإلا قصر في أداء حقوق المال إذا كان غنيا، أشنو جزاء هذايا؟ قال وإن قصر فيما يجب لله عليه عرضها للزوال والفناء. والتقصير أيضا يكون في مقام الحمد، إذا يؤتى نصيبا من المال والغنى ثم هذه النعمة لا يقابلها بالشكر والحمد أيضا يعرضها تلك النعمة للزوال، لأن عقال النعمة كما يقال هو الشكر، العقال يعني باش يربطها، واحد يتخيل وكأنه يعني ناقة ولا أي حاجة باش يربطها في سارية من السواري. كذلك النعمة إذا ما لم تعقل بالشكر والحمد عليها تزول، هذا معنى عقال النعمة أداء الشكر. وأنشد قصيدا رضي الله تعالى عنه أوصى فيه جابر، أختم به، إيش قال له؟ قال له ما أحسن الدنيا وإقبالها، إذا أطاع الله من نالها، من لم يواس الناس من فضله عرض للإدبار إقبالها، يعني يعرض النعيم الذي بين يديه للإدبار. إيش معنى الإدبار؟ للزوال كما كنا نبين تو. إذن من لم يواسي الناس باش يواسيهم وهو قادر بالأموال إذا كان غنيا، بالصدقات، بأداء حقوق المال كالزكاة وغير ذلك، وحتى بالكلمة الطيبة، قال لك من لم يواسي الناس من فضله عرض للإدبار إقبالها، فاحذر زوال الفضل يا جابر، وأعطي من دنياك من سالها. تسقط الهمزة ها هنا للتخفيف وللضرورة الشعرية، فنقول عوض من سألها نقول من سالها. إذن فاحذر زوال الفضل يا جابر، وأعطي من دنياك من سالها، فإن ذا العرش جزيل العطاء يضاعف بالحبة أمثالها. شوف ما أجمل هذا الكلام، ها هنا تحدث على ربي سبحانه وتعالى اللي هو من أسمائه الحسنى الشكور، الذي يضاعف على الإحسان وعلى الفضل، ويثمن الأجر والمعروف الذي أديته لأخيك. إذن فإن ذا العرش جزيل العطاء يضاعف بالحبة أمثالها، وكم رأينا من ذوي ثروة لم يقبلوا بالشكر إقبالها. أشار لهم هذوما، تاهوا على الدنيا بأموالهم وقيدوا بالبخل أقفالها. شفتها هنا ما أجمل لغة الضاد في أبهى تجلياتها، وهالوصايا النفيسة للإمام يوصي بها في صحابي جليل سيدنا جابر بن عبد الله، مش أي كان يعني. إذن أش قال له سيدي؟ وكم رأينا من ذوي ثروة لم يقبلوا بالشكر إقبالها، تاهوا على الدنيا بأموالهم وقيدوا بالبخل أقفالها. بالبخل قاعد مساكن، والبخيل وقبل أن يكون بخيل القلب فهو بخيل اليدين، لأن قبل أن يكون بخيل اليدين هو بخيل القلب، لأن البخل أصله في القلب. لو شكروا النعمة جزاهم مقالة الشكر التي قالها، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكنما كفرهم غالها، يعني جحود النعمة هو الذي يعني حجبهم عن التوفيق وعن السداد. هذا هو المعنى هنا، لو شكروا النعمة جزاهم مقالة الشكر التي قالها، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكنما كفرهم غالها. كفرهم ها هنا مش كفر العقيدة، إنما كفر النعمة وهو جحودها. وكيف تجحد النعمة؟ تجحد بعدم الشكر عليها. أسأل الله ألا يكتبني وإياكم من هؤلاء، ويجعلنا وإياكم من الحامدين الشاكرين لنعم الله تبارك في علاه، بحق سيدنا المصطفى محمد صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أبهى آيات الله الكريمات، يتنزلنا بردا وسلاما شفاء ترياقا وبلسما لهذه الأرواح فينا، فإنا لها من تعب الدنيا ما نالها، وإنا لها من نصب الدنيا ما نالها هذه الأرواح، فإنه لا سكينة لها إلا القرآن الكريم. فاللهم اجعله ملاذنا، واجعلنا نفزع ونهرع إليه كل وقت وحين. هذه النعمة الجليلة الموصولة من الله سبحانه وتعالى، والتي ساقها على يدي نبيه ومصطفى ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أبهاها من نعمة القرآن. فالله يجعلنا يا رب وإياكم ممن تنعم بهذا النعيم المقيم، وهو الذكر الحكيم. كلما أشكلت علينا الأمور والتبس علينا الفهم، وكلما طرق الحزن والقلوب، سلمنا الله وإياكم من الأحزان، ولكن نسق الحياة اليوم المتسارع والركض في زحام الدنيا وغير ذلك من الأمور التي تجعل القلب متكدرا، وتجعل الأنفس في ضيق وفي كدر، سلمنا الله يا رب وإياكم من الأكدار. من ذا الذي سيعالج تلك الأكدار وذاك الضيق في القلب؟ تلك الوقفة، تلك الجلسة مع كتاب الله ولو لبضع دقائق، يستلها الواحد منا ويستريقها من يومه، يعني من 24 ساعة. ربي يوفقنا يا رب وإياكم ولو حتى بعض الدقائق، حتى يتلو الواحد منا ورده من القرآن، ويؤدي وظائف اللسان المحمودة، وأحد وظائف الألسن المحمودة كما نعلم هو الذكر. كتبنا الله وإياكم من الذاكرين، وأجرى هذه الألسن فينا حتى تؤدي مقام الحمد والشكر. حفظ الله بلادنا الحبيبة تونس، ونسأل الله غيثا نافعا طيبا مباركا يستبشر به الضرع والزرع والعباد كذلك، وأن يسوق الله شرع الخير على أيدينا وأيديكم، ويجعلنا هداة مهتدين وإياكم، وأن يكتب لنا وإياكم أجور الصابرين الحامدين والبارين بوالديهم. وإن فرطنا في حقوق والدينا فاغفر اللهم ذلكم التقصير، ورحم الله الأموات منهم في هذا اليوم المبارك نترحم عليهم يوم الجمعة هذا، والأحياء منهم نسأل الله البركة للأحياء في والدينا وفي أجدادنا، وأن يمطرون من وابل أدعيتهم المباركة المتقبلة، وأن يصرف وجهي ووجوهكم عن مقامات العقوق. آمين آمين.

وصير بعدها التقوى بضاعة. من هي؟ اجعلها رأس مالك الأول يا عبد الله، هكا يوصي الإمام رضي الله تعالى عنه. وبعد أن تجعل القناعة رأس مالك الأول، قال لك أردف هذا الأمر وألحقه بأمر ثان وهو التقوى، واجعلهما لك يا عبد الله بضاعة. ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اعتبر ربي سبحانه وتعالى في سورة، في آية عظيمة من كتاب الله، إنه أعظم التزود هو التقوى. احنا نتزود بكل شيء أحيانا كثيرة، ولكن ننسى أن نتزود بهذا الباب، في المأكل والمشرب وغير ذلك، وإلا تنتقص يعني سبحان الله مش عارف يعني أمر من أمورنا، وإلا مأكل نوع متاع مأكولات ولا غير ذلك، تلقانا واقفين قدام المحلات التجارية وغير ذلك بالصفوف. علاش؟ لأجل التزود في كل شيء، في كل مفاصل ومباهج حياتنا الدنيا تلقانا نتزود، وهذا يعكس حال الضعف في الإنسان. سبحانك اللهم، يخاف من الجوع، ويخاف من الافتقار، ويخاف من الغد، وهذه فطرة فطرنا عليها جميعا. نسأل الله أن تقع معالجتها بالتوازي مع ذلك بنعمة اليقين على الله، وبنعمة التسليم وحسن الظن بالله. طبعا نتحدث على التزود، وكيف أمرنا بالتزود بالتقوى بصريح منطوق القرآن العظيم. إذن فصيرها لنفسك رأس مال، لأن الكلام معطوف على القناعة كما قلنا. فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. قال لك ربي بإذن الله تربح. إذا ما كان حالك في الدنيا هو القناع، الإنسان ما فيها بأس يطمح، والطموح مشروع، ولكن بالتماس السبل والثنايا الحلال بطبيعة الحال، مش بالحرام وبالرشاوي وبالدوس على يعني جثث إخوانه من عباد الله الموحدين حتى ينال الوظيفة أو الترقية أو غير ذلك من مآرب الدنيا. وقال لك شنو؟ قال طموح. أبدا، للطموح بطبيعة الحال عنونة، وله أركان معلومة موافقة للمروءة وموافقة للشرع الحنيف وموافقة للعرف وللقانون أيضا، الطموح. نعم. إذن من أختم هذا الباب في حديثنا عن القناعة، أفادتني القناعة كل عز، وهل عز عز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. كتبنا الله يا رب وإياكم من أهل الجنان. وفي تربية النفس وفي تزكيتها يقول أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، يعني تجمل مهما كان أمرك، ضيق أو قلة ذات اليد، قلة ذات اليد أو غير ذلك من عوارض الدنيا، إن اعترضتك فليكن حالك التجمل. وما أجمل هذا الفعل، هو جميل الفعل هذا، والمصدر متاعه هو الجمال، والجمال ورد التنصيص عليه كما تعلمون في كم من آية في سورة سيدنا يوسف، وورد الجمال معطوفا على الصبر، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وليس ثمة من أمر جعله الله مرتبطا بالصبر، أو نعت
ليس ثمة من نعت جعله الله مرتبطا ومقرونا بالصبر كمثلي.

0: الجمال، لأن في الصبر جمال يكتسيه المرء ويرى من على وجهه. الصابر المحتسب يعلو وجهه بإذن الله هالة من جمال. ولذلك أتى التنصيص على هذا النعت في القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فصبر جميل. وكيف تحبوا نشتقوا من المصدر هذا، الاسم هذا نشتقوا منه فعل مصدر الجمال، ايش باش نقولوا؟ نقول لك تجمل يا عبد الله بالصبر، يعني فليكن حالك وديدنك يا عبد الله هو الصبر. ولذلك النعت او الاسم جميل وفعله ايضا جميل وهو تجمل. اذا ولا ترين الناس الا تجملا نبى بك دهر او جفاك خليل وان ضاق رزق اليوم فاصبر الى غد. قد يضيق رزق اليوم على ما يعتري يعني الدنيا من عوارض، سلمنا الله واياكم من تقلبها وسلم وهون الله علينا واياكم امتحاناتها، يعني سبحانك اللهم، يعني يوم بيوم. إن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، أو سبحان الله يوم وغد، لأنه لكل يوم غد جديد نستشرفه ولا نعلم ذاك الغد ماذا سيكون فيه. ولذلك المؤمن مربوط قلبه ومعقود قلبه على ألوية الصبر واليقين على الله. أو مش يخاف حالنا، كما قلنا تحدثنا قبل شوي على الفطرة فينا وهي الضعف والخوف. الإنسان يخاف من الغد ويخاف من الافتقار، وهذا لضعف فينا، لكن بما يجبر ذاك الضعف؟ يجبر باليقين وحسن الظن وحسن التوكل على الحي القيوم. ما نش وصانا هنا؟ قال لك يا سيدي وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، ولكل يوم غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. وعسار أحيانا وإن كان سياقها هو الظن، ولكن أحيانا كثيرة في اللغة يأتي محملها على اليقين، ولذلك عسى هي أيضا تفيد اليقين، يعني بحول الله يا عبد الله نكبات الدهر عنك ستزول بإذن الله. إذن سياقها هنا ليس الافتراض وليس الشك، وإنما سياقها اليقين، ها هنا لفظ عسى. إذن وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس وإن قل ماله ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل. أما كي تقصد يبخل، شفت كيفاش؟ وإذا استغنيت عليه يقول لك شبيك ما كلمتنيش، أنت تقول له رو المدة اللي فاتت كنت في ضائقة مالية وكذا وكذا، وراني سهل ربي سبحانه وتعالى وقصدت فلان، علاش ما كلمتنيش؟ هذيك هي الكلمة اللي دوما نتعاطاها نحن على ألسنتنا معاشر التونسيين، حاشا لاصطفاهم ربي سبحانه وتعالى. علاش قلنا هذا؟ لأنه تو ذكرتها العرف متاعنا اللفظي هذايا بكلام الإيمان سيدنا علي لما قال جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. إن شاء الله كل إخواننا إن شاء الله نعرفوهم لله وفي الله، أي والله لوجهه الكريم، دون أن نلتمس منهم يعني مآرب للدنيا، ولو أن هذا الأمر مباح لأنها سنة التسخير، والله سبحانه وتعالى سخر هذا لهذا. ولذلك ذكرنا في أحد المناسبات إن الحديث القدسي المروي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب قضاء الحوائج، قلنا سبحان الله ملتاج يحتاج، وهذا يقصد هذا. وهذه كما قلت التراتبية في الوجود التي جعلها الله على هذه الأرض المعمورة، غني وفقير. فالله يجعل إن شاء الله غنانا لله سبحانه وتعالى. تنقلوه بعد شوية إن شاء الله الحديث القدسي بإذنه جل في علاه.
1: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي. إشهار.
2: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني، لباسة؟
3: لباس، كان خلتني دبوست القاس.
2: أشبيها دبوست القاس؟
3: أمك وفات عليها دبوست القاز وهي تدوش، كملت بالبرد هاوكا مرضت.
2: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست القاز؟
3: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
2: موش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
3: والتركيب.
2: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجر ومرك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من لين.
4: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار إشهار.
6: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
8: عسلامة مدام.
7: مرحبا،
8: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
9: إن شاء الله.
8: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
7: زينب اختم معاهم،
8: امشي البوز وبعد نرجع.
7: يلا
8: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
11: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الوضع كنا نستمع فيها هي بصوت شيخ مليح المرعشي، ربي إن شاء الله يبارك فيه ويباركنا فيه، ذلك الرجل الداعي الطيب حبيبنا حفظه الله وحفظ الله كل دعاة المسلمين وكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين آمين. وقفنا على الحديث، قلنا بشو قلوه، وهو: أطلبوا حوائجكم من السمحاء قلوبهم فإني أودعت فيها رحمتي، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني أودعت فيها سخطي، والعياذ بالله تعالى من سخط الله. أسأل الله أن تكون قلوبنا وإياكم سمحاء بنور الحق وبنور كتاب الله المبين، وأودع الله فيها من ملاهل اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ما كتب الله أن يودع فيها هذه المضغ وهي القلوب، والمضغة الأخرى وهي اللسان. صرف الله تلك المضغة فينا وهي الألسن عن كل عيوب ومعايب الألسن كالغيبة وغير ذلك من آفات اللسان، وهي كثيرة نتعاطاها كلنا، ولكن بتفاوت. سلمنا الله وإياكم يا رب من معايب الألسن. تحدثت الأسبوع الماضي عن الشفاء، وأسأل الله أن يشفي كل مبتلى وأن يتجلى علينا وعليكم يا رب وعلى كل مبتلى بالشفاء، وهو الشافي سبحانه وتعالى. وذكرنا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث الذي قاله والكلام منطوق الإمام القشيري رضي الله تعالى عنه، أبو القاسم القشيري، فيما يتعلق برؤياه وكيف أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بآي الشفاء التي ذكرناها الأسبوع الماضي. ولازلنا عند ذات الباب في هديه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد مريضا. كان صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ هذا من السنة، يقول له: شنو أحوالك سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ ولا كيفاش تلقى روحك توا؟ وإحنا سبحان الله نقولها بالعامية عند زيارة المريض: أي كيفاش تلقى روحك توا؟ وهذيك عندها أصل من السنة. منطوق سيدنا صلى الله عليه وسلم إن عاد مريضا كيف تجدك به. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. من قال له جاني سيدي النبي ومعه الصديق صديق هذه الأمة فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه الإمام البخاري. طب بعض الناس أحيانا حتى ابن خيانة رم الملتزمين ربي يكتب لنا وإياكم إن شاء الله الهداية، ما يحبوش النوع متاع الأحاديث هذا، معناها فضالة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هي في فضالة وضوئه الشريف، هي فضالة أي عبد كان. سبحانك اللهم، يقول لك هذا من الدرشة وغير ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا الحديث اللي قالها سيدنا في غير من موضع كما أوصى بالعجوة وغير ذلك، وغير ذلك مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. طب نرجع إن شاء الله، يقول لي سيفو هذا الومضة ثم نتمه بإذن الله.
0: إشهار.
7: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباسة؟
8: لباس، كان خلتني دبوس الغاز.
7: أشبيها دبوس الغاز؟
8: أمك وفيت عليها دبوس الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد، هاوكا مرضت.
7: وأنت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوس الغاز؟
8: يا أخي بلاش هو السخان الشمسي؟
7: مش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
8: والتركيب؟
7: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب. أمورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لين.
9: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
10: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
6: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلت بعض الخيان ما يروقلوش مثل هذه الحديث، كي هذا يمتو موجود في صحيح البخاري، رأو لما قال سيدنا جابر بن عبد الله رأو جابش يزورني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مصحوب الصديق فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكب ذاك الماء ماء الوضوء على وجهه فأفاق، رواه الإمام البخاري. وعطف على اللي يطعن بطبيعة الحال في حتى لو تقوله في الصحيح، يعني سبحانك اللهم، يعتبر مثل هذه الأمور يقول لك لا، وهي لا تتوافق مع العقل. أنا عقل تحكي لي سبحان الله، أنا عقلت. إحنا قلنا وكثير من الحديث سواء أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطب النبوي وذكره للعجوة، وفيها من فوائد أثبتتها معناها مراكز دراسات ألمانية وأوروبية وغير ذلك، وصارت حتى معتمدة في منظمة الصحة العالمية، وشهد عموم العالم بها وبمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في إعجازه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، لأنه السنة وحي، وهما وحيان، الوحي الأول القرآن الكريم، والسنة من بعد ذلك هي وحي، تقريراته وأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، ولذلك أتى التبيان، مجيبش يبين النبي صلى الله عليه وسلم بصريح الآية، وهذا من قبيل تبيانه صلى الله عليه وسلم. عاد اللي يشكك في هذا كي تقول له رو مركز دراسات ألمانية عملوا لغاية ذلك، يخضع وقتها ويطأطئ الرأس إذا ما كان الحديث عن مركز دراسات علمية أو بيولوجية من ألمانيا أو من دولة أوروبية وغير ذلك، ولا تقول صار وقع اعتمادها من منظمة الصحة العالمية. يا الله يا كريم، هذا نبي مرسل وكله بركة، يمينه بركة شماله بركة وحواليه البركات صلى الله عليه وسلم. ما نسيدي سكب عليه فضالة ماء الوضوء فأفاق، رواه الإمام البخاري ببركة وضوئه صلى الله عليه وسلم. ومما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويأمر به تطيب نفوس المرضى وتقوية قلوبهم، ففي حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك يطيب نفسه. وفي هذا الحديث نوع شريف من أنواع العلاج، وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام. هنا المقصود من كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم وانت داخل باش تزور مريض، شو معناه تنفس في أجله؟ قول كلمة باهية، أعمل ساعة أداب الزيارة اللي هي التخفيف وغير ذلك. والتنفيس في الأجل يعني ديما الفعل الحسن، وأنك مشفي بحول الله، وأن السقم ذاهب عنك، وأن السوء ذاهب بحول الله. هذا فيما يتعلق بالمنطوق الذي أمرنا من خلال السنة أن نتلفظ به بين يدي المريض. علاش؟ لأنه فيه من سبحان الله من رفع المعنويات، وفيه من الأمور النفسية، وهذا الكل أحيانا كثير من العلل الجسدية المأتى منها والسبب هو نفسي قبل أن يكون جسديا. طب نرجع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الحديث: إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك يطيب نفسه. صلى الله على حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما نوقفنا عند قولنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله. ومش تلقاها الكلمة هذه، ما تلقاها كان في لغة الضاد، وما تلقاها ليش رديف في المعاجم الأخرى الأجنبية أبدا. فنفسوا في أجله، سبحان الله، وهما من تمام إعجاز لغة الضاد. هل يلحق اللغة العربية إعجاز؟ نعم يلحق اللغة العربية إعجاز، كيف لا وهي لا لغة القرآن. ولذلك علمنا صغارا حتى من أراد أن يصلح ذات البين بين متخاصمين، بين زوجين، يعني على شفاء الطلاق، إذا استحضر النية وحفظ سرهما وابتغى الأجر لله وغير ذلك، قال ساداتنا وأهل الوداد إذا كانت جلسة الصلح تلك بلغة الضاد وما أودع الله فيها من أسرار بإذن الله على قدر مستطاعه، بطبيعة الحال مناش نطلب منه احنا باش يحكي لغة أكاديمية عربية وغير ذلك، ولكن يودع الله في تلك الجلسة بإذن الله، يودع في تلك الجلسة البركات، فيرجع الوداد والصفح بين هذا وذاك بين المتخاصمين ببركة ما أنزل الله من أسرار وأنوار في لغة الضاد. نتم ما شرعنا فيه الأسبوع الماضي من سيرة لولي من أولياء الله، لفقيه صالح نزيل تونس المحروس حفظ الله، وهو أبو الحسن الشاذلي، مع فضيلة الدكتور أحمد السيري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي ماهر، طاب يومكم، وتحية جمعية عطرة من القلب لك ولجميع العاملين لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ولجليسك أخي فؤاد يعقوبي، وطبعا المستمعين. نعم
0: أي كده نعم نعم. أنت سكت بعد ذكر فؤاد، سكت عن المقال وكأنك تنتظر مني أن أسندك بذكر اسم رفيقه الذي هو أحمد. إذن أحمد وفؤاد،
1: واضح سيدي. نعم أحمد وفؤاد،
0: عياك الله، علمت مرادك، علمت مرادك فأسندتك. طيب سيدي الله يبارك لك شيخ أحمد، إيش أحوالكم سيدي؟
1: والله لا بأس، الحمد لله رب العالمين على كل حال.
0: الحمد لله رب العالمين، أنالك الله عيون البشارة تترى على منبره يومنا هذا، على منبره الشريف صلى الله عليه وسلم يومنا هذا، جمعتنا هذا. شيخ أحمد، لو كان لك ما تبقى من سيرته ولم تذكره الأسبوع المنصرم فأفض علينا من ذاك، أو ننتقل إلى عيون كريمات من أحزاب أبي الحسن، تفضل سيدي.
1: نعم سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ذكرنا أخي ماهر في اللقاء الماضي يعني محطات من سيرة هذا القطب العالم العارف بالله سيدي أبي الحسن الشاذلي، ونقول أنه رضي الله عنه أرضاه كان يعلم مريديه أن التصوف الحقيقي ليس انسحابا من الحياة والواقع، بل هو عبادة وعمل وتزكية باطنية وسلوك قويم. والزهد الحقيقي عند الإمام أبي الحسن الشاذلي هو أن لا تكون الدنيا في القلوب، بل ينبغي أن تكون في الأيدي، ليس الزهد في المظهر، هكذا يرى سيدي أبي الحسن، ليس الزهد في المظهر بل في القلوب، والثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. كان رضي الله عنه وأرضاه يعتبر الدنيا بلاغا للآخرة وقنطرة عبور ودار صدق لمن صدقها، ففلسفة التصوف عنده رضي الله عنه وأرضاه هي الجمع بين الحقيقة والشريعة، مستندا في ذلك. لا ننسى أن الإمام الشاذلي هو مالكي المذهب، إذن هو يستند إلى قول شيخه الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه تلقاها ولم يتصور فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. فمن أراد التجلي فعليه أولا بالتخلي ثم التحلي أخي مه. وهذا منهج السادة يعني الصوفية، وطبعا على رأسهم سيدي أبي الحسن. يعرف الإمام أبو الحسن الشاذلي التصوف بقوله قال: هو تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية. ويقول أيضا رضي الله عنه وأرضاه: إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودعي الكشف. نعم،
0: هي هذه نقف عليها هذه لأنه لابد من الوقفة عليه. واضح. نعم. سيدي أو شنبينه، لأنه اختلط للأسف، وهذا ممكن هذا اللي حتى محتاجينه في الدوائر الأكاديمية وفي البرامج التلفزيونية وغير ذلك. أراه العامة لما أفسدوا مسألة التصوف، يا سبحان الله، أراه عمره ما كان في معزل عن التفقه وعن الشريعة التصوف أبدا. ولذلك أغلبهم أغلب علماء المسلمين كانوا ينتهجون منهج التصوف في العصر العباسي، ذنون المصري وغير ذلك، يعني سبحان الله أئمة أرباب في الحديث وفي القراءات وفي غير ذلك. لكن سبحان الله من أساء من بعدهم وجعلوا معناها أضرحة الأضرحة ومقاماتهم جعلوها معناها وكسلوكات المعلومة من غير ذلك والدروشة، هذا اللي أفسده وأدخله العامة والعوام من إفساد. ولذلك طلبت منك إعادة المنطوق الذي قلت أنه مهم جدا: من عارض كشفه الكتابة والسنة فليرمي بكشفه عرض الحائط وليتمسك بالكتاب والسنة.
1: نعم، وهذا طبعا العبارة جلية وواضحة في مسألة أن الأصل في التصوف هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكشوفات الأخرى أو كذا أو الكرامات هذه كلها طبعا يعني أمور إن شئت القول هي فرعية أو غير ذلك، تدل على صلاح ذاك الذي سلك هذا الطريق.
0: أو ما يحكيش فيها في العوام سيدي، ما يحكيش فيها قدام العوام حتى لا يفتتن الخلائق، مش في الخاص والعام هني يريد كرامة وفي الخاص والعام هني يريد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا سيدي، ما هكا ولا وانت نعم. انت عاشرتهم وادركتهم، بعد وفاته يلقاه العالم، يلقاه هكا الكرني صغير مكتوب فيه راني يريد سيدي النبي 45 مرة
1: سيدي
0: كذا.
1: محمد عباس
0: هكا ولا
1: اي سيدي محمد عباس رضي الله عنه وارضاه. سيدي محمد عباس طبعا من من من كبار علماء الجامع الاعظم، هذا يعني
0: حنفي مشرب رضي الله عنه.
1: اي نعم، حكى لنا هذا الامر الشيخ محمد مشرب. بعد وفاته سيدي محمد عباس وجد يعني ابنائه كنشا كان يسجل فيه الشيخ يعني رؤاه التي كان يراها. يعني
0: شفت كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 11 من ربيع الأنور، ليلة نعم. الثاني من صفر، وموضوع الرؤية في صورته كذا وفي صورته كذا بعد وفاته. هك ولا يا سيدي؟
1: وهو كذلك.
0: أي
1: وهو كذلك. نعم.
0: والأصل في الكرامة إخفاؤها، ما هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كرامة، هك ولا يا سيدي؟ وهي عين الكرامة، رؤياه مناما إيه تقولها لأحبابه الخاصة الخاصة، مش في الطالعة والنازلة أن يريد سيدي النبي. علاش وكأنك هنا تريد أن تضفي القداسة على منطوقك، تولي تسبق كلامك أن يريد سيدي النبي بعد تقول إيش تحب. لا يا سيدي، أو قال لي سي فؤاد نقطع وناخذ هالوصلة وبعد نواصل معك سيدي أحمد.
2: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا في سيرة الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه الإمام أبي الحسن، وقلنا كان فقيها قبل أن يؤتى الصلاح وقبل أن يؤتى تزكية النفس، لأن التصوف في حقيقة الأمر هو تزكية النفس، مش تقول أنا متصوف لا غير ذلك أنا عبد صالح. إذا كان سمتك الصلاح فالعباد هم من سيلحقون بك ذاك النعت، هم يقولوا فلان راه رجل طيب ولا فلان رجل صالح. أما تنسبهاش أنت لنفسك بطبيعة الحال، يجيش من واحد يقول في حق نفسه العالم الجليل ماهر ولا العالم الجليل أحمد السيني، أبدا. خلي الناس تشلك، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. سيدي عود للحتوتة من اللي قالها اللي قالها على سيدي محمد عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه لك محمد مشفر.
1: نعم سيدي محمد عباس يعني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، معناتها رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 25 مرة، قيل 27 مرة، ولكنه لم يكن يتحدث بذلك، كان يسجل في كنشه يقول يكتب رأيت ليلة كذا في ابن الموافق لكذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وحدثني بكذا. فإذا بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه وجد أبنائه هذا الكنش وعثروا على هذا الأمر، بل إنه قد رأى يعني قد ذكر أنه رأى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، رآها في يعني في رؤيا صادقة وهي تخاطبه وتقول له يا شيخ إذا درست يعني فارفع صوتك قليلا حتى يبلغ صوتك النساء، يعني في الشيرة في الجهة الأخرى.
0: نعم احنا قلنا القوس الذي فتحناه على الكلام الذي تفضلت به والذي هو مروي عن الإمام ابن الحسن، إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فارمي عرض الحائط الكشف وتمسك بالكتاب والسنة به.
1: نعم وهذا هو الأصل، هو في الحقيقة كما قال سيدي عبد العزيز عيد رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال التصوف هو علم الخاصة أفسده العامة، علم الخاصة ولكن أفسده العامة بما تحدثت فيه آنفا أخي مهر بهذه الزيادات وهذه الشعوذات التي أضافوها إلى هذه الطرق التي هي في الأصل طرق علم وطرق تصوف وتزكية نفس إلى غير ذلك وأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذن لو رجعنا إلى سيدي أبي الحسن الشاذلي، هذا الرجل العظيم القطب العارف بالله ترك عقدا فريدا من الأذكار والأحزاب التي أوصى مريديه وأتباعه بقراءتها وأن يجعلوها وردا لهم يعني كل يوم، لما تضمنته هذه الأحزاب وهذه الأوراد من أسرار ومن بركات كلها مستلهمة من الكتاب والسنة، وهذه بشهادة كثير من علماء الإسلام شرقا وغربا. والدليل على ذلك أن الله تعالى كتب لهذه الأحزاب هذا الانتشار الواسع. وإذا أردت أخي مهر سنقف على بعض هذه الأحزاب لنتتبع ما جاء فيها من معاني وأسرار وإشارات تدل على رسوخ قدم الإمام الشاذلي في علمي الشريعة والحقيقة. وسنبدأ بحزب ذائع الصيت وهو حزب البحر. لماذا بدأنا بحزب البحر أو لماذا اخترنا حزب البحر؟ لأن حزب البحر يعني ارتبط بكرامة وقعت لشيخنا الإمام أبي الحسن الشاذلي، كان في سفر رضي الله عنه وأرضاه على متن سفينة ويعني هاج البحر وماج وتحركت الرياح وكذا إلى غير ذلك، فأغفى إغفاءة سيدي أبي الحسن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه يعني هذه الكلمات من حزب البحر، فلما قالها سيدي أبي الحسن هدأ البحر وهدأت الأمواج، ولهذا حزب البحر ارتبط بكرامة عظيمة لشيخنا أبي الحسن الشاذلي. وتذكر بعض المصادر أن في السفينة كان هناك رجل نصراني في السفينة، فعندما رأى هذا التذرع وشاهد هذه الكرامة من يعني الإمام الشاذلي قيل أنه أسلم على يدي الإمام الشاذلي. نعم فحزب البحر هو في الحقيقة أخي ماهر مجموعة من الأدعية والأذكار محشوة بآيات القرآن الكريم بصيغة فريدة عجيبة وكأنها يعني سبيكة ذهبية واحدة. هذا الحزب وحده حظي بعناية فائقة من علماء الإسلام، لأن شوف الأحزاب كلها وقع شرحها ووقع التعرف عليها والغوص في معانيها ودلالتها ومحاولة استخراج
0: وأول من اعتنى بها من تداولوا على ترأس الأزهر الشريف كلهم على بكرة أبيه.
1: نعم أهم كده. فإذن حزب البحر هذا الحزب يعني شرحه أكثر من من من 30 عالم سيدي مهر. من ذلك نذكر مثلا مفاتيح العز والنصر في التنبيه على ما يتعلق بحزب البحر للشيخ سيدي أحمد زروق المالكي
0: عمدة فقهاء المالكي.
1: نعم. ثم على سبيل الذكر نذكر عليه الحسن شرح يعني حزب البحر المسمى بدرة عقد النحر في أسرار حزب البحر للإمام عبد الرحمن الحنفي البسطامي الشاذلي رحمه الله وغير ذلك. حتى الملا علي القاري شرح أيضا بحر يعني هذا الحزب حزب البحر. الإمام الشاذلي رضي الله عنه وارضاه يقول في يعني هذا في بركة هذا الحزب يقول هو العدة الواقية والجنة الوافية التي فيها شفاء القلوب وتفريج الكروب وما قرئ في مكان إلا كان سالما من الآفات. حزب البحر ما قرئ في مكان إلا وسلمه الله من الآفات محفوظا من حوادث العهات. وفي ذكره لأهل البدايات أسرار شافية ولأهل النهايات أنوار صافية هذه شهادة الإمام الشاذلي في يعني أسرار وبركات هذا الحزب. يقول وينقل الإمام عبد الرحمن البسطامي الحنفي الشاذلي ينقل عن الإمام الشاذلي قوله لقد أخذت حزب البحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقينا بتلقين من الاستفاضة الرحمنية والألطاف الربانية فما قرئ على مريض إلا شفية ولا على خائف إلا أمنة ولا على ملهوف إلا زال عنه لهفه. إذن هذا الحزب قال العلماء يقرأ للدفع والنفع. أخي ما يقرأ للدفع والنفع
0: دفع الضرر والمساوئ والانتفاع به في الشفاء وقضاء الحوائج. طيب
1: نعم وجلب الخيرات وجلب الخير. حتى وإن لم يذكر قالوا حتى وإن لم يذكر قارئه ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة فإن الله تعالى بحوله وقوته ومشيئته سيدفع عنه ما كان يخاف ويحذر وسيجذب له الخير والسلامة والأمان.
0: رغم بينه هنا يا سيد أحمد راهي نعم. ماهيش روشتة حاضرة يعني وصفة حاضرة تناسب الناس كلهم. لا هما كيقول لك راه اش معناتها هذا عارف بالله أدرك مقام الولاية زاهد فقيه محدث رأى بملازمة ذكر من الأذكار رأى فيه من الأنوار ما رأى فحدث بهذا الأمر نقله عنه طالبه جليسه ثم سلسلة من روى من بعد يقول رأى ما شاء الله رأينا فيه من الأنوار وهو مجرب. القصد هنا أنه مجرب من طائفة والآخر يقول رأى مجرب من ذكر هذا مجرب من طائفة أخرى واستفادوا به. يعني مش حكاية روشتة حاضرة ولا حكاية وصفة حاضرة تناسب العموم. لا
1: ثم شرط أساسي ومش كل واحد يقرأ حزب البحر ولا يقرأ حزب التوسل ولا يقرأ حزب النصر ولا يقرأ حزب التوحيد معناتها باش ينال البركات والأسرار
0: وتفتح له أبواب. أحسن لا أي بطبيعة ما ياكل فلوس الناس بطبيعة الحال ويقرأ حزب البحر وحزب التوحد
1: أبدا أبدا أين يستجاب له؟
0: نعم
1: أين يستجاب له؟ سيدنا عمر يفتح بن عليك. عبد العزيز أنت ذكرتني في حادثة سيدنا عمر بن عبد العزيز وما أدرك قالوا له معناتها كان جدك لأمك وهو سيدنا عمر الخطاب وأنت تعلم هذا كان إذن يعني يرقي بالفاتحة. نعم فإذا طلبوا منه أن يرقي بالفاتحة قال هذه الفاتحة ولكن أين عمر؟
0: الله الله الله الله وهو من هو عمر بن عبد العزيز
1: وهو من هو
0: هذيك قالهم هذيك قراها الفاروق أي هات الفاروق الساعة
1: بالضبط.
0: شفت سبحان الله تواضع بين يدي الله أي قعدوا لك أربع دقائق سيدي الله ينزل فيهم البركة نتفن من منطوق أبي الحسن.
1: البداية إذن جاء فيها في بداية هذا الحزب يا الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. إذن شوف في هذا إشعار معناته بعظمة الربوبية وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فهو المحيط يعني علمه بجميع الكائنات إحاطة شاملة لا يدخلها قصور ولا غفلة. قوله وعلمك حسبي، إذن فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، إذن قوله وعلمك حسبي قبل ذلك أي يكفيني فيما أنا فيه، أنت المطلع على أحوالي وعلى سريرتي وعلى باطني، وقد وكلتك يا ربي في كل ذلك وفوضت أمري إليك. فإذا علمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، هذا تفويض كامل معناتها لله سبحانه وتعالى في أن العبد ينبغي أن يكون متيقنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على أن يغير الأحوال في لحظة، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، يقول للشيء كن فيكون. هذا كله لتسكن النفس، فهو نعم المولى ونعم النصير، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا سبحان الله كان نقش خاتم الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، النقش متاع خاتم الإمام مالك حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: إذن ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. الله سبحانه وتعالى لا ينازع في حكمه ولا يكون إلا ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهو العزيز الغالب القاهر الرحيم الذي يرحم عباده بإيصال يعني الأمداد إليهم، أمداد المعونة والنصر. ثم يقول بعد ذلك أسألك العصمة، يعني هو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى العبد هنا يعني ويسأل الله العصمة والكفاية، أسألك العصمة فاش قال في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب. سبحان الله الكلام، ما أعظم هذا الكلام. إذن أسألك قال العصمة أي الوقاية كما قلنا في الحركات أي في التنقلات، في الحركات والسكنات أي حتى في الثبات، عندما يكون الإنسان في ثابت في محل واحد يعني. نعم، فهو يسأل الله تعالى العصمة في كل هذه الأحوال. قال والكلمات وهي الأقوال باللسان والإرادات، أسألك كذلك العصمة في الإرادات وهي الميل، ميل النفس يعني إلى أمور ربما لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وميل الإنسان

0: تعالى وجملت المقالة تمام الجمال، شكر الله لكم. يا سيدي أتركك تتهيأ لصلاة الجمعة على اعتبارك تأم الناس، أثابك الله وأنالك الله عيون البشارات إن شاء الله على منبر سيدي النبي. الله يبارك لك سيدي، يلا السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، من القلب.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفاء على النبي معدن الوفاء. ناخذ فكرة على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله مع الأستاذ صبحي من أحمد من معهد الرصد الجوي مباشرة. السلام عليكم. صباح النور.
2: وعليكم السلام. صباح الخير خويا ماهر. تحية ليك فريق العمارك هذا الصباح وكل
1: مستمعينا برادو زيتونة. شكرا سيدي.
2: عايشك. نعم، بالنسبة ليوم الأمس تشكلت خلايا رعدية نشطة خاصة في معناتها الفترة المسائية وكذلك أثناء الليل بواجهة شرقية لكل الجنوب وخاصة ولاية مدنين. كانت أعلى الكميات سجلنا بحاسي جربي 115 مليمتر، 100 مليمتر بجرجيس المدينة، بجرجيس كوتيزال كانت في حدود 31 مليمتر، بنقردان 30، جربة ميدون 64 مليمتر. هذا بالنسبة لجهة الجنوب الشرقي، وكذلك بالشمال ولاية نابل كانت على كمية 40 مليمتر، ببوشريك منزل بوزلفة 10 و45 مليمتر بجهة جرومبالي. وكذلك الخلايا الرعدية كانت نشطة جدا مع الحدود مع ليبيا، نسأل السلامة إن شاء الله الأهالي في ليبيا. خاصة الأمطار كانت غزيرة جدا، معناتها تجاوزت أكيد 150 مليمتر خاصة معناتها جهة مزدة الليبية، رصدناها تقريبا في معناتها الساعات المتأخرة من الليل قبل صور القمر الصناعي من الجيل الثالث، كانت الكميات هامة جدا. وبالنسبة لليوم في الفترة الصباحية ما زالت إمكانية تشكل بعض الخلايا الرعدية، لكن نشاط هذه السحب أقل من يوم الأمس بالجنوب الشرقي، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية للوسط وكذلك وصولا إلى مناطق أقصى الشمال إن شاء الله العشية وفي الليل. بالنسبة لبقية المناطق تبقى سماء صافية إلى قليل السحب، رياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. الريح ستكون معناتها ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد وقوية نسبيا قرب سواحلنا الشرقية خاصة بخليج جابس، البحر بيكون مضطرب وقليل الاضطراب ببقية سواحل. حرارة القصوى هذا اليوم تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس وتتراوح ما بين 28 و 33 درجة، مع داب بالمرتفعات تكون في حدود 25 درجة. نسجل اليوم كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 31 درجة. يوم الغد تبقى بقايا بعض الأمطار وظهور خلايا رعدية خاصة بالواجهة الشرقية للشمال والوسط، كذلك مناطق الجنوب الشرقي. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا، البحر مازال مضطرب بسواحلنا الشرقية، والحرارة في انخفاض طفيف وإن شاء الله يبدأ الاستقرار أكثر يظهر إن شاء الله بداية من يوم الأحد مساء تبدأ تستقر أكثر الأجواء على كامل البلاد. نذكر بأوقات الصلاة لبقية هذا اليوم الجمعة 25 سبتمبر الموافق ل 13 ربيع الثاني 1448 هجري. صلاة الجمعة ستكون في حدود الساعة من نصف النهار و 18 دقيقة، صلاة العصر في حدود الساعة الثالثة مساء و 37 دقيقة، صلاة المغرب في حدود الساعة السادسة و 14 دقيقة، صلاة العشاء في حدود الساعة السابعة مساء و 39 دقيقة، صلاة الصبح ليوم الغد في حدود الساعة الرابعة صباحا و43 دقيقة. بالنسبة لغروب الشمس اليوم إن شاء الله في حدود الساعة السادسة و12 دقيقة، وشروقها ليوم الغد في تمام الساعة السادسة صباحا و10 دقائق.
1: ربي يبارك لك. شكرا سيدي.
2: شكرا وإلى اللقاء.
1: بالتوفيق. الله عليكم السلام ورحمة من الله تعالى وبركات، نسأله لنا ولكم اللطف في الذي أجري لنا مما قدير، إنه سميع مجيب الدعاء.

وهم من خشيته مشفقون.

جهنم كذلك نجزي الظالمين. أو

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون الموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أباها من تلاوة سمعناها وشنفنا لها الآذان، وهي لسيدي منوفي المرغني رحمة الله تعالى عليه، من التلاوات القديمة والقديمة جدا بخزينة الإذاعة. نفعنا الله بسر تلاوته آل المرغني. بسم الله ما شاء الله، الله يرحم سيدي عبد الواحد المرغني، ومن قبل ذلك والده وجده سيدي إبراهيم المرغني ورحمة الله على أفذاذ تونس المحروسة في القراءات وغير ذلك من شتى العلوم. ومن هؤلاء من تعرضنا لسيرته آنفا الأسبوع المنصرم تحديدا، سيدي ابن عرفة الورغمي رحمة الله تعالى عليه، أصيل من بنين، من تولى إمامة جامع الزيتونة ثم الإفتاء بعد إذن في العهد الحفصي، وتعرضنا لشيء من سيرته نتمها بإذن الله، خصوصا وأنه كان المرجع الأساسي للفتوى في بلاد المغرب. هذا تونسي، نعم تونسي، ونلنا بركته ولله الفضل والمنة أهل تونس. على الهاتف مباشرة شيخ سيف الدين الفاري. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة في هذا اليوم الأغر، وبعد هذه التلاوة التي شنفت الأسماع وأبحرت بنا في عبق القرآن، كاشفة المغطى عن المعاني والبيان الذي يكمن فيه إعجاز القرآن. مرحبا الأستاذ الكريم.
1: أي أيوة والله، خصوصا كتلوات القديمة اللي تحس فيها الصلاح القارئ. أي أيوة والله، معناها من المخزون القديم كما سيد أحمد الشحيمي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ إسقانجي، الشيخ المامغلي، واليوم أنا اليوم أول مرة في الحقيقة مش عرفت اسمه، سلسي فؤاد منوبي المارغني رحمة الله تعالى عليه. ما أحلاها تلاوته، وما أجمل نبرة صوته التي تعكس صلاحا، وما أحلى اسمه سيدي منوبي. أي سيدي سيف، إذن نواصل مع فضيلتك ما تعرض. أنا الرجل شدتني سيرته وأسرتني، رجل تونسي من الجنوب، من ورغمة اللي هي مدنية تقريبا من الجنوب التونسي، يعني سيرة طويلة عريضة، تأثر به وأخذ عنه وأسنده، يعني سيدي بن عرفة أسند الإمام الجزري صاحب، يعني ما شاء الله وحيد عصره وفريد زمانه. إذن وغير ذلك مانيش قاطعك باش نسمع بقية الحدوتة نتاع سيدي بن عرفة الورغمي. تفضل سيدي.
2: بإذن الله تعالى، وأقول ابتداء أخاطب السادة المستمعين، يعني أخاطب فيهم همة لا تدين ونفسا تشرئب لمعاد الدين وتقتفي آثار العلماء المحققين الراسخين، وأقول لهم لقد طرقتم باب العلم من أعظم أبوابه، وأقبلتم على تراث ابن عرفة بشغف طلابه وأحبابه، فطب بكم نفسا لما جمعنا لكم من غرر الفوائد وعيون الفرائد التي تسر الخاطر وتشنف السامع. ثم أقول الحمد لله الذي رفع منار العلم وأعلاه، وأنطق لسان العلماء لحجته وبرهانه، وجعل الشريعة الغراء للأنام ملاذا وأمان، والصلاة والسلام على نبيه المبعوث بالهدى والبيان، وعلى آله وصحبه أهل الرسوخ والعرفان. أما بعد، فقد جرت عادة التهريب أن يمن على الأمة بأسباب يصونون الملة ويكشفون عن الأسهام كل علة وسبهة، ومن أبرز من جاد به الزمان وتفرد بالدقة والبيان شيخ الإسلام وعالم التونسيين الأعلام الإمام النظار والبحر الزخار أبو عبد الله بن عرفة الورغمي الهمام، رجل طوع منطق العقل لخدمة النقل وشيد للمذهب المالكي أمثل حقل جاء كتابه الحدود شاهدا بالفضل والجود جامعا مانعا للمقاصد والقيود وكان في مجالس تفسيره جهبذا نقادا للآثار وفي محافل فتاواه مرجع الحكام وأهل الأمصار فهلم معنا نزل عن من هذه الأسار ونختفي أثره المعطورة بالافتخار. أستاذي الكريم هذه الشخصية كما أشرنا هي شخصية مثلت محطة فارقة في تاريخ الفقه المالكي والعلوم الشرعية والعقلية في المغرب الإسلامي خلال العهد الحفصي. استطاع هذا العالم الفرد عبر مسيرته التي امتدت لأكثر من نصف قرن في جامع الزيتونة المعموري أن يحدث ثورة علمية ومنهجية تزاوجت بين صرامة المنطقي والنظر العقلي وبين عمق النقلي والتلحر الأصولي. وتجلى هذا الأثر في ضبطه للمصطلحات بقواعد محكمة وصياغته لمنهج نوازلي غير وجه الفتوى والقضاء في شمال إفريقيا والأندلس لقرون متطاولة. وكنا قد أشرنا إلى منهجه في الفقه والفتوى رحمة الله عليه. وأقف هنا على سنة 93 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي رحلته التاريخية إلى الحج.
1: 793 للهجرة هكا ولا يا سيدي؟ هذا نذكر أنه تولد في تونس رحمة الله تعالى عليه سنة 716 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة ل 1316 ميلادي. أي نعم توا نحكيه على 791 قصد ربي للحج
2: 1391 ميلادي
1: به.
2: نعم لم تكن رحلة الإمام ابن عرفة الورغمي إلى الحج مجرد أداء لفريضة دينية فقط بل تحولت إلى ظاهرة علمية كبرى ومحطة تاريخية بارزة عكست الوزن الثقيل للمدرسة الزيتونية في المشرق الإسلامي. ففي هذه السنة وعقب اشتداد الاشتدادات السياسية والفكرية في تونس وهجرة منافسه التاريخي ابن خلدون قرر ابن عرفة شد الرحال إلى البقاع المقدسة وهو في العقد الثامن من عمره متخذا من طريق القوافل البرية والبحرية سبيلا يرافقه في هذه الرحلة جيل من تلاميذه النجباء ومريديه الذين دونوا كل شارد وارد من تدويه ومباحثه أثناء السفر.
1: هذا مهم جدا. من إيجازا أو شاء الله في كلمة سافر مع كوكبة من طلبته ومريديه قاصدا العزم إلى الحج وعمره 80 سنة أو نيف. أيوة سيدي. ما كانتش رحلة عادية للحج به.
2: لم تكن رحلة عابرة وإنما كانت محطة عظيمة كبيرة أسهمت في إطراء مدونة المعرفية الإسلامية. وكانت المحطة الأبرز في طريق الذهاب والعودة هي حلوله بحاضرة القاهرة والتي كانت حينها تمثل عاصمة الفكر والعلم في دولة المماليك
1: في العهد المملوكي. نعم
2: نعم. وبمجرد وصول شيخ الإسلام وعالم تونس إلى الديار المصرية اهتزت الأوساط العلمية احتساء بقدومه واستقبله السلاطين والأمراء ورجال الدولة والعلماء بما يليق بمكانته الرفيعة. وعقد هناك الإمام ابن عرفة في القاهرة مجالس علمية حاشدة في كبرى المدارس والمساجد التف حولها أساطين المذهب المالكي والشافعي في مصر وأقبل عليه طلاب العلم والمحدثون يطلبون الإجازة منه ويستمعون إلى دروسه في الحديث والتفسير والتعاريف الفقهية المنطقية.
1: الله الله. يعني الواحد يتخيل المشهد. السفر كان للحج على البر بطبيعة الحال، حط رحله ومن معه من الطلبة من تونس بالقاهرة، ها هناك يعني قدم سلسلة من الدروس والمحاضرات، ولكن الأهم تهافت المصريين لأجل أن يجيزهم ابن عرفة الورغمي. هذا هو اللي يعنيني ها هنا. طيب
2: أي نعم، وسأزيدك من البيت شعرا لم يقف هنا فقط أستاذ الكريم، ولم تخلو رحلة الحج هذه من تجليات المنهج النقدي لابن عرفة، إذ تذكر كتب التراجم أنه دخل في مناظرات ومباحث فقهية، مباحثات فقهية دقيقة مع علماء مصر والمدينة المنورة حول نوازل معقدة ومسائل أصولية، وكان أستاذ الكريم في كل محطة يمر بها يبهر الحاضرين بحفظه المدهش ونقله الدقيق بما جعل علماء كبار كابن الجزر والحافظ ابن حجر ممن تهافت عليه.
1: مناش نسأل اسمعنا وخيالنا الكرام، من تهافت عليه؟ ابن ابن الجزري
2: والحافظ ابن حجر العسقلاني.
1: وابن حجر العسقلاني كان يتهافتان على أن يحضرا بين يدي الإمام ابن عرفة الورغمي. ونذكر القصة المشهورة اللي صارت الإمام ابن الجزري بين يدي ابن عرفة الورغمي. تفضل سيدي.
2: نعم، وهو كذلك أول شيء حدث في الأبرز في الرواية والحديث هو لقاء الإمام ابن عرفة وفي سن الشيخوخة بالشاب الناشئ آنذاك في طلب الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني. فقد كان ابن عرفة يتميز بعلو سنده وروايته لكونه من المعمرين المشهورين الذين أخذوا عن طبقة متقدمة من شيوخ المغرب، تلتصق أسانيدهم بأئمة الإسلام الكبار كالقاضي عياض وابن رشد الجد. هنا الحافظ ابن حجر استجاز ابن عرفة فأجازه في الرواية، وهذا ما يدل على علو سند الرواية عندنا
1: في
2: المدرسة الزيتونية. وشهدت أيضا لقاء تاريخيا مهيبا جمع بين قطب القراءات في المغرب اللي هو الإمام ابن عرفة الذي برع في علم القراءات والتجويد وحفظ السبع والشيوخ الشبابي، وبين شيخ مقرئي المشرق وسنده الإمام ابن الجزري. ومما تذكر أستاذ الكريم بعض التراجم أن ابن الجزري طلب إجازة لنفسه ولابنه من الإمام بن عرفة، وبعض التراجم الأخرى تذكر في بعض التراجم أنه هو الذي أخذ عن ابن عرفة القراءات الثلاث المتممة للسبع، وقيل أنه أقرأ أو قراءة خلف العاشر ونظم مجموعة نظم أبيات فيها،
1: وهو نظم فيها نظما بديعا الإمام بن عرفة القراءة العاشرة ثم سلمها لابن الجزري. هكذا يا سيدي.
2: نعم
1: بالله يقبلها لو تسمح، لأنه راجعتها بارك الله فيك على ما نبهتنا إليه، وهذا مهم ومهم جدا، مهم في نظري، مهم أهمية قصوى. راه اللقاء جمعه بابن حجر العسقلاني، وكما قلت أنت وقتها الإمام ابن عرفة شيخ ثمانيني، هذا كان سنة 796 للهجرة تحديدا، وأخذ عنه واستفاد منه واستجازه فأجازه ابن عرفة الورغمي. شفت كما تفضلت باش نعرفوا قدر هالبلاد وقدر علماء تونس، يعني ابن عرفة الورغمي التونسي أجاز ابن حجر العسقلاني. تفضل سيدي.
2: وهذا مما يدل على علو السند عندنا هنا في تونس، وأن اتصالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم اتصال وثيق في كل فنون الشريعة الإسلامية.
1: نرجع لابن الجزري إذن تو. نرجع لابن الجزري.
2: نعم، فاستجازه ابن الجزري وطلب إجازة لابنه، وأعجب بتبحر عالم تونس وتقدمه في شتى الفنون، ودبج ثناء عاطرا في حق ابن عرفة في مصنفاته، واصفا إياه قال هو فقيه تونس وإمامها وعاليمها وخطيبها، وأكد على تفوقه البار في الأصلين يعني في الفقه والعقيدة، وعلو كعبه في الحديث والنحو والبلاغة والقرآن، مما جعل هذا اللقاء توثيقا تاريخيا لتمازج الطريقتين المغاربية والمشرقية في الإقراء وعلوم التنزيل. وأخذ عنه، وهذا معناها موثق في بعض التراجم ربما وخيانة في القراءات، معناها في الرابطة ولا في غيرهم، معناها في دون
1: أحسنت وموجودة الشهادة طلعت عليها سبحان الله. قال سمعت عنه الإمام ابن عرفة، ولكن لما جلست بين يديه وجدته يعني أكثر من ذاك بكثير. هذه شهادة ابن الجزري في ابن عرفة الورغمي التونسي. نعم.
2: وفي ختام هذا الجولان الفكري العميق في رحاب سيرة شيخ الإسلام وعالم التحقيق، نخلص إلى أن الإمام ابن عرفة الورغمي لم يكن مجرد فقيه ناقل للأحوال، بل كان جهبذا مجددا غير مسار التفقه والاستدلال. لقد مثلت مدرسته العلميه جسرا متينا بين عقلانيه المنطق واصول النقد، وتركت اثاره في الحدود والتفسير والنوازل بصمه خالده حفظت المذهب المالكي من الاضطراب، ووجهت عمل القضاء والفتيا في ربوع المغرب الاسلامي صوب جاده الصواب. فنسأل الله أن يجزيه عن العلم وأهله خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يحتفي أثر العلماء الأجلاء.
1: أمين بجاه النبي. صارت له كرامة لعلنا نذكرها يوما، كرامة بعد ابتلاء وقع له، لكن أناله الله عيون الكرامات بجامع الزيتونة المعمور، فنال تلك الكرامة لعلو كعبه في الصلاح أيضا بخلاف علو كعبه في العلم ومناهله. شيخ سيف الدين الفهري شكر الله لكم، أمتعت فوفيت فنفعت بإذن الله من سيرة طيبة الإمام. جمعة طيبة سيدي.
2: جمعة مباركة، وتقبل الله منكم وسعيد بهذه المصطلحة الطيبة.
1: ونحن كذلك يا رب. الله يبارك فيكم شيخ سيف. الله السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. جمعة طيبة مباركة للجميع. أسألكم إن شاء الله أن تدعوا لإخوانكم في غزة الحبيب عن ظهر الغيب، سدد الله رميهم وحافظهم الله سبحانه وتعالى. أترككم أنتم تصلون على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فؤاد اليعقوبي من أمن هندسة الصوت هذه الصبيحة شكر الله لكم. سيدي أحمد الطبيبي كذلك، ألقاكم على بركة ورضوان، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يعفو ويغفر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا أوذي صبر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فتح الله به أعينا عمياء. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أعطى الله لمن آمن به منازل عليا. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أسمع الله به آذانا صما. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أنطق الله به ألسنا بكما. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فتح الله به قلوبا غلفا. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رحمة الله في سمائه وأرضه. يا رب اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين ومن المقبولين عندك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 42 إلى تمام الآية 58 من سورة مريم برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

0: عنك واهجرني مليا.
1: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
0: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
1: وأعتزل

0: مرضية.
1: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
0: واذكر في الكتاب

ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا

0: الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الطاهر الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنون له البخاري، وبالسند المتصل إلى الإمام العلم الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم الجعفي رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وبه قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة.

0: منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبهما يجنأ عليهما يقيها الحجارة هذا ما وفقنا الله به. هذا يبين لنا أن في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التوراة ما يطبقوهاش، ما يحبوش يطبقوها لأن فيها أحكام صعيبة. جاءوا سيدنا النبي قالوا ما عندناش احنا حكم رجل في التوراة، وهي موجود مكتوب عندهم. قال هي التوراة، حط يده على آية الرجم قد يقرأ اللي قبلها واللي بعدها. قالوا هز يدك بين هذا. هذا معناتها العهود والكذب وغيره، هذا من عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة هالصهاينة هذوما يا ربي بجاه القرآن العظيم فرج كرب فلسطين، يا ربي يا ربي فرج كرب فلسطين وفرج كرب الأمة واكشف الغمة بجاه القرآن العظيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب

إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا

0: من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، تفضل سيد علي.
2: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعت

قلوبا وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا

0: جزاك الله كل خير، ربي بارك لك. تفضل سيدي حامد.
1: وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم.
0: صدق الله مولانا العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين انفعنا بالقرآن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، اللهم اجعلنا في حمايتك وفي حماية القرآن وفي حماية رسولك حبيبك سيدنا محمد، اللهم اجعله من المستغفرين لنا، اللهم اجعله يا رب من الذين رضي عنا، اللهم هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب نجوم الطويلة. قال ابن بري رحمة الله عليه في هذا المتن العظيم: وفي يؤاخذ الخلاف وقع وعاد اللولى وألانا معا. ذكر في هذا البيت بقية المستثنيات السبعة، متذكروا احنا اعطانا المستثنيات، قال باش نتو نكملوا السبعة. احنا اعطانا المستثنى الاولاني، كانت تتذكروش اللي ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح، هذاك وعطانا الأمثلة في ذلك كما قرآن وكما مسؤولة وكما ظمآن، هذا المستثنى الأولاني. أعطانا المستثنى الثاني كما كلمة إسرائيل حيث وقعت، واش استثناها صاحب التيسير ومن تبعه كما الإمام الشاطبي، وتكلم تخذين فيه كلام معقول وهيل ما شاء الله. كذلك أعطانا المستثنى الثالث، كانت تذكروش الألف المبدلة من التنوين واللي شفناه في الحلقة الفارطة. كذلك أعطانا المستثنى الرابع، كل حرف مد وقع بعد همز الوصل، ورانا اللي يراو معناتها ما فماش معناتها مد بدل بالتوسط والتوين فما كان القصر، ورانا قال فما قول ضعيف لكن مش معتمد إذا كان قال صاحب التيسير وما أدرك في جميع الكتب متاعه معناتها اللي ألفها، وكذلك الإمام الشاطبي ما قالوش بهذا، إيش ما زلنا باش ناخذ بأي رأي آخر. وكذلك يقول توا في البيت وابن بري: وفي يؤاخذ الخلاف وقع وعاد اللولى وألانا معا. يقول الشارح سيدي إبراهيم المراغني ذكر في هذا البيت بقية المستثنيات السبعة، وهي المستثنى الخامس والسادس أنا هما والسابع. فالمستثنى الخامس كلمة يؤاخذ، سيدي ورش قراها يؤاخذ، كيف ما وقعت معناتها في جميع القرآن وكما جاءت صيغتها، وهي مستثنات من الهمز المغير بالبدل، نحو لا تواخذنا لا يواخذكم الله، فتقصر بلا خلاف، خطر هي أصلا يؤاخذ لما أبدل الهواء تقولش لا تقعد المد البدل مثلا يواخذ، لا سيدي مستثنى بلا خلاف. وقول الناظم وفي يؤاخذ الخلاف وقع تبع فيه الشاطبي وهو معترض، لأن أهل الأداء مجمعون على استثنائه. قال الداني في كتاب الإيجاز: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في قوله لا يؤاخذكم الله، عندما قرأوش بالتوسط ولا الطويل، هذاك التمكين. ولا تؤاخذنا ولا يؤاخذ الله حيث وقع، وكأن ذلك عندهم من واخذت غير مهموز. وأجيب عنه بأن ظاهر كلام الداني في التيسير المد، لأنه لم يستثنه، فاعتمد الشاطب على ظاهر التيسير، واعتمد الناظم على كلام الشاطب فحكى فيه الخلاف. والمستثنى السادس عاد اللولى بالنجم، وهي من المغير بالنقل، عادني لولا، فاستثناها جماعة منهم الداني في جامعه. احنا نتكلم على مد البدل، لا قولوا شو. وذلك لأن رواية ورش فيها كما سيأتي بإدغام تأويل تنوين عادا لولا اللام من الأولى بعد نقل حركة الهمزة إلى اللام، فلم يمد الواو من الأولى اعتمادا بحركة اللام المنقولة من الهمزة في الأولى، لأنها صارت كاللازمة من أجل إدغام التنوين فيها، فكأنه لا همزة في الكلمة لا ظاهرا ولا مقدر. ومنهم من لم يستثنها كالداني في التيسير جريا على أصل ورش في ترك الاعتداد بالحركة المنقولة. والمستثنى السابع آلان، المستفهم بها في موضع يونس، وهما قول المولى سبحانه وتعالى آلان وقد كنتم، والأخرى آلان وقد عصيت قبل. وفيه مدتان، إحداهما بعد همزة الاستفهام. شنو هي همزة الاستفهام؟ ما هي أصل الآن به نقرأ الورش تولي ألانا، هي ال أنا، خليها أنا، نحي الهمزة وحط الحركة في اللام، شو ولد ألانا، وكي تزيد في همزة الاستفهام شو تولي هي أل أنا، شو ولد ألانا، بدل معناتها هذه ونقل الحركة متاعها الثانية للام. فهمت شنو الشيء اللي صار في ورشة ملا؟ وهما قول تعالى ألانا ذاك في الموضعين، والثانية بعد اللام وهي المرادة الآن آلانا، وهذه اللي بتكلموا عليها عن مد البدل، وهي من المغير بالنقل أيضا، فاستثناها جماعة منهم الداني في كتابه الجامع، ووجه استثناءها استثقال الجمع بين مدتين من هذا النوع المختص بورش في كلمة واحدة ولا نظير لذلك. تكلموش على الآن ذيك تمد وكما تحب انت، الان قلتي هاي اللام مفتوحه كيفاش؟ لا، اصلها الان لما ابدلت الهمزه الثانيه الفا ولا بعدها سكون تولي باب المد طويل، الان خطر عباره تقول الان، فهمتوا؟ فحركه اللام هذيك مش حركه اللام هذيك، حركه الهمزه اللي بعدها نقلت الى اللام. فهمت شنو هي ملا؟ نتكلموا كان نخزر الاصل نزمنا نمدوها مد طويل لانا، واذا نخزر للوقت الحالي اللي وليت مفتوحه اللام نولي بالقصر لانا. ملا احنا نتكلموا على توا لانا فيها مد البدل ولا لا؟ هذا اللي نتكلموا عليه به. ملا قال فمد بعد الهمزة الأولى وترك المد بعد الثانية المغيرة بالنقل اعتدادا بالحركة المنقولة. ومنهم من لم يستثني ذلك كالإمام الداني في التيسير، وللكلام في هذا الشأن إن شاء الله بقية يزمنا نفهمه بالقداء وننتقل بعد الواو والياء ومتى سكنا باش نشوفوا واش قال فيهم ان شاء الله. اللهم يا ارحم الراحمين يا ويا اكرم الاكرمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المخلصين، يسر امورنا، فرج كروبنا، احفظ تونس من كل بليه بجاه القران العظيم، بجاه خير البريه، واحفظ الجزائر يا ربي، واحفظ ليبيا يا ربي، واحفظ المغرب، واحفظ موريتانيا، واحفظ جميع البلدان الاسلاميه بجاه القران العظيم، احفظ غزه، واحفظ فلسطين يا ربي. هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، اللهم احفظ هذا العالم من كيد الصهاينة الملاعين يا رب العالمين. آمين آمين آمين آمين, آمين, آمين, آمين. اللهم نور بكتابك بصري
2: وأطلق به لساني
3: واشرح به صدري
0: وفرج به عن قلبي واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

0: عند جهلي وحيراتي.
1: فيا ربي متعنا بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وسهل علينا حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحاباتي.
0: فجد وتقبل
1: سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين بالرحمات،
0: وأصلح شؤون

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: إشهار.
3: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة، قيم الأصيلة.
6: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
4: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
7: مع الشيخ بلال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبتدأ، بسم الله نفتتح، بسم الله على الله توكلنا، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله. اللهم يا الله يا واحد يا أحد، يا ماجد يا واجد، يا موجود يا جواد، يا صمد يا باسط يا كريم، يا وهاب يا ذا الطول والإحسان، يا جميل يا تواب، يا غني يا مغني، يا فتاح يا رزاق، يا عليم يا حي يا قيوم، يا رحمن ويا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رؤوف يا ديان. انفحنا جميعا منك بنفحة خير تغننا بها عمن سواك، إنك على كل شيء قدير. برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. بسم الله نفتتح حصتنا، وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نستفتح أيضا حصتنا.

الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نجتمع في يوم مبارك، ليلة مباركة، ساعة مباركة، لحظات مباركة، دقائق مباركة، صحبة أخي السلطان دوما كما يحلو لي أبدا ودوما وأبدا أن أناديه مخرج هذه الحصة. عندي معاه برشا ما شاء الله متقبلنا سيدي زهير المسعودي. أهلا وسهلا بسيدي زهير.

0: ومعنا في الإخراج الرقم على صفحة الفيسبوك صفحة إذاعة الزيتون القرآن الكريم سيدي أحمد الطبيبي. أهلا وسهلا بسيد أحمد. نجتمع حول أنوار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحية موصولة لكل المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات. نبتدئ بأباء أمهاتي اللي في المستشفيات، إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم، وكذلك في البيوت إن شاء الله ربي يفتح عليكم وربي يعاونكم وربي يكرمكم، وإن شاء الله ربي يقويكم ويجعلكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. أباء أمهاتي، إخواني أخواتي، أيضا ما ننسوش أصحاب التاكسي وسيارات الأجرة اللي دوما وأبدا تصاحبهم إذاعة الزيتون، لا سيما حصة عهد القرآن مع أخوكم بلال بن محمود، وكل الإخوة والأخوات في الأسواق، في البيوت، في الإدارات، في كل مكان أنتم تستمعون الآن إلينا. إن شاء الله ربي يفتح عليكم وربي يكرمكم. يوم مبارك، جمعة مباركة، ونفحة من نفحات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركة، فقط أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا الذي قال تعاهد القرآن، ونحن في حصة تعاهد القرآن، فصلوا على من تعاهد القرآن وقولوا اللهم صل وسلم وبارك على من تعاهد القرآن.
1: نحى

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي بكى شوقا لرؤيتنا. صل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا جماعة الخير، يا أحبابي، يا أخياني اللي خلطوا علينا الآن على صفحة إذاعة الزيتونة ولا الفريكونس متاع إذاعة الزيتونة، ذبذبة إذاعة الزيتونة، من أراد انشراح الصدر وغفران الذنب فليكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الصيغة، أي واحد باش يكلمني على الرقم 71 136 ألف، مش بعد التحية والسلام يبتدئ قوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من تعاهد القرآن. بما أننا نحن في حصة تعاهد القرآن، نصلي ونسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة باش ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا ونكون من الذين يتعاهدون كلامه يا رب العالمين. أيضا في التعليقات نحبها، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من تعاهد القرآن. نعاود ونقول يا جماعة الخير، صلوا على المبعوث فينا رحمة فلعلها تتحقق الآمال، صلوا عليه فإنه بصلاتكم تنأى الهموم وتصلح الأحوال.

0: نبتدئ على بركة الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تعاهد القرآن، ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟
1: فيك معك ناجي.
0: أهلا وسهلا، إن شاء الله ربي ينجينا. منين تكلم فينا يا ناجية؟ ولاية منوبة. أهلا وسهلا وربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا. منين مشتاق لنا أختي الباهي؟
1: آمين يا رب العالمين، ربي ينورك.
0: آمين يا رب العالمين. منين مشتاق لنا أختي الباهي؟
1: أقرأ لك من سورة الأحقاف.
0: من سورة الأحقاف، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كما قلت لكم، ونتوكل على رب إن شاء الله. يلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: انفخموا للرب به. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله في 30 شهرا.
0: لا لا لا، وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى.
0: بين الكسر عاد، وأن أعمل صالي بين الكسر متعلم عاو،
1: وأن أعمل صالحا ترضى.
0: شوف أغزلي أنا، أسمعني أنا كيش نقرأها. وأن أعمل صالحا تا صالحا صالحا ترضون. قول.
1: وأن أعمل صالحا ترضاه.
0: نعم.
1: وأصلح لي.
0: لا نفسها نفسها. وأصلي مش وأصلي. وأصلي لي اكسر. نعم. اللام.
1: أي. وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
0: فتح الله عليك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا ويفتح علينا. نحن في حصة عهد القرآن أيضا أيها الكرام، فالقرآن ليس كتابا نقرأه ثم نغلقه، وإنما عهد بين العبد وربه. نحب ندغد أخويا وأختي الغالية وبنتي ولدي اللي قاعدين يسمعوا فيا، ومهما كنت في أي حال كنت عليه الآن، إيش حالك مع القرآن؟ أنا مش نكلمك هكا بشوية، كيف حالك مع القرآن؟ سمعتها، نزيد نعودك شوي. كيف حالك مع القرآن منذ أن انتهينا من شهر رمضان؟ كم من ختمة قرأتها؟ هل المصحف على حاله أم ختمت ختمة والختمة وراء ختمة؟ مسيت المصحف ولا مسيتوش؟ يعني هل أنه المصحف متوحشك ولا أنت متوحش المصحف؟ كلمات إن شاء الله توصل إلى أخويا وأختي وبنتي وولدي. نعود نقول القرآن ليس كتابا نقرأه ثم نغلقه، وإنما القرآن عهد بين العبد وربه يحتاج إلى دوام الصلة والمراجعة والتدبر والعمل. ما معنى تعاهد القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالتعاهد يكون بالحفظ والمراجعة والتلاوة والتدبر والعمل وعليه. في الحصة متاع هذه تعاهد القرآن مع أخوكم بلال، القرآن بين التلاوة والتعاهد، كيف يبقى القرآن حيا في قلوبنا؟ نأخذ الاتصال الحاضر وبعدين نجاوب عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: معك فاطمة من الرقيم.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة الرقيم من ولاية سيدي بوزيد. أهلا وسهلا ومرحبتين. أيها أختي الغالي، منين مشتقرانا؟
2: سورة الجن إن شاء الله.
0: سورة الجن، نبدأ بالصلاة والسلام على خير من تعاهد القرآن ونقرأه. يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تسليما كثيرا.
0: نعم بسم الله، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سلام.
0: قل الجن، لا النون ما هيش ممدودة.
2: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا.
0: فقالوا إنا
2: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
0: فآمنا زيد.
2: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
0: على الله.
2: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
0: شططا. أي؟
2: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
0: ما هو يختي الباهية عندنا نحن تو الغنن هذه يلزم الغنن نفس المقدار كلها في من بداية التلاوة إلى آخرها، مش مرة واحدة الغنن نعطوها شوية ومرة نقص منها ومرة نحيوها جملة، قاتل نحن عندنا قاعدة واللفظ في نظيره كمثله، كما لفظنا وتلفظنا الغنة في هذه الكلمة إن وجدنا نظيرها ننطقها كما هي كما الأولى. وعليه شها إنه كما هكا مش إنه، ترى عاودها لي الآية الأخيرة كنت تقرأ فيها ترى.
2: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
0: فتح الله عليك وأكرمك، وكما ذكرت لك يا الله يفتح عليك، حرف الغنة هذا ينبغي أن يكون يعني موزونا. سادتنا العلماء سيدي السخاوي يقول زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. فإذا أردت أن تكون بارا بحروف القرآن ينبغي لك أن تزنها وتزن حركاتها وكل مقادير مدود وغننها. الله يستر حالنا جميعا إن شاء الله. نعود ونقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالتعاهد يكون بالحفظ والتلاوة والمراجعة والتدبر والعمل. لماذا يتفلت القرآن من الصدر؟ علاش قرآن لما نقرأ ويتفلد من الصدر؟ تعرفوا علاش ولا؟ الغفلة. قيد عندك ونحب في التعليقات كل واحد يسمع معلومة يكتبها باش ربي سبحانه وتعالى يجعلنا كنا في خدمة القرآن، فالأثر متاعك يبدأ موجود بإذن الله، ولعل واحد يقرأ وربي سبحانه وتعالى يصلح حاله. نعاود نقول يتفلت القرآن من الصدر بسبب الغفلة، بسبب الانقطاع، بسبب الانشغال وضعف المراجعة وغياب الارتباط العملي بالآيات. هذا وين يهزنا الحاجة مهمة جدا، كيف نتعاهد القرآن؟ يا جماعة الخير، ورد ثابت يومي ولو كان قليلا، مراجعة المحفوظ الجديد قبل طلب الجديد، مراجعة المحفوظ الجديد القديم قبل طلب الجديد، أنك لما تتلو بتدبر وخشوع، أنك تربط الآية بالعمل والسلوك. تعلم قرآن للغير، وقت اللي يقول لك سيدك واللي قري فيك امشي قري، مش تطلب أنت وتقول له سيدي نمشي نقري ولا ستي نمشي نقري، لا، لما يعني يطلب منك من يدرسك ويقول لك أنت أصبحت أهلا للتدريس فاذهب فإنك مأذون. أما لما تمشي وحدك وتطلبها راه الأمور ما تكونش يعني ثم بركة كاملة وتتغلب، خلينا نقول في الأخر. وفإن من بركة القرآن أن ينتقل من الصدر إلى الصدر. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا من هؤلاء الذين يبلغون القرآن من الصدر إلى الصدر يا رب العالمين، حتى نتصل بسلسلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟
3: معك هندة من منوبة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة منوبة. أيها أختي الباهية، كيف حالك مع القرآن؟
3: الحمد لله، إن شاء الله ربي يتقبل
0: منا. قديش تحفظ من كلام الله يا أختي الباهية؟
3: محفظ مانيش حافظة برشا، ما ديما نرتل هكا وحاول باش نحفظ
0: بيه.
3: يعني مفترقات
0: به. ماذا بي يا أختي هندة؟ ما شاء الله، إن شاء الله ربي يكرمك ويفتح عليك تلتحقي بأقرب مدرسة قرآنية، ونحبك تحفظ القرآن كاملا
3: الله يا رب.
0: بإذن الله ربي يكرمك، ما دام ربي جر على لساني باش نقول لك الكلام هذا أكيد فيه خير ليك إن شاء الله.
3: الحمد لله إن شاء الله يا رب.
0: أيوة بسم الله. شنية السورة اللي باش تقراها لنا يا أختي؟
3: شاء الله.
0: نعم،
3: سورة الكهف.
0: سورة الكهف، وبدورنا نذكر الإخوة والأخوات بقراءة هذه السورة العظيمة التي أوصانا عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم بأن نقرأها وأن نتعاهدها حتى نكون في النور، ومن النور وبين النور من الجمعة إلى الجمعة، كما أخبر الصديق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يلا أختي الباهي، أبدأنا بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ. يلا،
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله، صلاة تملأ العرش وما حواه، وتدوم بدوام ملك الله.
0: نعم.
3: وتحول بيننا وبين الشر ومن نواه، عدد ما في علم الله.
0: نعم.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، خير من تعاهد القرآن.
0: نعم، تفضل. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
0: نعم.
3: لاكثين فيه أبدا.
0: لا، هذاك سيدي الإمام ابن كثير يقول فيه أبدا، لكن نحن نقرأها فيه أبدا. ماكثين فيه أبدا.
3: ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من
0: زيد، كما قلت لأختك قبيلة، الغنة يجب نعطوها حقها، مش كبرت كلمة تخرج، كبرت كلمة تخرج. قول.
3: كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
0: تخرج رو مش رو، رو.
3: تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا.
0: فتح الله عليك وأواك وأيدك ونصرك وفي حفظ الله دمتي. يا جماعة الخير، سيدنا عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا القرآن. محلاها اللفظة النبوية الجميلة، لم يقل اقرأوا القرآن فقط، رد بالك، لم يقل احفظوا القرآن فقط، لا، وإنما قال تعاهدوا. والتعاهد من معانيه الرعاية والمواظبة والتفقد والمحافظة، وأن يكون بينك وبين القرآن عهد لا ينقطع. يا أخويا، خلي نقول لخياتي زاد اللي يخدموا في المعمل، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يفتح عليكم ويعطيكم الوقت الطيب، لأنه نسيتهم الحقيقة في المقدمة، إن شاء الله ربي يحفظكم. أكيد أنتم توا قاعدين تتبسموا، لكن صلوا على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قاعدين تشتغلوا للدنيا اشتغلوا للآخرة أيضا بقراءة القرآن. تعرفوا علاش؟ لأن القرآن إذا سكن القلب احتاج إلى رعاية، وإذا حفظه الصدر احتاج إلى مراجعة، وإذا عرفت يعني أيها القارئ، إذا عرفت الآية احتاجت هذه الآية إلى تدبر، وإذا تدبرت الآية احتاجت إلى عمل. وهنا نفهم أن علاقتنا بالقرآن ليست علاقة حفظ وانتهاء، وإنما هي صحبة ممتدة. إن شاء الله ربي يكرمنا وربي يفتح علينا. مو ساعات نسأله، يجي مثال سيدي زهير، سامحني استعملت اسمك سيدي زهير، يقول لي يا بلال أنا مثال نحفظ برشا سور مثلا متفرقة، لكن يا بلال مانيش قاعد نحاسس بالقرآن. شوف يا سيدي الغالي، أختي الغالي، قد يحفظ الإنسان سورا كثيرة ولكنه لا يعيش معها، وقد يقرأ صفحات كثيرة ولكن قلبه بعيد، وقد يختم القرآن مرات، خليني نقول، ولكن القرآن لم يترك أثره في أخلاقه ومعاملته. ولذلك فالسؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا ليس فقط كم قرأنا وكم حفظنا وكم ختمنا، بل نسأل أيضا ماذا صنع القرآن فينا. عيا مش نزيد نعاود السؤال هذا وناخذ اتصال موالي، وكل واحد قاعد يسمع فيه الآن، صلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاوب وحدك على السؤال. وإذا أردت أن تكتب معنا في التعليق ماذا صنع فيك القرآن فأجبنا حتى نتعاون مع بعضنا إن شاء الله ونصلح أنفسنا. ركز معايا، ماذا صنع فيك القرآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معاي؟
4: عايشة كتيزي أم خديجة إن شاء الله.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. مين تكلم فينا أم خديجة؟
4: من صفاقس إن شاء الله.
0: من صفاقس، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
4: هاي
0: ربي يوفقها وربي ينجحها ونجح كل وليداتنا وبنياتنا يا رب العالمين.
4: بارك لك إن شاء الله، ربي يفتح عليك يا سيدي، ربي يبارك لك، ربي إن شاء الله يجزك في مقام العليين.
0: آمين يا سيدي رسول الله، اللهم آمين. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ أختي الباهية.
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: نعم بسم الله تفضل.
4: سلام قدم سورة البقرة.
0: نعم بسم الله تفضل.
4: الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن.
0: هو سؤال يزمنا كما قلت ريت قلت ماذا صنع القرآن فينا. خليني نقول لكم خديجة ماذا صنع القرآن فيك.
4: ان شاء الله ربي يحسن خلقنا سيدي وان شاء الله ربي
0: بما
4: ان مثلش
0: بما ان نعمل به سيدي هذه امين. بما انه نحن قاعدين نتلو في القران ونصحه من خلال اذاعتنا المباركه اذاعه الزيتونه في تصحيح الفاظ القران يلزمنا نتعامل مع القران من حيث الفهم بتاعه حتى نؤديه كما اداه سيدنا عليه الصلاه والسلام. تو سيدنا ابراهيم عليه السلام في حوار مع ربه تبارك وتعالى وربنا طلب منه وساله واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى ربي شنو قال له قالوا أولم تؤمن. وعليه لما نقرأه أولم تؤمن لازم يكون فيها السؤال مش هكا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. مانيش قاعد يعني نصوغ في القصة كما وردها ربي لا أغزش قال هو بدأت آواء همزة استفهام ينبغي أن نتعامل معها. شوف أنا ها وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى أسمع نبرة الصوت قال أولم تؤمن ريت محلاها قال أولم تؤمن. شوف الجواب قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه لا هي مربوطة بالصوت ولا هي مربوطة بشيء وإنما مربوطة بفهم كلام الله. الله يفتح عليكم. وهكذا هو الذي طلب منا سيدنا عليه الصلاة والسلام لما قال زينوا القرآن بأصواتكم وقال أيضا من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فينبغي أن نتعامل مع الآيات من حيث الإلقاء باش تغذي الروح متاعنا إن شاء الله. هيا عاودها لي ترى
4: هنعاودها بإذن الله
0: تفضل.
4: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن
0: نعم
4: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل
0: لا ما نتعسفوش على حرف الجيم أقرأها عادي ثم اجعل على ثم اجعل على ها أنت إيش قريت ثم اجعل على هذا لا عاود ترى
4: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن
0: لا عاد لا لا لا لا لا لا الفعل مجزوم لهنا ما هوش ثم ادعو ثم ادعوهن العين ما هيش ممدودة ترعاود لي
4: ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
0: أن الله عاود
4: وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
0: فتح الله عليك وأكرمك وفي حفظ الله دمتي. سؤال سألت قبل ما تكلمنا أم خديجة قلت ماذا صنع فيك القرآن يا أخوي يا ولدي يا بنتي أكيد كل واحد وشني الإجابة متاعه نعود نقول ماذا صنع فيك القرآن. هل جعلنا القرآن أكثر خشوعا؟ هل جعلنا ألين قلبا؟ هل جعلنا أصدق لسانا؟ هل جعلنا أرحم بالناس؟ هل جعلنا أسرع إلى التوبة؟ هذا هو القرآن. هو ينبغي أن نسأل هذا القرآن ديما الإنسان يسأل روحه هل جعلنا أسرع إلى التوبة أكثر من العادة؟ هل جعلنا نراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن؟ هل إذا مررنا بآية أمر استجبنا؟ وهل إذا مررنا بآية

0: ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟
0: أسماء من بنزرت.
1: أسماء من بنزرت، أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة بنزرت. أيها يا أسماء، كيف حالك مع القرآن؟
0: الحمد لله.
1: الكل نحاول الحمد لله، يعني قاعد تحاول إن شاء الله.
0: نحاول بالطبع.
1: إن شاء الله ربي يفتح على أختي الباهي. مين مش أقرأنا يا أسماء؟
0: ما تيسر من سورة البقرة.
1: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بسم الله.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير من تعاهد القرآن.
1: نعم بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
1: أنا عندي وقف آخر أحبه كثيرا في هذه الآية، وهي أن نقرأ هكذا وأقرأها. ما شاء الله أنت صوتك جميل، ربي يفتح على أختي الباهية، وتو تشوف كيفاش المعنى، وخلينا نقول تستحضر كيفاش ربي سبحانه وتعالى أمر الملائكة، اللي هو هذا الوقف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقف ممتاز جدا. عادي.
0: طيب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

0: زوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: ممتازة، لكن حوجة برك نصلحوها، ما نقولش فتكونا من طولي النون ممدودة، عودها.
0: فتكونا من الظالمين.
1: أحسنت.

0: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
1: إن شاء الله ربي يتوب علينا. والله لو كان عندي وقت أكثر نسمعك أكثر يا أختي، ما شاء الله. شو هي الكلمات التي تلقاها سيدنا آدم من ربي؟ ما هي الكلمات؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه ما نأخذها لما نحن نخطئ وخطأ ونذنب وذنب، ينبغي أن نطلب من الله ما طلب سيدنا آدم من ربه، اللي هي شنية ترى؟ قل لي.
0: طلب المغفرة.
1: لا أي طب متفقين، طلب المغفرة، لكن حب نسأل يعني ما هي الكلمات التي قالها؟ هذه الكلمات هذه أختي الباهية موجودة في سورة الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهمت؟ هذه الكلمة إن شاء الله ربي يفتح علينا وربي يكرمك إن شاء الله وفي حفظ الله دمتي. قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا. محلاه القرآن، والقرآن الصوت الحسن يزيد القرآن بهاء وحسنا. يعني سبحان الله، صلى الله على سيدنا رسول الله الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فنرجع إلى تعهد القرآن وإلى حفظ القرآن وإلى قراءة القرآن. ومن أعظم أسباب ضعف الصلة بالقرآن أن الإنسان يتعامل معه أحيانا بمنطق الكثرة فقط. يقول أنا اليوم سأقرأ جزءا ثم جزئين ثم سأحفظ كذا وكذا، ثم إذا عجز انشغل وانقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وعليه يا سيد الغالي، يا أختي الغالي.

0: المهم لا تنقطع عن قراءة القرآن وعن حفظ القرآن، لأن العلاقة بالقرآن تحتاج إلى دوام الصلة، مثل ما يحتاج القلب إلى الماء ويحتاج الجسد إلى الطعام وتحتاج الروح إلى القرآن. سبحان الله، قديش من إنسان يعيش بين الناس بجسده ولكنه يشعر في داخله بالجفاف والوحشة والاضطراب. سيدي الشيخ بربي دعيلي، راهي والله من يعرف روح شبيني، سيدي الشيخ راهو كذا، سيدي الشيخ راهو كذا، راهو ضغط، راهو يعني ما يلقاش حاجة يفسرها. هي والله العظيم أقسم بالله لو أنك يا أخويا يا أختي رجعت وعدت إلى كتاب الله لوجدت فيه ما يروي ظمأك. يقول ربي سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قولها معايا، عودها سيدي زهير: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم الذكر كلام الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير، هناك فرق بين أن يكون لك ورد من القرآن وأن يكون لك حياة مع القرآن. اكتبوها يسر حالكم، اكتبوها عندكم، اكتبوها. هناك فرق، قول اكتبها بينك وبين روحك، اكتبها في كراستك في كل اشتعاهد القرآن، اكتب هكذا قول، ولا حتى قاعدة تسوق كلها وحدك باش بإذن الله النفس متاعك تتربى على هذا وروضها. قول: هناك فرق بين أن يكون لي ورد من القرآن وأن يكون لي حياة مع القرآن. الورد هو أن يكون لك نصيب يومي من التلاوة، أما الحياة مع القرآن فهي أن تصبح الآيات حاضرة في قلبك وأنت تعيش يومك. يعني إذا غضبت تذكرت القرآن، إذا ضاقت بك الدنيا تذكرت القرآن، إذا أقبلت عليك الدنيا تذكرت القرآن، إذا خلوت بنفسك تذكرت القرآن، وإذا تعاملت مع والديك وزوجك وأبنائك وجيرانك وزملائك تذكرت القرآن. حينها يصبح القرآن رفيقا لا كتابا موضوعا على الرف. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: ابتهال منزل سنين.
0: نعم،
1: ابتهال منزل سنين.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في منزل تميم، وأهلا وسهلا بأختي الباهية. منين مش تقرأني يا أختي الباهية؟
1: إن شاء الله متيسر من سورة الواقعة.
0: من سورة الواقعة، نعم. من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا، والفاقة هي الفقر كما أخبر الصادق المصدوق. ولهنا نتذكر يعني أخ من الإخوة الكرام ربي يبارك له، كان يعيش في الكراء، فمرة متعدي قال لي: سيدي والله كثرت علي يعني الإيجار ومعاش قادر وكل شيء. قلت له: هاو سيدنا صلى الله عليه وسلم أخبر وقال اقرأ سورة الواقعة واظب عليها. قلت له: بإذن الله تو تشوف كيفاش ربي يفتح عليك. هو كان طيب وبالحق نيته طيبة، وتعاهدها كالسورة هذيك. بعد 6-7 أشهر تذكرت مريت من نفس المكان، فأنا متعدي: يا شيخ بلال، يا شيخ بلال. قعدت نثبت، بعد رجعت له قال لي: سبحان الله والله. قال لي: راني لما وظبت على سورة الواقعة توراني داري الحمد لله ملك والملك لله. قلت له: بعد ما شريت الدار مزدت قصة الواقعة؟ قال لي: والله ما عادش. سبحان الله، الإنسان قديش يعني ضعيف. إن شاء الله ربي يكرمنا جميعا وربي يفتح علينا. على كل، أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرانا. يلا بسم الله،
1: صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد حبيب قلوبنا سيدنا عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بسم الله، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم
0: على شكون؟
1: مخلدون.
0: شكون اللي يطوف عليه؟ على شكون تحكي انت دو؟
1: نبدا من اول السوره.
0: لا انا مش نسالك، انت تحب تبدا تو في الـ في الـ في, الـ في وسط السوره. يعني شنو؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان. على شكون عليهم؟ على شكون ترجع؟ فهمت ايش حبيت نقول لك ولا؟ وعليه ابتدئي من والسابقون السابقون أولئك المقربون، يكون أفضل وأحسن، ويبدأ السياق إن شاء الله تعالى الآيات فيه معنى متكامل. عاود لي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نزيد فخم الراء. بسم الله الراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سابقون السابقون.
0: لا، مش سابقون هذيك. لا، والسابقون السابقون. قول:
1: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. وقليل من الآخرين على سرور
0: فخم الراء
1: على سرور موونة متكئين عليها متقابلين.
0: علاش متقابلين؟ هذاك زيادة، هذاك يسمو ترنم، والترنم لا يجوز إلا في الشعر، ردوا بالنا، أما في القرآن لا. مش زاد نقولوا حروف التوسط، هي اسم حروف التوسط يعني متوسطة، لا نتكلفوا فيها ولا نبالغوا فيها. ترعودها لي بالله.
1: متكئين عليها متقابلين.
0: أحسنت، هذيك هي.
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون.
0: ريتها تو محلاها هاوكا، عرفناها على شكون يطوف عليهم، على شكون ترجع تراها عليهم تو. على السابقون أولئك المقربون، كنت تحكي عليهم، ريت معلها المعنى كي يبدأ يعني متكامل يكون أفضل. عاود هاي يطوف عليهم،
1: فخم الطاء
0: ما تخافش. يطوف
1: عليهم ولدان مخلدون.
0: أحسنت.
1: بأكواب وأباريق.
0: بأكواب وأباريق لا، مع بعضها بأكواب وأباريق وكأس من معين.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. شو سبحان الله الآية قرأتهم أختنا والسابقون ثقي ثم شكون ما يحبش يكون من السابقين. يا سيدي كيفاش نكون من السابقين؟ والله المسألة سهلة على الأخر. صفاء قلب المرء على أخيه عبادة غالية عند الله. هاي تراها، ركز شوي، قلبك على أصحابك شو ما هما، قلبك على زملائك في الخدمة، قلبك على عائلتك أقاربك الناس اللي تخدم معاهم. صحيح نختلفوا، لكن هل قلبك فيه هم وفيه غم وفيه غل؟ ورد بالك، نعود نقول لك اكتبها عندك يستر حالك. صفاء قلب المرء على أخيه عبادة غالية عند الله وهي من صفات أهل الجنة. اش قال ربي سيدي سبحانه وتعالى؟ قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني وصف صفاء قلوبهم قبل أن يصل فاء تقابل وجوههم. سبحان ربي، شوف شو محلاه، ونزعنا ما في صدورهم من غل. أقرأ الآية فهمها، يعني ربي قاعد يحكي لنا على صفات أهل الجنة، فوصف صفاء قلوبهم قبل أن يصف تقابل وجوههم. فلا قيمة لتقابل الأبدان مع تنافر القلوب حتى في الجنان. سبحان الله، يعني شنو القيمة نقعد أنا وسيدي زهير مثلا ونتقابلوا بالأبدان لكن القلوب يعني ما هيش قد لا، ما عندهاش قيمة لتقابل الأبدان مع تنافر القلوب حتى في الجنان. ما وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قولوا واجعلوا عندكم هذا الدعاء وقولوا اللهم اجمعنا على المحبة بلا كدر وارزقنا صدورا سليمة يوم العرض الأكبر. يتمحلها الدعوة، عودها واكتبها، الله يستر حالك، وادعيها وادعي لي معاك، الله يستر حالك. اللهم اجمعنا على المحبة بلا كدر وارزقنا صدورا سليمة يوم العرض الأكبر يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ألو، السلام عليكم شيخ بلال.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: ربي يبارك فيك، خولة من جربة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة جربة.
2: عايشك، أيوة. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك يا شيخ، راني فرحانة برشا اللي أنا حصلت عليك اليوم.
0: الحمد لله.
2: وراني ندعي لك يا شيخ، راني في صدقني في معناتها في صلاة التراويح راني ديما ندعي لك بالخير. ربي
0: كان في صلاة التراويح هكا هو
2: والله حتى في صلاة الأمر، لكن نتذكر أكثر ديما في صلاة التراويح.
0: ربي يعزك إن شاء الله، دعينا ولك بكل دعوة مثلها وزيادات إن شاء الله يا رب العالمين.
2: ربي يبارك فيك يا شيخ بلال.
0: أيوه، قداش تحفظ من كلام الله أختي الباهي؟
2: والله الأمانة أنا يا شيخ كنت نحفظ جزء عنا وتبارك، ولكن ريت نسيت يا شيخ، خاطر قعدت
0: أيوة.
2: ثلاثة ما مشيتش بحكم شنو العمل، خطر ريت في الخدمة متاعي يعني الكونج متاعي مش نفس النهار
0: في الجمعية. ربي يعاونكم وربي يفتح عليك. أما أسمعني ورد بالك تبعد على القرآن كما وصيته
2: فيه ورحس. لا والله إن شاء الله ربي ثبتنا يجعلنا مع فترة الكرائي البرر يا سيد. ربي بارك فيك.
0: عايشني مش تقرأنا منين؟
2: بنقرأ إن شاء الله سورة الكهف.
0: سورة الكهف نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافع القلوب.
0: نعم بسم الله تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
0: باهي مش انتبهوا لنقطة دقيقة ونقطة مهمة جدا في علم التجويد. وخيانا وأحبابنا وأهالينا في مدينة جربة وفي الجنوب ككل بصراحة. اللهجة متاعنا العادية اللهجة متاعنا في أهالينا في الجنوب وبعض المناطق أيضا حتى في الشمال وفي الوسط أنه في لهجتنا العادية الحروف نميلوها نميلوها. أوزر ها سلام عليكم أوزر يا بيليل ريتها كما توا قلت أنزل على عبده هذيك اللهجة لا في القرآن لا ينبغي أن نقرأ الحروف كما الفاتحة نعطوها حقها الضمة نعطوها حقها يعني أنتم خذوها قاعدة تجويدية واشربوها بالباهي اللي هي شنية لا إمالة في صوت الحرف المفتوح سواء أكان ممدودا أم غير ممدود يعني ها الحمد لله أسمع لله ما أسمع لله ما لله لله هني أوزر أنت شنو قلت لله ما غير ما تشعر بروحك راه لأنها اللهجة متاعك لا لهجتنا نخلوها على الشيرة والقرآن عنده لهجته الخاصة شو ها الحمد لله الذي أنزل مش أنزل أنزل على ترى عود لي
2: الحمد لله الذي أنزل على
0: لا أنزل على مش أنزل على
2: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا
0: فخم الراء لينذر راء
2: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين
0: لا ما فيش وقف مع بعضها
2: الذين
0: لا لا
2: يؤمنون
0: لا ويبشر المؤمنين
2: المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء
0: لا زي شوية لا لا زي شوية ما لهم به من علم ولا لآبائهم قول ترى
2: ما لهم به من علم ولا لآبائهم
0: لا شهرة ولا لآ مش لآ ولا لآبائهم
2: ولا لآبائهم
0: لا مش جن سيبك لا مش ولا لي ما تمدهاش اللام ولا لآ لآ ولا لآبائهم
2: ولا لآبائهم
0: ولا لآ لآ عاود
2: ولا لآبائهم
0: لا تراها أسمعني قولها هكا لآ قولها وحدها ترى
2: لآ
0: أحسن ولا لآ قول
2: ولا لآبائهم
0: ممتاز ممتاز عاود عاود ها
2: ولا لآبائهم
0: لا لا لا شو نسيب قلت لك لازم تنطقها بالباهي ركز معاه
2: لا ولا لآبائهم
0: لا قاعدة تقول لي وهي غلطة ولا لآبائهم
2: ولا لآبائهم
0: هكا توا تحب نتغشى عليك
2: باهي قولي شيخ
0: هاي ركز عاد ما نقولش ولا لي لا ماهيش ممدودة أغزر ها لآ ولا لآ ولا لآبائهم تعاود
2: ولا لآبائهم
0: علاش انت قاعد علاش تقول انت علاش ما هو كي تقرا اسمع روحك باش تعرف الغلطه خاطر انت قاعده تقول لآ وهي غلطه لآ لا ماهيش ممدوده
2: ما ولي لا ولا لآبائهم
0: لا لا لا ولا لآ لا مش سايبك كلمة تنطقها بالباهي عاود
2: ولا لآبائهم
0: لا الهمزة ممدودة مش لآ لآ آ مدها شوية
2: كيف شيخ بالله عاود
0: ها ركز معي ها ولا انت قاعدة تقول هكا وزر لآبائهم غالطة ها لآ لآ لآبائهم قول
2: ولا لآبائهم
0: لا قاعدة تقول لي غلطة هذيك لي غلطة ما تمدهاش قلت لك
2: ولا لآبائهم
0: باي صلح لي تو قبل ما تخلط الله يستر حالك صلح الهمزة ولا لآ لآ لآ عاود
2: ولا لئا.
0: هاي قولها تقول كل بعض. لا مش بائهم وحدعد مع بعضها.
2: ولا لآبائهم.
0: مانيش الحقيقة مانيش راضي عليها. الله المستعان.
2: صلحها يا شيخ. صلحها. مرة جاية نكلمك وصلحها.
0: يا ملا نقف حد لنا هكا إن شاء الله المرة الجاية جيبها لي وتعودها لي هكا
2: إن شاء الله.
0: وتسمح وربي يفتح عليك.
2: نعم. ادعي لي الثبات ربي يبارك فيك. احنا ان شاء الله بنرجعوا يوم 1 اكتوبر للجمعيه المدرسه
0: التحيه ليهم ربي يوفقهم ان شاء الله. سلم عليهم الكل وسلم على اللي قري فيكم ودعوا لنا دعوه خير
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يثبتنا واياكم يا رب.
2: شكرا
0: للعالمين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. نعم يا سيدي ادعي لنا بالصبر. شوف اخوي الغالي اللي بعث لي تو ربي يجزيك خير وربي يفتح عليك. شوف ريت انت لما تتحدث مع نفسك اقسم برب العزه ان الله يسمعك. لقد سمع الله تبارك وتعالى حديثك مع نفسك وأنت تهون عليها وتخبرها بأن الله سيجبرها. مش ربي قال ويشفي صدور قوم مؤمنين؟ بالله عليك أتظن أن ربك سيخذلك؟ يعني ينبغي أن تثق به سبحانه وتعالى أنه سيزيل همّا تراكم على صبرك فما بعد الصبر إلا الجبر. شوف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أرددوا هالدعاء هذا وإن شاء الله ربي يربط على قلبي وقلبك وقلب كل مستمع كريم يا رب العالمين. قل هكا اللهم اجبر خواطرنا إذا انكسرت واشفي صدورنا إذا ضاقت. شو محلاه الدعاء؟ الله يفتح عليك. عاودوا اللهم اجبر خواطرنا إذا انكسرت واشفي صدورنا إذا ضاقت يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
3: مريم العكيري.
0: مريم نتكلم فينا يا مريم.
3: ولاية صفاقس.
0: ولاية صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبتين بأهلنا في مدينة صفاقس. فنقسم تقرأ يا مريم.
3: نقرأ سنة ست.
0: سنة؟
3: تسعة.
0: تسعة. سادسة ما شاء الله. وتو هك مكش في المكتب ولا عندكم هك مرتاحين شوية؟
3: لا نقرأ العشية.
0: تقرأ العشية إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالية وينجح وليداتنا الكل. أنت قديش تحفظ من كلام الله يا بنتي؟
3: ربع القرآن.
0: ما شاء الله على بالك أنت خير منا الناس الكل تو اللي قاعدين نسمعوا فيك وتولي أحسن منا الكل بالحق إذا كنت تختم القرآن. ونحبك توعدني يا مريومة أنك تكمل كلام ربي كله قبل ما تخلت للتاسعة. توعدني؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نشبيها إن شاء الله مرخوفة.
3: إن شاء الله.
0: هكا كنحبك يعطيك الصحة إن شاء الله. شنو هي السورة اللي باش تقراها لنا تو؟
3: بداية سورة ياسين.
0: بداية سورة ياسين. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ياسين ونقرأ وين؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: نعم تفضل. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
0: يا مريم قاعد نسمع فيك يا مريم. أقعد في بقعة فيها ريزو الله يستر حال بنيتي. هاي تلعودها.

0: لا لا فهي إلى الأذقان، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. عاود من أول الآية. لا
1: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

0: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم
1: لا. عندنا وقف ممتاز. وسواء

0: فتح الله عليك وفي حفظ الله بنتي وحيش بنيتي يا رب العالمين. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا سيدي؟
1: منذر من ساكن.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة امساكن، بلاد الأشراف، وكل بلادنا شريفة بإذنه سبحانه وتعالى بأهلها. يا سيدي منين مشتاق لنا سيدي الغالي؟
1: نتأثر من سورة البقرة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. وهاي سيدي بسم الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: نعم بسم الله تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك.
0: مش ركزوا شوية شو ها؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه، مش أن آتاه، عودة ترى آتاه، عودة ترى
1: آتاه،
0: أيوه عودها. ألم ترى؟
1: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك.
0: به في ربه، مدهلها شوية ترى.
1: في ربه أن آتاه الله الملك.
0: به ما نقولش الملك، أن آتاه الله الملك. قول
1: أن آتاه الله الملك.
0: أيوة.
1: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها
0: لا
1: من المغرب
0: فأتي بها اربطها
1: ألم ترى
0: اسمعني فأتي بها من المغرب. قول
1: فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله
0: لا فبهت الذي كفر
1: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين.
0: لا الظالمين عاد
1: والله لا يهدي القوم الظالمين.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت وأكرمك ربنا تبارك وتعالى. من أجمل الرسائل التي وصلتني الآن في تعليقاتكم، والله يا بلال جبرت خاطري، ويعني دعواتك ربي يرحمنا، إن شاء الله يا ربي يرحمنا ويرحم بابائنا وأمهاتنا. هي كلمات خلينا نقولها، أنتم توم مش تبدأوا مع حصة جميلة جدا فيها الدليل متاع صلاة الجمعة مع سيدي كما عاهدتموه دوما وأبدا سيدي هيكل المزوغي، إن شاء الله ربي يحفظه ربي يبارك له، إنسان طيب برشا ربي يكرمه إن شاء الله ربي يفتح عليه، وربي يجازي إن شاء الله خيرا سيدي مخرج الحصة سيدي زهير المسعودي وسيد أحمد الطبابي وكل المستمعين والمستمعات. من خلال هالثواني الأخيرة في حصتنا المباركة أنه يا أخوي الغالي يا أختي الغالية، أعظم نعمة ليست أن يكون المصحف في بيتك فحسب، وإنما أن يكون القرآن في قلبك. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا، ربي يفتح علينا محلها الصلاة والسلام على سيدنا، محلها إذاعة الزيتونة، محلها تعاهد القرآن. إن شاء الله ربي يرحم مشايخنا وربي يكرمنا إن شاء الله. ونختم بهالكلمات هذه، ربنا يا ربنا يا ربنا، نقول مع بعضنا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل لمزوغي. هيكل لمزوغي.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنت هنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة. تحياتنا لكل السادة المستمعين ولكل من اختار موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا اليوم الخاص، وأقول الخاص يوم جمعة، إن شاء الله ربي يتقبل منا، وجمعة مباركة للناس الكل تسمع فينا في كل مكان وفي كل، خليني أقول، ولاية في الجمهورية التونسية وحتى خارج الأراضي التونسية. هذا امتداد لبقية برامجنا، بديناها معكم صباحا عبر صباحك أجمل بطبيعة الحال زميلنا مهر فتح لي، ثم كنا مع زميلنا بلال المحمود في تعهد القرآن، أصوات تونسية، أصوات الصغيرات الصغار والكبار، وترتيل القرآن وقراءة القرآن، وما أجمل أن نتحدث عن القرآن الكريم، ونحتاج إلى ساعات وساعات حتى نتحدث عن القرآن الكريم، وربما لنتذكر يوم الجمعة أنه قراءة القرآن في أي يوم في أي دقيقة في أي ساعة، ولكن يوم الجمعة طابع خاص والناس تحضر في روحها لأداء صلاة الجمعة. هذاك علاش نحن الدليل إلى صلاة الجمعة، دليل إلى صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، والذهاب إلى بطبيعة الحال إلى خطبة الجمعة بمختلف التوقيت، من كل جامعة فما اختلاف بسيط في التوقيت، وثم اللي أحيانا تكون متأخرة شوية حتى الأئمة والإطار الديني يعطيه فرصة للناس باش تصلي صلاة متأخرة شوية بحكم العمل أو غير هذا. هيك المزوغي في إعداد وتقديم هذا اللقاء، زهير المسعودي، فرنسا الصوتي، أحمد طبابي في الديجيتال والتنسيق العام للقاء اليوم بتاريخ 25 سبتمبر 2026. تحية لتلامذتنا، زادة ما ننساوش التلامذة نتاعنا بطبيعة الحال صغيرات اللي بداوا موسم دراسي، إن شاء الله يكون موسم دراسي ناجح وأكيد، وأنه نتحدث عن النجاح ويرينا النتائج اللي كانت الموسم اللي فارت في البكالوريا. دائما التلامذة نتاعنا منورين، أكيد ثم تراجع شوية، وأحيانا نلقاو في بعض من المدارس النجاحات، وهذه النجاحات تعطي على الأقل الابتسامة للآباء والأمهات اللي تعب كبير برشا وراء الأبناء اللي مثابرة أكبر حتى من الأبناء، مادية معنوية تربوية بكل الأصناف، ولكن إن شاء الله نتمناه إلا النجاح، وإن شاء الله معاه نجاح أخلاقي إن شاء الله. ردوا بينا على صغيراتنا، ردوا بينا التوصيات في السوشيال ميديا في وسائل التواصل الاجتماعي للأساتذة والمعلمين اللي يوصيوا برشا، ردوا بالكم في المظهر نتاع التلميذ، تراقبوهم، تحاولوا تعاونونا شوية في التربية، هكا يكون نجاح تربوي ودراسي. دليل صلاة الجمعة بعد الولايات اللي خذينها الأسابيع الفارطة، اليوم باش نمشيو إلى جامع السلام مع سي سامي بن هندة إمام جامع السلام بجمال، ثم نتعداو إلى جنوب التونسي جابس حي الممرضين. تحية كبيرة للممرضين وتحية للقطاع الصحي كما القطاعات الكل اللي قاعدة بطبيعة الحال في الاجتهاد حتى لنظفر بنتيجة النجاح في جل الميادين. جامع الهدى اليوم إن شاء الله باش يكون موجود معنا سي رمزي الأزرق من الشباب التونسي، بطبيعة الحال باش يكون حاضر معنا اليوم في جامع الهدى. ثم نمشيو إلى سيدي بوزيد، جمنا مع في سيدي عبد القادر بطبيعة الحال، مع سي نضال الشايب يكون موجود معنا في قبلي وتلالة على قبلي، وهكا نكونوا حاضرين في جمال وقابس وجمنا عن ولاية سيدي بوزيد. بعد شوية باش ننطلقوا في أولى المداخلات جامع السلام بجمال، قبل هذا باش ناخذوا صورة الجمعة، ثم نعود إلى أولى المداخلات مع سي سامي بن هندة.

0: صدق الله العظيم كنا في الاستماع إليه تبينات من كتاب رب العالمين. تحيتنا للناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في هذا اللقاء 11-17 دقيقة في استوديوتنا باش ناخذوا مداخلة اليوم من جمال، بالتحديد من جامع السلام قبل صلاة الجمعة بطبيعة الحال. نرحبوا بالسيد سامي بن هندسي. سامي أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سمان المزوري ربي يبارك فيك إن شاء الله على هذه الاستضافة.
0: العفو، وشرفنا برشا أنك تكون حاضر معنا سي سامي. أكيد يوم جمعة في تواصلي مع الأئمة في هكا قبل اليوم في الحديث، أكيد برشا تحذير وبرشا خليني أقول تردد في اختيار موضوع الجمعة ساعة واحدة. معناتها يقول لك أنني مازلت ما اخترتش للنهار الأخير، مازلت نحضر، مازلت بين زوز مواضيع. اختيار صلاة الجمعة الموضوع نتاعها كيفاش بالنسبة لك أنت، قبل مدة ولا يستقر في آخر لحظة؟
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم،
0: بسم الله،
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نجمش ما نشكركمش، دائما أجدد شكري لهذا الصرح الذي هو قائم على ثغور الإسلام، وقلش على ثغرة من الثغرات، لأنكم تتناولون الجانب الديني النفسي الثقافي الروحي العقائدي. معنا ربي بارك فيكم، كان حلما يراود كل تونسي، والفضل لله. وقت إقامة الصرح هذا إقامة معه بركة عظيمة إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: اختياري لموضوع الخطبة ليس وليد الوقت بصدق، يعني أنا نفكر فيه طوال الأسبوع، وربما تكون عندي حتى هيك فكرة استباقية فنبدأ نخمم في الأسبوع المقبل والأسبوع اللي من بعده. ولكن أحيانا تطرأ بعض الطوارئ، يعني اللي تغير لي وجهتي وتغير لي ربما الموضوع اللي كنت ناويه. بالنسبة للأسبوع هذا احنا مع المعودة المدرسية، وبحكم أني أستاذ تربية إسلامية، لما اتصلت بتلاميذي الذين هم في مرتبة أبنائي وبناتي، الحق هما أوحاولي بالموضوع هذا من خلال بعض المواقف، فاخترت لهذا الأسبوع موضوع ضياع الأبناء حين تفرط الأمهات والآباء.
0: ونعم الموضوع، كنت نقول لك ربما من الأيام خلي على الأقل فقرة صغيرة في موضوع الجمعة، خاصة مع بداية السنة الدراسية، لمسؤولية الآباء والأمهات تجاه الأبناء، لما نراه ولما نشاهده. تفضل سيسي.
1: الحق الأبناء هما نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يمتن بها على عباده كما يحرم عبادا آخرين. فطالما هي نعمة في نفس الوقت هي أمانة. ربي شو يقول سبحانه وتعالى؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. سورة الكهف. الزينة أخي الكريم سادة المشاهدين المستمعين إذا لم تحفظ ضاعت. أي زينة من أنواع الزينة إذا ما حفظتهاش، المرأة تتجمل بذهبها وبمجوهراتها وبحليها، ولكنها تحفظه في مكان أمين لا تطاله الأيدي. أولادنا كاك، خلوهمش للصدف، نخططوا لربيتهم، خطوا لتوجيههم. الأمانة بصفة عامة إذا لم ترعى خانها صاحبها، ونحن أصحاب أمانة، أولادنا أمانة، ولذا لابد أن نرعى هذه الأمانة وأن نحافظ عليها حتى تبرأ ذمتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونكون أمناء على ما استأمننا الله عليه. المولى جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربي سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقي من الوقاية، أن نقي أنفسنا وكذلك أن نقي أهلينا، زوجتك وأبنائك وأولاد بنات كبار صغارهم أمانة في رقبتك. فالأبناء ليسوا مسؤولية المدرسة كما يعتقد الكثير من الناس، يبعث ولده فقط نار يقول لك أنا هنا خرج من كلفتي يعني يمشي لكلفة المدرسة. لا، يلزمك أنت عيون لا تنام، تقعد تراعي ولدك وقتاش يدخل وقتاش يخرج وقتاش عنده فراغ، ولد ولا طفلة كيف كيف، معناها تلميذ أو تلميذة.
0: نعم.
1: وكذلك ليس الابن أو الأبناء ليسوا مسؤولية المسجد فقط، وليسوا مسؤولية المدرسة فقط، ولا مسؤولية المجتمع وحده، بل البيت هو المدرسة الأولى أخي الكريم.
0: نعم.
1: أخواتي إخواني إني لكم ناصح أمين وأنصح نفسي أولا. الأم هي المعلمة الأولى.
0: أي.
1: وفاقد الشيء لا يعطيه. خلينا نربي ورواحنا وبعد ما نربي وصغارنا قبل ما نربي وصغارنا نربي أنفسنا ونوطنوا نوطن أقول جيدا وطنوا أنفسكم عودوها.
0: نعم.
1: عودوها على حب ربي حب رسول الله على الاستقامة. أوه. أعطيه المثال أعطيه القدوة. الأب هو القدوة الأولى في البيت.
0: نعم.
1: الأباء والأمهات. نسألكم سؤال من خلال هالمنبر طاهر طيب، كم من بيت وفر الطعام ولم يوفر التربية؟ يعني نعم نجري على القفف ونجري على الماكلة ونجري على كذا كذا، هذا مطلوب.
0: نعم.
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
0: مه.
1: اللي القوت متاحهم في رقبته في كلفته. كفى به إثما إن ضيعهم، وهو قادر بالطبع.
0: نعم.
1: ولكن مش فقط مش القوت والماكلة هذكم هم الهم والشغل الشاغل. نعم. كم من أم اهتمت بثوب ابنتها ولم تهتم بعفاف قلبها.
0: نعم.
1: كم من أب أعطى لابنه المال ولم يعطيه من وقته السؤال، اجلس إلى ابنك اجلس إلى ابنتك اسأله سأله ما الذي يشغله ما الذي يؤرقه. كثير من الصغيرات بات عينيه في السقف.
0: نعم.
1: يخمم في مسائل قد تكون له الجرأة لكي يعني يخاطب أباه أو أمه في شأنها وقد يفقد الجرأة على ذلك. فأنت لتمد جسور الحوار بينك وبين ولد. والله. نعم. يا أخي الكريم.
0: أيه.
1: صدقا عندي تلامذة أشعر بأنهم يفضفضون بأنهم يجدون متنفسا معي أكثر مما يجدونه مع أبائهم وأمهاتهم.
0: صح. نعم.
1: إن شاء الله نلقوه عند ربي. ولكن أنا لما اخترت الموضوع هذا اخترته انطلاقا من تجربة وانطلاقا مما شعرت ومما لمسته من تعطش في الجيل الصاعد.
0: نعم.
1: تعطش للقيم الدينية، تعطش يعني للأخلاق المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. فما أحوجنا إلى أن نضع أيدينا على موضع الداء ونؤكد عليه وننبه كل من قصي أودنا ننبههم إلى وجوب الانتباه إلى هكذا مسائل.
0: نعم. مهم جدا مثل المواعظ هذه، مهم جدا مثل الرسالة، هي رسالة في حد ذاتها وتذكير للأولياء، لأنه الكلام اللي قاعد تقول فيه سي سامي عن تجربة.
1: نعم.
0: أنك مربي وفما برشا ما يفهموش الكلام هذية وما يفهموش الأبناء لأنهم.
1: نعم.
0: مقصرين في حق المواعظ والوقت اللي يعطيوه لصغارهم. ثم برشا.
1: نعم.
0: يقعد بالأسبوع وبأكثر من أسبوع ما يحكيش مع ولده، وربما حتى في أشهر. أنا عن تجربة تحكي حتى مع ناس في المقهى أو وين تتقابلوا.
1: نعم.
0: بتقول له قديش ما حكيتش مع ولدك على الأخلاق وعلى التربية.
1: نعم.
0: دون نتيجة ودون جواب، يقول لك ربما نسيت آخر مرة حكيت مع ولدي على موضوع التربية، وهذا مشكل كبير برشا. إذا كان
1: خلل في العلاقة. نعم.
0: بالضبط.
1: ولذلك أنا نقول لك خويا الغالي ضياع الإبن.
0: نعم.
1: أراه واهم من يعتقد أنه يبدأ يوم يقع الإبن في المخدرات، وهذه آفة طالت المجتمعات الكل تقريبا.
0: نعم. نعم.
1: أراه الضياع ما بداش نهارة اللي هو استهلك المخدر.
0: أي. أي.
1: ولا دار به زيد وإلا عمر.
0: بالضبط.
1: ولا يبدأ الضياع يوم ينحرف في الشارع.
0: نعم.
1: لما ترى عليه تصرفات أو سلوكيات منحرفة.
0: أي.
1: لا مش في نهارتها بدأ الضياع
0: ثم مدة.
1: أي. ولا. أي. يوم يترك الصلاة أنت عودته مثلا يصلي واستحبته معك للمسجد وحببك للصلاة و مش نهارة اللي بطل الصلاة أو انقطع عن الصلاة نهارتها بدأ الضياع. بدأ نهارة اللي اختلت علاقتك به وتخلقتك الهوة.
0: نعم.
1: السحيقة ربما تكون أنت سبب فيها.
0: نعم.
1: كأب كأم. كذا. إذا من وقتها بدأ الضياع، من وقتها بدأ التنافر. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ما تخليش هو بينك بين ولدك.
0: نعم.
1: بينك بين بنتك. حاول تقرب له خاصة في مرحلة معينة من العمر. اقربوا لصغاركم، اسمعوا مشاغلهم. لا تربوا أبناءكم مثل ما ربيتم فإنهم خلقوا لزمان غير
0: زمانكم. محلها.
1: أي. نعم.
0: أي نعم. أي لازم
1: نفهم. ضياع يعني فعلا راه قد يبدأ وقبل ذلك بسنوات.
0: نعم.
1: من سنوات بدا الانحراف وبدا القطار يزيغ على السكة متاعه.
0: نعم.
1: واحنا لاهين، الأب لاهي في المقهى.
0: بالضبط.
1: قال شو؟ قال أنا معناها نخرج في الصباح ونروح في الصباح وقت اللي يطيح الليل وما عنديش وقت باش نسمع ولدي، وراهي مصيبة وطامة كبرى والله. نعم. طامة عظمى. واللي قاعد يدفع في الثمن هي الأسرة ككل، ولكن الأكثر يدفع فيه الجيل الصاعد اللي هما عماد المستقبل.
0: بالضبط.
1: هما مستقبل تونس.
0: أكيد.
1: مستقبل الأمة، مستقبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إن فرطنا فلنتذكر قول الله تعالى قفوهم إنهم مسؤولون.
0: نعم.
1: راهي آية رج، راهي آية خوف هذه.
0: نعم.
1: أنا مسؤولين قدام ربي أمام ضياع.
0: أكيد.
1: الجيل الصاعد.
0: أكيد.
1: إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا يا رب.
0: أمين أمين. شكرا لك سي سامي. أكثر توضيح إن شاء الله باش يكون وقتاش في جامع السلام.
1: إن شاء الله ما ماضي ساعة وعشر دقائق بإذن الله
0: أرقى
1: المنبر. أسأل الله أن يثبتنا ويثبت كل إخواني
0: أمين يا رب.
1: الأئمة، وأن يجعلنا مغاليق للشر مفاتيح للخير. ربي يحفظ
0: شكر.
1: تونس ويحفظ جميع وطن المسلمين.
0: يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. بعد شوية راجعين إلى جامع الهدى بجابس. حي الموردين.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم 25 سبتمبر، عودة الدراسة وعودة الحركية الكبيرة في الوسط المدرسي، وسط الجامعي، في المعاهد، في الليسيات. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله عام دراسي ناجح. كما كان يحكي سي سامي بن هند يقول: ردوا بالكم يا أولياء، تحملوا المسؤولية نتاع صغاركم. وبالحق في الكلمة اللي قالها يعطيه الصحة سي سامي، لأنه خذ خطبة الجمعة كاملة وهو مربي حول التربية السليمة. يلزم تربية جيدة، ويلزم تحملوا مسؤولياتكم الآباء والأمهات. وبعد تقولوا ما فماش أمن وما فماش قدام المعاهد وما فماش، ما هوش يحطوا على كل تلميذ أمني وبش يحطوا على كل مدرسة أمني. انتم ما يلزم تعملوا اللي عليكم، والبقية بطبيعة الحال باش يجي جيل ناجح بحول الله، إذا انتم ما تعرفوا تربيه. إذا نحن الكل نجمعوا ونحاولوا أنه نسهلوا المأمورية على الإطار التربوي، لأنه يعاني بطبيعة الحال من حالات فردية تتكاثر بطبيعة الحال إذا ما نردوش بالنا. على كل حال، هذه خطبة الجمعة بجامع السلام. من جمال نمشيو الحي الممرضين بجابس، موجود معنا سي رمزي الأزرق. أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبتم وطاب سمعكم وطاب محياكم حيثما كنتم.
0: شكرا.
1: اهلا وسهلا اخويا هيكل،
0: تحياتي
1: للجميع ولهذه الموجات الطيبه الجميله. مرحبا.
0: ربي يبارك لك. ان شاء الله اجواء جيده في جابس، وخاصه في حي الممرضين قبل صلاه الجمعه بتبيت.
1: اخويا بارك الله فيكم على التحيه اللي عملتوها للزملاء، لاني يعني امام خطيب وفي نفس الوقت نخدم في قطاع الصحة. فكانت لغيات أو اتصلوا بيها لما عملت الإشهار للدليل وكلا الجمعة. نعم. قالوا لي أنا لحقتنا التحية للممرضين من حي الممرضين.
0: هو
1: كان جميل جدا.
0: هو راو على فكر بين قوسين، الممرضين هو عملة نادرة. نعرفوا أن الممرضين التوانسة فهم عملة نادرة ومطلوبة زاد البرة، لكن الأولى أنه نردوا بينا على بلادنا والوطن هذايا. ونعرف اللي برشة تعب، برشة تعب وبرشة صبر وبرشة إشكاليات يتعرضوا لها،
1: وبرشة ذنب زادة، وبرشة كلام في ظهورهم، وبرشة هيك. ربي يعوضنا،
0: ربي يعوض. تعب كبير بالحق برشة. أو كان مجالات الكل، نحن كل مرة كنت نحكي على التربية، معاش كان كنت تسمع فيها سي رمزي.
1: طبعا
0: قلت الأباء لأنه برشا يحكي ويكلمونا، ولازم الأمن يكون قدام الأمن يكون قدام ليسيات. وانتوما شنو خرجتوا أبنائكم؟ حكيتوا معاهم على التربية، حكيتوا معاهم على الأخلاق، حكيتوا مش بشي تجي أمني بشي يقولوا شبي أخلاقك هكا ولا شبي. معناتها يلزمك أنت تكون مثال

0: ولادك يكونوا امثله. ثم نحكي درجه ثانيه حتى ولاس يا رمز
1: يعطيك الخير. ما احنا للاسف العقليه سايب الحمام وجري تحت
0: بالضبط
1: للاسف سايب صغيري يمشي للمكتب بالمظهر اللي نشوفه فيه تو مع احترامي للكثير من الاولياء وليداتنا كله صغيرات. من سايب صغيري يمشي ما نعرفش مع شكون ماشي ما نعرفش مع شكون جاي بتلامذة في عمر معين. المكياج في الوجه شيء عظيم. نوعية التليفون اللي في الليد أعظم وأعظم يعني نوعية التليفون حق عرس
0: سامحني ليش نقص عليك معناتها وبعد يتنحى التليفون تقول وينو الأمن إيه أنت معناتها بالحق راه واحد قلبه معبي في حاجة بالحق ويحب يوصل الرسالة للأولياء. إذا أنت ما تتلهيش بصغيرك وما تخرجوش راه باش تلقى صعوبات أنت أول حاجة باش تمثل في مشاكل أخرى للناس الأخرين.
1: هيك الخويا قبل ما نحكوا على تربية الأبناء اليوم يلزم مراجعة الرصيد التربوي عند الأولياء. لطفتها شوي مش ما نقولش تربية الأولياء لا قدرهم عالي عنا. اليوم يلزم اليوم الولي مستقيل. الولي لوح في صغيرة وين يجي
0: ما خيبها الكلمة مستقيل
1: مستقيل نعم بيتم معنى الكلمة. خلص الفلوس وحطها في الجارد وحطها في الاتيد وحطها تراوين مهم يتخلص منها.
0: نعم.
1: وبعد تالي طالب صغير ما هو كل امتحان احنا الايام راهو سامحوني في الكلمة ريجنايليس كل امتحان تعالى عملها رقية يا شيخ علاش طوب ايش يجيب 19 معدل وكالضغط يصير على الكلام ده والله لكن ما تجيبش 18 معدل والله لكن ما تجيبش زي ولد فلان وزي ولد فلتان. واحنا من البداية الأساسات تعبة نسأل الله السلام يا
0: أمين.
1: رب
0: أمين يا رب.
1: هذاك علاش أني اليوم موضوعي ربما يكون فيه امتداد وجسر متواصل مع الخطبة مع شيخنا من جمال. اليوم أنا تحدثت في خطب سابقة مع البداية المدرسية على التربية وعلى التلميذ وعلى المعلم وعلى اليوم أني اخترت الصحبة الصالحة
0: ونعمة صحبة صالحة.
1: الصحبة هي هي هي هي بنك أمان العائلة. نعم. وبنك أمان القسم وبنك أمان المجتمع بجلالة قدره الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. نعم. الله عز وجل يأمره وصف من دروس سورة الكهف اللي وصفنا النبي بالسنة نقرأها كل نهار جمعة. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط.
0: نعم.
1: اليوم نسمع في حوادث مؤلمة جدا ورهيبة وعجيبة. اليوم قبل تلميذ الإعدادي وتلميذ الثانوي والجامعي اليوم نسمع بحالات توقيف تلامذة في الابتدائي في الزطل في المخدراء. هذاك سبب بشكون الاستهتار متاع الولي والصحبة الفاسدة اللي في الشارع.
0: نعم
1: إذا كان بجلالة قدر النبي يطلب منه بش إنه هو يختار صحبة صالحة بطانة صالحة.
0: نعم.
1: والتاج اللي خذاه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الصديقية كانت بالصحبة. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه شوف الاختيار الرباني القرآني صح. يعني الصحبة اليوم ولت هي من البداية إلى النهاية. قول لي صاحبك شكون نقول لك أنت شكون باللهجة الدارجة
0: متاع
1: وجدودنا يقول لك خذ دينار وما تقول صاحبي وقت اللي كان دينار عندك.
0: أي
1: فالصاحب معناه الصاحب ساحب. لو كان تسمح لي خويا هيكل القلب مليان من الموضوعات.
0: أي
1: عندنا أخت أم وربية ومكبوبة على ولد واحد ورب يعلم بالحال والظروف مع مرضها مع وضعيتها.
0: نعم.
1: مع يعني ولدها الوحيد يعني مروح على الدراجة النارية يلقى صاحبة ثلاثة خطوط تحت صاحبة يكركر في في في دراجة نارية أخرى بقطع النظر على نوعها شنو إيش بيك. قال له راه ما عنديش صاص يعني ساعده باش يوصله للمكان باش يصب منها ليسانس يعني جره بلجتنا ديبانا هاي. اتصورهم الكاميرا تطلع الدراجة الثانية مسروقة وترصي يسحبه معه ما قلنا الصاحب تاعه يسحبه معه إلى السجن.
0: يعني هذا هذه صورة من الصور.
1: هذه صورة من الواقع.
0: من الواقع.
1: والأكيد أن السدري يسمع فيها تو. أراي عندهم أمثلة من الموضوع هذا اللي توقف على خطر صاحبه يتكيف الزطلة ومشي معاه مشي في الركاب. اللي توقف مع مخمور، اللي توقف مع كذا في قضايا أخلاقية، في برشة حكايات رصت. وبالرغم من أن السيد الأستاذ خلينا نسميه باسمه اعترف وقال راو ندا رنياني نداته ورنياني قلت له بيساعدني، وبالرغم من ذلك ولدنا هذا التوفي التوقيع.
0: لا إله إلا الله. نعم،
1: لأن فما كاميرا صورت والحجة أقوى من حديث السيد الأخ.
0: نعم نتاج.
1: هاي الأم مكلومة في بيتها يعني، واشتد تتلحف حزنها، ما عندهاش إمكانيات لحتى شيء. نعم. الولد هذا كان مرمي في السجن. النتيجة من شنية الصاحب.
0: نعم.
1: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سورة الفرقان. يعني سبحان الله الواقع. الصاحب الصالح.
0: نعم.
1: هو سري، هو طمأنينتي، هو راحتي، هو منفسي. الصاحب الصالح هو اللي يخليني
0: بالضبط.
1: هو اللي يخليني المرأة معايا في الدار تتفاعل معي، قاعدة تعطي
0: فيا يا حبذا ونعمة،
1: تعطي فيا في الامداد. عاد الصاحب الصالح وقت نخرج أنا غضبان من بيتي في مشاكسة مع الزوجة مع الصغار وكذا، صاحبي هو اللي رجعني، مش اللي يزيد عليا.
0: أكيد أكيد. أنت وش نوع تختار؟
1: لكن الأم اللي هي منكبة على صغارها، صديقتها اللي تقعد معاها هي اللي هي باش تحدد علاقتها بدارها، باش تعاونها اما هي تثبت في دارها والعكس.
0: نعم.
1: ما تسقيلاش وما تعمليلاش وما تديريلاش وتولي بعتلي. ندخلوا حتى في موضوع التخبيب اللي نهى عليه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين. فموضوع الصاحب يا ربي ان شاء الله كنافخ الكير، قال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. اكيد
1: الصحبه كنافخ الكير يعني. وفي الامثله الشعبيه يقول لك تمشي للعطار يعطرك بعطرة، ومع احترامنا طبعا الخونة اللي يبيع في الفحم لأن مسحقين برشا في الشتاء، عاد يمشي يتغشش علينا يمشي يسكر علينا الحانوت وترصينا بلاش، مع احترامنا ليه، لكن هو وجه تشبيه فقط. ويبقوا دائما هم يعني إن شاء الله زادنا في هذا المجتمع وإخوتنا وأهلنا، إنما هو مجاز للتشبيه فقط.
0: نعم.
1: إن شاء الله يا ربي يرزقنا بداية صحبة صالحة
0: إن شاء الله يا رب،
1: لينا ولصغارنا
0: امتداد إن شاء الله
1: يا ربي، وتكون شبكة كاملة تاع تواصل متاع بذل متاع تآخي متاع محبة، لأنك تعرف الصاحب في بعض الأحيان أو في معظمها تلقاه سند أكثر حتى من صلة الرحم.
0: نعم أكيد.
1: يوم تنكر دم النبي صلى الله عليه وسلم له أبو لهب وغيره من آله،
0: نعم،
1: وجد الصاحب أبو بكر، وجد عثمان، وجد خالد، وجد. فإن شاء الله يا ربي يرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة. إن شاء الله متولتش عليكم.
0: لا لا يعطيك صحة. كلمات من ذهب نقوله إحنا إن شاء الله. رسائل مضمونة الوصول للناس اللي تسمع فينا والناس اللي أكيد مهتمة بالتربية، لأنه
1: يلزمني يا أخي هيكل ولو حتى في الأخر يلزم شوف صغيري مع من يوقف ومع من يمشي.
0: نعم.
1: ومع من يحكي، وربما خلوته بالهاتف، لأن اليوم ولت عنا خلوة جديدة في العصر هذا، خلوته الهاتف. ربما أنت ماشي بالك وش التليفون يلعب يتفرج كذا، لكن هو عامل خلوة مع شخص. اليوم المجموعة المغلقة هذيك في الميسنجر ولا في الواتساب ولا في الانستغرام ولا في أي بلاصة،
0: لازم
1: تكون من وراها كوارث. اليوم يحطونا الخيان أمنين، ونشوفه في الأخبار اليوم في مجموعات عبادة الشيطان، مجموعات ترشنوه ومجموعات ترشنوه.
0: ربي يلطف بينا إن شاء الله. ربي يلطف بينا.
1: سلام يا رب.
0: يعطيك صحة سي رمزي، مشكور جدا. وقتاش خطبة الجمعة ذكرنا بالنسبة
1: حي تمام الساعة الواحدة جامع الهداء جابس الجنوبية.
0: نعم.
1: واللي يجي يصلي معنا ينجم بعد هي يعمل غطسة في البحر خطر نقرب للبحر.
0: أي صحة جمعة مباركة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
1: يعيشك.
0: ما عليك يا رمزي لازلك. شكرا جزيلا من جابس. شكرا. تحية كبيرة. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية كبيرة برشا الأهالي جابس، أهالي حي الممرضين، كل ولاية نمشيو لها كل معتمدية نزوروها إلا ونعطيو التحية للأهالي متاعها وتونس الكل والبلد الجوار وكل من يسمعنا داخل داخل وخارج الأراضي التونسية، حتى لمواطنين بالخارج بطبيعة الحال عبر صفحة إذاعة زيتون للقرآن الكريم. باش نمشيو من قابس إلى قبل اللي موجود معنا سي نضال الشيب. أهلا وسهلا سي نضال، مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي هيكل، مرحبا كل مستمعي إذاعة الزيتونة. صلاة جمعة مباركة للجميع إن شاء الله ببركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، وتحية كبيرة لأهالي جمنة بطبيعة الحال. إحنا اليوم زيارتنا الجمنة هكا ولا؟
2: ما يا ربي يبارك فيك إن شاء الله. نعم جمنة ببارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله ربي يعني كل ربوع الوطن، إن شاء الله ربي يبارك في كل.
0: أمين يا رب.
2: إن شاء الله يعطينا ربي خير
0: ويجنبنا
2: كل الآفات.
0: أمين يا رب، أمين. الحمد لله، إن شاء الله جمعة مباركة للناس الكل. يوم زيارة خليني أقول منطقة اللي فيها جامع سيدي عبد القادر. سي نضال، أعطينا فكرة.
2: جامع سيدي عبد القادر يعني في جمنة، موجود على الطريق الرئيسي.
0: نعم.
2: يعني مدينة مؤدي مدينة الطريق الوطنية، مؤدي مدينة بلي مدينة دوس، موجود على الطريق الرئيسي.
0: نعم.
2: يعني جامع يعني عندها تقريبا أكثر من 30 عام أو أكثر.
0: تبارك الله.
2: يعني من تأسيسه يعني، وفضل الله تعالى هو من يعني من أكبر الجوامع الموجودة يعني في جمع.
0: نعم. وقت إيش ليلة الجمعة إن شاء الله؟
2: الجمعة بدأ إن شاء الله من الساعة الواحدة والربع إن شاء الله.
0: الواحدة والربع كعنا.
2: 12 غربة.
0: ما ذي ساعة غربة. 12:45 دقيقة. هكاك.
2: 12:45.
0: هاي به أقل من ساعة على صلاة الجمعة. مازال شنو اخترت الموضوع؟
2: الموضوع اخترناه من موضوع من حياتنا اليومية، وهو موضوع يعني يدخل في باب المعاملات، وهو مسألة البيع والشراء.
0: أي.
2: وما يتعلق به من أحكام وأداء. البيع والشراء هو يعني هو حاجة يومية تقريبا، يعني نمارسوها يوميا. الإنسان يبيع شيئا أو يشتري شيئا، فهو من المعاملات اليومية بين الناس، ولذلك وجب الاعتناء به ومعرفة أحكامه ليعرف الإنسان ما يجوز فيه وما لا يجوز. يعني الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع الحلال وأن نبتعد عن الحرام وأن نبتعد عن الشبهات.
0: نعم.
2: لذلك وجب أن نعرف يعني نعرف هذه المسائل هذه الخاصة بالبيوع وبالشراء مع، وللأسف الشديد كثر يكثر الجهل بهذه المسائل عند كثير من الناس. فلذلك تجد كثير من المعاملات فيها يعني ظلم بين، وفيها غش، وفيها ربما والله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة بينكم.
0: نعم.
2: تجارة عن تراض بينكم، قال سبحانه وتعالى. فالبيع والشراء أمر مهم جدا، علينا أن نعرف أحكامه. مش نعرف الله على بصيرة، مش نتعامل على بصيرة، لأن الدين خوي هيكل، وهذا السفر هو منتشر عند كثير من الناس، أنه يظن أن الدين مجرد عبادات فقط.
0: نعم.
2: يعني مقتصر على الصلاة والصيام والعمرة والحج، ولكن في المعاملات تلقى الأمر مختلف، في السوق تلقى الأمر مختلف. والدين موجود، ينبغي أن يكون في كل مكان، في المسجد، في السوق، في البيت، في المتجر، في المغازة، في كل مكان ينجب الإنسان أن يكون له أخلاق الإسلام ومعاملات الإسلام. فلا يقتصر الأمر فقط على أنك تصلي في المسجد ثم نشوف المعاملات والبيع والشراء، نلقوا يعني الغش، ونلقوا أمور يعني يعني عمليات لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فأردت أن أبين في هذه الخطبة أهم الأحكام الخاصة بالبيع والشراء، وأنا أعطيك عبارة لأحد العلماء تونس.
0: نعم.
2: الإمام ابن جماعة تونس، هذا تقريبا توفي في 710 تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الإمام ابن جماعة جاءه جماعة من الناس، طلبوا منه أن يؤلف لهم كتابا في التصوف، بمعنى التصوف التزكية وتزكية الروح والأخلاق كما يعني المفهوم الصحيح للتصوف.
0: نعم.
2: فألف كتابا في البيوع، ألف كتاب في البيع والشراء. فقالوا له نحن طلبنا منك أن تؤلف كتابا في التصوف، فألفت لنا كتابا في البيع والشراء. فقال بأن مدار التصوف، مدار الإسلام كلها على الحلال وعلى الحرام. يعني المدار الحقيقي للإنسان، مش تعرف إنسان عنده دين وعنده أخلاق وإنسان قريب من الله، شوفوا في معاملات ما تقومش عليه بمجرد الصلاة وكثرة الصيام والحج والعمرة، لا شوفوا وقت المعاملة ووقت البيع ووقت الشراء كيفاش، هل هو فعلا يتقي الله سبحانه وتعالى وقت تبان التقوى الحقيقية. هذا هو المقياس الحقيقي للمعاملة، هي مقياس عظيم وليس فقط يعني كما يشيع عندنا أن نحكم على الإنسان بمجرد صلاته ولا صيامه، لا شوفوه في صفة عامة كيفاش يتعامل، كيفاش الدين كما قال الدين هو الذي الدين الذي يدخل معك في السوق، مش فقط اللي يكون في المسجد، لا اللي يدخل معك حتى في السوق، لا تنخلعوا عن دينك وتقول تتعامل بغير الدين وبغير الأخلاق وبغير، لا الدين شامل لكل شيء. هذا هو الفكرة العامة للخطبة، يعني فيها تفاصيل من التفاصيل يعني من الأحكام التي سنقربها طبعا، ليس الأحكام التفصيلية، لأن أحكام التفصيلية تحتاج إلى يعني هذه تكون في مجالس العلم ومجالس خاصة، ولكن الأحكام العامة التي يحتاجها كل إنسان في حياته اليومية.
0: نعم مهم جدا مثل المواضيع هذه، أكيد تتم للمواضيع الفارطة، ومهم جدا تطبيقها على أرض الواقع. شكرا جزيلا سي نزار، وبالتوفيق في خطبة الجمعة.
2: بارك الله فيكم، إن شاء الله تحية لكل المستمعين الكرام، وتحية لك خوي هيكل وإذاعة الزيتونة، إن شاء الله من تألق إلى تألق، وجزاكم الله خيرا على الاستضافة.
0: شكرا.
2: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا مرة أخرى، هذه خطبة الجمعة بجامعة سيدي عبد القادر بمنطقة جمنة. نذكركم بالمساج اللي خذيناهم اليوم، جامعة السلام بجمال مع سي سامي بن هندا، موضوع خطبة الجمعة بطبيعة الحال حول التربية، باش تكون ماضي ساعة ودرجين، ما ساعة 10 دقائق إن شاء الله تكون خطبة الجمعة بجامعة السلام بجمال. ثم جامع الهدى بجابس حي الممرضين، ماضي ساعة بالضبط إن شاء الله خطبة الجمعة، السي رمزي الأزرق باش تكون حاضر، وتتم للتربية والأخلاق خاصة للتلامذة والمسؤولية من الآباء والأمهات. وكما كنا في الاستماع مع سي نضال الشيب اللي يقول مهم جدا أنه المعاملات تكون يعني نقوله جيدة، وفي نفس الوقت تتم لأخلاق المواطن وما يضعه في الصورة. جامع سيدي عبد القادر بجمنة، خطبة الجمعة نذكر بعد شوي بشكون نص نهار وخمسة واربعين دقيقة. أكيد إن شاء الله جمعة مباركة للناس، كل الناس اللي يتحضر في رواحة، وتحية كبيرة برشا لأئمة الجمعة، لأنه أكيد خليني أقول أنه ثم شكون توجه للجامعة عندهم خطب عندهم أو دروس قبل خطبة الجمعة. بالتوفيق للناس الكل. عفوا، شكرا زهير المسعودي فلانسة الصوتية، أحمد طبيبي في الديجيتال والتنسيق. نحن مازلنا مواصلين معاكم إلى بعد شوي بطبيعة الحال شكون نقل صلاة الجمعة في وقت القانون.

0: الزيتونة هي المحبة والعشرة هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة. رواه النسائي والطبراني.
1: أحاديث نبوية.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم.

كلا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء

والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

كوكبا وعليه سلم وعليه سلم.

ما يثرب وشد المغني وشد المغني بالصبا وروالنا وشد المغني بالصبا وروالنا أخبره

0: الأحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: الناس صح عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، لا يزال حديثنا متواصلا عن ركن أساسي من أركان الإسلام، وهو ركن الزكاة. وكنت تحدثت في موضوعين أساسيين، الموضوع الأول يتعلق بالحكمة من الزكاة، وقلنا إن الزكاة هي عامل من عوامل نشر المحبة والمودة والتقارب القوي بين أفراد المجتمع، وفي نفس الوقت هي حل لجانب من الجوانب مشاكل المجتمع، بحيث قد تقضي كثير من الحاجات، وخاصة أنها في الأصل تجمع فتصبح مقدارا ماليا له قيمة كبرى، فبذلك يمكن حل الكثير من المشكلات وفتح مشاريع كثيرة إلى آخر ما هنالك من مصالح تقضيها هذه الفريضة ويحققها هذا الركن الإسلامي العظيم. وبعد ذلك، بعد أن تحدثنا في الحكمة من الزكاة، ذكرنا أهمية هذه الفريضة وأن الإسلام أكد عليها ودعانا إلى الالتزام بها باعتبار ما تحققه من هذه الأغراض. ونريد اليوم أن نتحدث في تكملة لهذا الموضوع، وذلك في مجال المصارف، لأن الإنسان إذا عرف ما هي الأموال التي يجب تزكيتها وما هي المقادير التي يجب إخراجها. ونذكر هنا، لأنه ربما لم أذكر في الحصة في الأسبوع الماضي، النصاب كما ذكره سماحة مفتي الجمهورية حفظه الله، وهو 34,000 دينار و370 دينارا، هذا النصاب. فالذي يملك النصاب يعتبر في نظر الدين الإسلامي غنيا، ويجب عليه إخراج ربع العشر، يخرج ربع العشر أي 2.5% كما هو معلوم. طيب، الآن يتساءل الإنسان: من أعطي هذا المال؟ لأنه ثمة مشكلة، قد يسأل الإنسان: من يستحق هذا المال؟ أنا عرفت ماذا يجب علي أن أفعله، وهو أن أخرج هذا المال، لكن إخراج المال لا يمكن أن يصح إلا إذا أدى دوره في حياتنا الاجتماعية. يعني ليس القضية قضية إخراج مال يضعه حيث ما يشاء دون تفكير ودون مقاييس ومعايير بينها لنا القرآن العظيم ووضحها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الطبيب إذا قال لك تستعمل هذا الدواء على البشرة في مكان محدد حيث يوجد كذا وكذا، فهل تضعه في مكان آخر؟ لا، لأن الثمرة التي هي العلاج المطلوب أو المرجو الذي يتطلع إليه الإنسان والشفاء على الله سبحانه وتعالى، ولكن النتيجة تحصل عندما نعالج المكان الذي أصيب والذي طلب منا الطبيب أن نعالجه. ومن ثمة فإن القرآن العظيم حدد المصارف الثمانية التي يجب أن نضع فيها هذا المال، لا نضعه أين حيثما كان بطريقة عشوائية، لا، ولكن هناك مصارف محددة وضحها الله عز وجل في سورة التوبة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، صدق الله العظيم. إذن القرآن اعتنى بهذا الموضوع، فكما أن الله عز وجل فرض الزكاة أراد أن يبين لنا أن هذا المال يجب أن يوضع في هذه المصارف لكي يحل هذه المشكلات، وليست القضية هي إخراج مال وكفى. يقول الإنسان أنا أخرجت مالي وقمت بواجبي، لا، واجبك لن يكتمل إلا إذا وضعت المال في موضعه المطلوب. ولذلك الإنسان ينبغي كما تحرى في إخراج المال وفي عده واتباع ما جاء في القرآن العظيم وفي السنة النبوية المشرفة، ينبغي أي أن يكمل هذا، وذلك بمعرفة من يستحق، من هم الذين يستحقون قبض هذا المال. وهنا دون شك الخطأ فادح، فإذا أخطأ الإنسان ووضعه عمدا بطبيعة الحال الإنسان يجتهد حسب ما جاء في القرآن وحسب ما بين علماؤنا ووضح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يهتني ولا يهمه الأمر، يعطي أي إنسان ويعطي، فهذا ضيع الزكاة، ضيع الزكاة ولم يؤدي الزكاة. طيب، الآن نلاحظ أول شيء في هذه الآية هو أن القرآن ذكر فئتين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين بين العلماء وشرحوا المقصود منهما، وما في الحقيقة فئتان، كل فئة من هذين الفئتين محتاجة، لكن درجة الاحتياج تتفاوت. فهناك من لا مال له، أو له جزء من المال قليل جدا، أقل حتى من نصف حاجيته، لا يقضي نصف حاجيته. وثمة فئات عندها أكثر من النصف، ولكن لا يصل هذا المال الذي عندها إلى قضاء كل حاجيته، توفير اللوازم الضرورية للحياة. فإذن هما فئتان من المحتاجين. واختلف العلماء، هل الفقراء أشد حاجة من المساكين، أو المساكين أشد حاجة من الفقراء؟ طيب، هذا خلاف نظري لا يعنينا. الذي يعنينا هو أن نضع الأموال، أموال الزكاة، في من هو محتاج، في يد المحتاج. والمحتاج ليس بالضرورة هو الإنسان الذي يسير حافيا في الشارع. نعم، هو محتاج، الذي يسير حافيا في الشارع محتاج، لأن بعض الناس يحسبه الجاهل، أو يعني كما جاء في سورة البقرة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ربما عنده دخل، عنده راتب، ولكن هذا الراتب لا يكفيه. وكم الإنسان يعرف حتى في أقاربه، يجد بعض الأقارب تجده عنده دخل، عنده شارية، راتب، ولكن هذا الراتب لا يكفيه لتغطية نفقاته، عنده أبناء في مرحلة دراسة ويحتاجون إلى نفقات وإلى يعني لوازم إلى آخره، وهذه النفقات يعني كثيرة، ودخله متواضع بحيث يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مساعدة. فهذه الفئة، وخاصة إذا كانت من الأقارب، وأنا ذكرت منذ قليل في الدرس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فهنا لما تعطي أنت الإنسان المحتاج، وأؤكد على كلمة محتاج، إذا كان قريبا فأجرك وثوابك يتضاعف، إذا كنت تريد الأجر من عند الله. فتحرى إذا كان هناك من أقاربك من هو محتاج، فقدمه على غيره، والأقربون أولى بالمعروف كما هو معلوم وكما هو واضح. ولذلك الفقراء والمساكين إذن هما من الفئات المحتاجة. ونحن نعرف أن الإنسان إذا كان لديه مال قليل لا يكفيه، أو لم يكن لديه مال، فإن حياته ستكون صعبة جدا، يعني حياته ستكون جحيما بأتم معنى الكلمة. كيف يرضى المؤمن أن يعيش مع أناس مثله، يعيشون معهم على نفس الأرض في نفس البلد، وهم مسلمون ما يعيشون معنا، يعني يبقون محتاجين هكذا؟ الإنسان يجوع ويتعرى في البرد، يشتد به البرد حتى يعني يمرض إلى آخره، وفي شدة الحر يصاب بالأمراض إلى آخره، ويشتد جوعه عندما يحتاج إلى الطعام إلى آخره من المشاكل الكثيرة. هذا لا يليق بنا كمسلمين، فإن الله عز وجل لما حدد أول درجة في مصارف الزكاة حددها في ذوي الحاجات، وهم الذين ليس لديهم مال إطلاقا، أو لديهم مال لا يكفيهم، ولذلك هم هؤلاء هم أولى من نساعد وأولى من نقف إلى جانبهم ونعطيهم أموال الزكاة حتى نيسر عليهم حياتهم، بحيث نخفف من متاعبه ونخفف من آلامه ونخفف من أوجاعه. وحبذا يعني إذا كان أنت تعرف بعض الأصدقاء وعندهم زكاة يريدون تقديمها، فأنت تقترح تقول لو أعطينا فلانا محتاج ونحتاج إلى دعم، فتجمع هذه الأموال تعطيها إلى هذا الفقير، فعلا ينقذه ذلك من الشدة ومن المصاعب والمتاعب التي يعيش فيها. ونحن نعرف أن هناك أناسا يعيشون في متاعب ويعني حياتهم شقاء والعياذ بالله، وهذا لا يليق في مجتمع إسلامي، مجتمع يؤمن بالله ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويفرط في الوقوف إلى جانب هؤلاء. القرآن أوصى، القرآن أوصى. بعض الناس يقول الله موجود، طيب لماذا يوجد الفقر ولماذا يوجد الحرمان؟ الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا امتحانا ابتلاء، وأوصى بالفقراء، فإذا المقصر هو نحن لأننا أخللنا بوصية الله بهؤلاء، فإذا قمنا بالوصية وأعنا هؤلاء نكون قد وفينا بما علينا من التزامات، وبذلك تؤدي الزكاة دورها في التخفيف من آلام الناس ومن أوجاعهم ومن حرمانهم، وهذا يدخل المحبة في القلوب ويجعل هؤلاء يعني في حالة أفضل وأحسن وأرقى. لكن القرآن لم يقتصر على هذا المعنى، وهو أمر مهم جدا، المجتمع فيه فقراء فيه مساكين وهؤلاء بحاجة إلى أن نقف إلى جانبهم. لكن ذكر بعض المصارف الأخرى اللي هي التي هي متممة لقضية المصارف. من بين الذين ذكرهم قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما المقصود بالعاملين عليها؟ نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كون إدارة، إدارة فيها أناس بعضهم يذهب ويجمع أموال الزكاة، بعضهم يخزن، بعضهم يوزع. طيب هؤلاء الذين تفرغوا للعمل لخدمة ركن من أركان الدين الذي هو الزكاة، طيب هذا الوقت الذي يقضونه في العمل في إطار جمع الزكاة وفي إطار توزيعها على المحتاجين، طيب هذا عمل، وكل عمل في مقابله مكافأة، وهذه المكافأة من أين يأخذونها؟ قال يأخذونها من أموال الزكاة بحسب العرف وبحسب ما جرى عليه الأمر في المجتمع، كل خدمة لها مقابل. فالقرآن أعطى إذن الإدارة التي تشرف على الزكاة وتقوم بجمعها وتقوم بتوزيعها الحق في أن تأخذ نصيبها من هذه الأموال. لكن بطبيعة الحال الإنسان الذي يوزع زكاته بنفسه يعني هو لا هو يتبرع ويقدم زكاته، فكيف يأخذ منها؟ لا يأخذ منها. فقط هذا المقصود به الإدارة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أي إدارة في أي وقت، إذا رأت الحكومات تكوين خزينة أو تكوين إدارة للزكاة وأناس يعملون. وإن كان حتى في تونس عندما أنشئ صندوق الزكاة، أنا كنت طالبا، وكان هناك كان أستاذ رحمه الله أستاذنا الدكتور التهامي نجرة عليه رحمة الله، كان من الأوائل الذين فكروا في هذا الموضوع وأنشأوا في تونس صندوق الزكاة، لكن كان تابع لصندوق التضامن الاجتماعي. ومع ذلك فإن الإدارة في إدارة الشؤون الاجتماعية لم يكونوا يأخذون شيئا من أموال الزكاة، لأنهم لهم أعمال تابعة الوزارة وتابعة الوظيفة العمومية التي يقومون بها، وكانت أموال الزكاة تذهب إلى الفقراء والمساكين الذين يحتاجون إليها. لكن عموما فإن الله أعطى هؤلاء حقهم في مال الزكاة. إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. من هؤلاء الذين سماهم القرآن المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم حقيقة يعني هم فئات، البعض منهم أناس يخشى شرهم على المجتمع الإسلامي، يخشى شرهم، فهؤلاء يعطون من المال لكي يكفوا شرهم عن المسلمين. هؤلاء يخشى شرهم فيعطون من المال لكي لا يرتكبوا أشياء تضر تلحق الضرر بالمجتمع الإسلامي وبالإسلام إلى آخره. وثم فئات أسلموا لكن إيمانهم ما زال ضعيف وعندهم مكانة في المجتمع، فيعطون من مال الزكاة، وقد أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده أموالا ووسع عليهم لكي يقوى إيمانهم، لأن الإنسان يحتاج إلى وقت لكي يقوى إيمانه. لكن عندما يعطى من المال ويأتيه المال باسم الزكاة التي هي فريضة من فرائض الإسلام، فهذا يشرح صدره ويجعله أقرب شيئا فشيئا إلى الإيمان. وهناك فئات ليسوا مؤمنين ولكن هم أقرب إلى الإيمان، يعني هم عندهم ليس عندهم عداوة مع الإسلام وليس عندهم عداوة مع المسلمين، ولهم مكانة في المجتمع. ونعتقد أننا لو أعطيناهم هذه الأموال من أموال الزكاة قد يقوي ذلك، قد يجعلهم من المؤمنين، وربما بإيمانهم يؤمن عدد كبير من الناس ممن هم من أتباعهم. لكن هذا الأمر ليس لي ولك ولا لأي واحد من المسلمين، وإنما هذا موقوف على ولاة الأمور، كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده فعله أبو بكر الصديق. ولما جاء عهد عمر بن الخطاب نظر فجاءه هؤلاء وطلبوا سهمهم من الزكاة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم هذا السهم، لأن الإسلام كان مازال في حاجة إلى دعم وإلى قوة، أما الآن فأصبح الإسلام قويا واستغنى عنكم فلا مال لكم، ولم يعطيهم الزكاة. وهذا لأن الواقع تبدل وتغير وأصبح الإسلام عزيزا قويا ولا يخشى من أي أحد،

الماء. فإذا هذا السهم خاص بأولي الأمر، خاص بمن يقود البلاد ويعرف العباد ويعرف الأوضاع، وليس لي ولي لا لأي أحد أن يعطي ما يسمى بهذا السهم للمؤلفة قلوبهم. إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. نحن نعرف أن العالم الإسلامي أو الإسلام في بداية عهده لما جاء كان العالم يعاني من ظاهرة خطيرة، ظاهرة مهينة للإنسان، هي ظاهرة العبودية. فكان الناس يباعون ويشترون، وهذا أمر كان خاصة في الحروب لما يقبض على أسرى يعني يصبحون مماليك ويؤول أمرهم إلى أن يباعوا ويشتريهم البعض للخدمة ولأي شيء في الأرض أو الخدمة في البيوت إلى آخره. لكن هذه الظاهرة، ظاهرة العبودية، انتهت وولت ولم تعد قائمة الذات. العلماء قالوا طيب هذا كان في ذلك الزمان لتحرير الرقاب، وهذا يؤكد أن الإسلام كان ضد العبودية، ولذلك خصص قسما من أموال تجمعها الدولة وهي أموال كثيرة لأي غرض؟ لغرض تحرير الإنسان، لأن له لا يليق بالإنسان أن يكون عبدا يباع ويشترى. من كرامة الإنسان أنه لا يباع ويشترى مثل الأمتعة ولوازم البيت والأشياء التي نشتريها ونبيعها. ولذلك الإسلام اهتم بهذا الموضوع ودعا إلى تحرير الرقاب، وخصص سهما لا بأس به من الأموال التي تجمعها الدولة لتحرير الرقاب وللقضاء نهائيا على ظاهرة الرق وظاهرة العبودية. فالإسلام إذن مع الحرية، الإسلام مع كرامة الإنسان. طيب عندما انتهت هذه الظاهرة قال العلماء هذا لا يعني أن هذا السهم نقول انتهى، لا، هذا المال الذي كان يعطى لتحرير الرقاب يعطى الآن للشعوب المظلومة المضطهدة المستعمرة لكي تحقق استقلالها وكي تحقق انعتاقها من العبودية، عبودية الاستعمار والذل تحت القوى العظمى كما كان موجودا في السنوات التي كان فيها استعمار لكثير من بلاد العالم الإسلامي. ولذلك شجع العلماء على إعطاء الأموال لحركات التحرير والمقاومة، وقد وقعت مقاومة الاستعمار وإخراج هذا الاستعمار من أراضي كثير من بلاد العالم الإسلامي. والحمد لله الآن يعني على الأقل الاستعمار المباشر انتهى وولى، وهذا بفضل سهم، هذا السهم من أسهم الزكاة، يعني تشجيعا على تحرير المجتمعات ليس فقط من العبودية التي ظاهرة انتهت منذ قرون، ولكن أيضا من ظاهرة العبودية الجديدة التي هي عبودية الاستعمار، يعني مثل ما هو الحال لإخواننا في غزة، إعانتهم واجبة ويعطون من سهم الزكاة لرفع الظلم عنهم وتحقيق كرامتهم وعزتهم وانعتاقهم من الاستعمار. المهم هذا إذن السهم لا يزال له دور حتى وإن تغيرت الأوضاع وزال نظام الرق. إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. قال من هم الغارمون؟ الغارمون فئتان. الغارم هو الإنسان الذي استدان، أخذ قرضا. والقروض ثم فئتان، فئة تقترض المال لمصالحها الشخصية، يعني إنسان يقترض لشراء بيت أو يقترض لشراء سيارة أو شيء من هذا القبيل، وثم من يقترض للصالح العام. تعرفون كانت تقع مشاكل أو معارك كبرى وبين العروشية، يعني عرش كذا ضد عرش كذا، معارك ودماء تسيل وكذا، فيتدخل البعض ويعطي من ماله الشخصي لكي يقرب وجهات النظر ويصلح بين عرش بني فلان وعرش بني فلان، وتزول الأحقاد وتزول المشاكل وتزول المعارك. فهؤلاء لهم حق أن يأخذوا من أموال الزكاة لتعويض الخسارة التي خسروها في الإصلاح بين الأبناء المسلمين. فهذا الغارم، فالغارم هو الإنسان الذي اقترض أو أخذ أموالا ثم لا يستطيع سدادها. وحتى الإنسان الذي اقترض لغرض طيب، إنسان يريد أن يبني بيتا واقترض لأنه لا يستطيع بأمواله الشخصية أن يبني هذا البيت، فاقترض شيئا من المال لكي يتوسع ويستطيع أن يكمل العمل إجراء هذا البناء. فهذا الإنسان إذا لم يستطع أن يكمل أو أن يسدد ما عليه من قروض فهذا أهل للمساعدة، فنساعده ومن حقه أن يأخذ. يعني إذا كان الإنسان عنده أموال زكاة ويعرف بعض الأقارب
يعني اقترض قروضا لبناء بيت له ولزوجته

0: وأولاده، ولكن لم يستطع لكثرة الأموال لم يستطع سداد الدين ووقع في ضائقة مالية شديدة، فأنت من واجبك أن تساعده. كذلك تعرفون بعض الناس فلاحة يعني أحيانا تأتي مشاكل فلاحية، معناها آفة تأتي على الصابة أو أي آفة عافانا الله جميعا، نسأل الله السلامة لجميع المسلمين. ففي هذه الحالة إذا كان إنسان مر بمآفة حلت بمنتوجه أو بأرضه الزراعية وأنفق هو أموالا كثيرة ولم يجد محصولا، ففي هذه الحالة يعني لا يستطيع حتى أن يسدد ما عليه من ديون. فرحمة بهذا تقول لي هو ثم شركات التأمين وكذا، نعم، ولكن من باب التعاون بين المسلمين، فإن إذا كان عندك إنسان من في هذا الصنف فإنك تسد تعطيه شيئا من أموال الزكاة لكي تساعده ولتخفف من وطأة هذه الأزمة المالية، وفي النهاية هي كلها تعاون، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذن وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بقي مصرفان نكملهما. أما الأمر الأول وهو في سبيل الله، الحقيقة في سبيل الله هذا يعني سهم مهم جدا، وكان الغرض منه أمران: الدفاع على أرض الإسلام حتى لا يسطو عليها وحتى لا يستعمرها العدو، يعني العداء منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر، وتعرفون غزوة الأحزاب لما جاءت القبائل قريش وغيرها غطفان وغيرها وأرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين، فهنا يعني احتاج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مواجهتهم. بطبيعة الحال إذن حماية أرض الإسلام بحيث تبقى حرة لا يستطيع أحد من الأعداء أن يستو عليها. الأمر الثاني هو نصرة الإسلام، نصرة الإسلام ورفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بطبيعة الحال هذا الأمر يتحقق بأمور كثيرة، يتحقق منها مثلا إذا كان هناك كتاب مهم جدا ناجح مقنع مبني على قواعد علمية ومبني على الإقناع والحجة، كتاب يعني من قرأه يتأثر به ويزداد فهما لدينه، وربما لو كان غير مسلم يدخل في الإسلام. كتاب كهذا إذا أنفقت مالا وشجعت على نشره وطباعته هذا في سبيل الله، هذا معنى في سبيل الله، يعني نصرة للإسلام ونصرة للمسلمين. وكان من قبل كان في سبيل الله يعني يدخل فيه الجهاد، وتعرفون في معركة التحرير ضد الاستعمار هذا يدخل في سبيل الله بوضوح، بوضوح، لأن الاستعمار يعني كان يريد أن يسيطر وأن يبتز الثروات إلى آخره، فكان لابد من مقاومة المستعمر وإخراج هذا المستعمر ودحر هذا المستعمر، وهذا يحتاج إلى نفقات، يحتاج. ولذلك الله عز وجل لتحقيق هذا الغرض النبيل فإنه فرض الزكاة وجعل سهما من أسهمها لهذه الجهة. لكن الآن بطبيعة الحال الدول عندها جيوشها، وجيوش وزارة الدفاع عندها ميزانيتها، فإذا أنا أقول أنا مواطن عندي زكاة أعطيها لمن؟ لا، أرد بالك هنا خطير الأمر، لا نعطيها لأي إنسان، نعطيها لمشروع مثلا عندنا كتاب سيطبع نال جائزة وكتاب يعني جيد وممتاز نريد طباعته، أو مجلة فيها نشر لقيم ومبادئ وكان فيها معناها أحاديث فيها آيات وفيها توضيح لقيم الإسلام وتوضيح لمبادئه، فتشجيعا لها نمول هذه المشاريع، مركز إسلامي لنشر القيم ونشر تعليم مش عارف أنا القرآن، نشجع إذا كان هناك من يعلم القرآن عندنا جمعيات قرآنية، يعني تشجيع الجمعيات القرآنية، الجمعيات القرآنية تحتاج إلى دعم إلى آخره، كل ما فيه خدمة للإسلام، أما خدمة للإسلام وليس لأغراض أخرى، وهذا ينبغي أن يكون واضحا والفهم يفهم كما يقول الكلام العامي التونسي. فهنا ينبغي أن نفهم أن في سبيل الله هي لنصرة الإسلام ولنشره ولنصرة القيم الإسلامية التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى آخر شيء وهو ابن السبيل. ابن السبيل كان يخص الإنسان الذي سافر من بلد إلى بلد إسلامي مثلا، وإنسان مثلا من أقصى مصر أو من الهند أو من أي مكان بلاد العالم الإسلامي وجاءنا إلى تونس وسرقت أمواله أو ضاعت أمواله أو شيء من هذا القبيل، من حقنا أن نساعده من أموال الزكاة، لعنده مال زكاة يقول هذا يحتاج إلى إعانة ومساعدة لكي يعود إلى بلده، هذا المقصود ابن السبيل. ولكن أدخل بعض العلماء في ابن السبيل فئة أخرى، هي الذين أخرجوا من ديارهم، وتعرفون أحيانا بعض من الناس يطردون ويشردون، وهؤلاء يعني يصبحون أبناء للسبيل، يعني يعيشون على قريعة الطريق، فهؤلاء في حاجة إلى دعم وفي حاجة إلى الوقوف إلى جانبهم. فالذي عنده أموال يستطيع أن يعني يسهم في إعانة هؤلاء، وتعرفون هناك جمعيات خيرية ودعوات إلى مساعدة اللاجئين والمحتاجين إلى آخره، فهذا أيضا باب آخر من أبواب الزكاة. إذن خلاصة القول إن أبواب فإنما صارف الزكاة متنوعة وكثيرة، وهي تقضي حاجات ذات قيمة. نسأل الله عز وجل أن نلتزم ونوفق لمعرفة هؤلاء، بحيث نعطي أموال زكاتنا لمن هو محتاج وليس لغيره. اللهم وفقنا لما فيه الخير والسداد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، الوقت ضاق جدا لا أستطيع أن أتوسع. ذكرنا في الخطب الماضية فرائض الصلاة، فرائض الوضوء عفوا، وذكرنا سبعة. هناك سنن وهناك مستحبات، أما السنن فهي سبعة، وهي غسل اليدين إلى الكوعين، تغسل كل يد على حدة إلى الكوعين، ثم عندنا المضمضة، ثم عندنا الاستنشاق والاستنثار، نذكرها كما هي، ثم عندنا رد مسح الرأس، يعني المسح الأول واجب، ثم رد المسح هذا سنة، ثم عندنا مسح الأذنين هذا أيضا من السنة، وتجديد الماء، يعني أنت تجدد الماء، تضع أصابعك في الماء قبل أن تمسح، هذا هو نفسه سنة أخرى. ومن السنن أن نرتب الفرائض. ما معنى أن نرتب الفرائض؟ يعني أن نغسل الوجه قبل اليدين، أن نغسل اليدين قبل مسح الرأس، وأن نمسح الرأس قبل غسل الرجلين. فترتيب الفرائض من السنن، وإن شاء الله الخطب القادمة نواصل الحديث في هذا الموضوع. ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل، ولنرفع أكف الذراع، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا أرحم الراحمين، اللهم نسألك غيثا نافعا غير ضار، يسقي أرضنا ويروي زرعنا ويملأ سدودنا ويبعد شبح العطش عنا. اللهم يا ناصر المستضعفين، ويا قاهر الظالمين، ويا مفرج كروبات المكروبين، فرج كروباتنا وفرج كروبات إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا رب اشفي جرحى فلسطين، اشفي جرحانا، اشفي مرضانا واشفي جرحى فلسطين، وارحم موتانا وشهداء فلسطين. اللهم يا رب اهدي بناتنا وبنات وأبناءنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استووا واستقيموا يرحمكم الله. تزاحموا تراحموا سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
0: من القلب إلى القلب.

من القرآن في نور ربي يطمئن فؤادي ويصفو القلب بعد طول عنادي. آيات القرآن تحيي كل نفس وتمحو الحزن عن القلوب.

0: رسائل من القرآن. رسائل من القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القريب بلا مسافة، السميع بلا وسيط، المجيب بلا موعد. الحمد لله الذي حين تضيق بنا الكلمات يفهم الدعاء الصامت، وحين نعجز عن الشرح يقرأ ما في القلوب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن الدعاء ليس ضعفا بل عبادة، وليس هروبا بل لجوءا إلى القوي. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من رسائل من القرآن، حيث نتعلم اليوم أن أقرب طريق إلى الله ليس طويلا بل مرفوع اليدين.
0: رسائل من القرآن.
1: يقول الله تعالى:

0: صدق الله العظيم. مستمعين الأكارم، تأملوا هذا النداء. وقال ربكم، أي أن الدعوة ليست بعيدة ولا محجوبة ولا مشروطة إلا بالصدق. ادعوني كما أنت، بكسرك، بتعبك، حتى بترددك أستجب لكم. لم يقل ربما، ولم يقل إن شئت، بل وعد صريح من رب كريم. الدعاء في القرآن ليس تفصيلا صغيرا، بل علاقة حية بين العبد وربه. يقول الله تعالى:
1: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

0: من القرآن.
1: المضطر ليس من لا يملك مالا، بل من لا يملك إلا الله. حين تتساقط الحلول وتغلق الأبواب ويبقى باب واحد لم ولن يغلق أبدا. كم من دعاء خرج من قلب مكسور فكان بداية النجاة، وكم من تأخير كان عين الرحمة ولم نعرف ذلك إلا بعد حين. تستجاب الدعوات حين يشاء الله، بالطريقة التي يختارها الله، وللخير الذي لا يعلمه إلا الله. قد تكون الإجابة نعم، وقد تكون ليس الآن، وقد تكون ادخرتها لك. يقول سبحانه وتعالى: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، فلا تظن أن دعاءك ضاع، ولا أن صمت السماء تجاهل، فالخزائن لا تنفذ والكرم لا ينتهي.
0: رسائل من القرآن.

0: رسائل من القرآن.
1: في رمضان يتغير الدعاء، يصبح أصدق، يصبح أقرب، ويصبح أخف على القلب. رمضان ليس شهر الطلب فقط، بل شهر الثقة أن الله يسمع ويرى ويرحم. دعاء في السحر، دعاء مع الإفطار، دعاء بصوت خافت لكن بقلب حاضر. إلهي، ها نحن نرفع أيدينا ولا نحسن إلا الدعاء، ولا نملك إلا الرجاء.
0: رسائل من القرآن.
1: يا رب، إن أخطأنا في السؤال فصحح نوايانا، وإن قصرنا في الطلب فوسع عطاياك. يا قريب، لا تحرمنا لذة الوقوف على بابك، ولا ترد قلوبا جاءتك مثقلة لكنها واثقة. يا رب، اجعل دعاءنا نورا في ليلنا، وسكينة في قلقنا، ويقينا أنك تسمع وتعلم وتختار لنا الخير ولو تأخر. مستمعينا الكرام، كانت هذه رسالة اليوم من القرآن، رسالة تقول لنا ادعو ولا تتردد، فالله قريب مجيب كريم.

0: نلقاكم في حلقة قادمة من رسائل من القرآن، مع رسالة جديدة ونفحة إيمانية أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل من القرآن. في نور ربي يطمئن فؤادي، ويصفو القلب بعد طول عنادي. آيات القرآن تحيي كل نفس، وتمحو الحزن عن القلوب تداوي. ويصدح الصوت بالإيمان صافيا، برسائل تروى مع ربح عبدلاوي. رسائل من القرآن، إخراج حسام جدرية.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
1: ما زلنا في هذا الباب المبارك، باب معرفة الوقف والابتداء. فصلنا شيخ معز في الحلقات الفارطة الفرق بين الوقف التام والكافي والحسن، وكذلك خلينا بعض الأمثلة من هذه الأوقاف. شيخ معز، في الوقف القبيح أو في الوقف الحسن، بعض الطلبة يسألوا، يقول لك الإمام ابن الجزري، وهذا معروف حتى عند القراء، ويبدأ قبله، معناتها لو وقفتنا في وقف مضطر أو في وقف لا يستحسن الوقف عليه نبدأ قبله. يسأل بعض الطلبة أحيانا، يقول لك مين نبدأ، قبل بكلمة ولا ننتقيل معنا ولا نرجع لرأس الآية، كيفاش يكون الابتداء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. والله هو سؤال وجيه يعني، وإحنا اختتمنا الحلقة الفارطة بسؤال آخر حول الفرق ما بين التام والحسن، هو التام والكافي عفوا، وقلنا هما الزوز يوقف عليها ويبدأ بما بعدها. فيقول القارئ مثلا السامع الكلام هذا، يقول ما لا شنو الفرق، فبينا كانوا الفرق كانوا في الأفضلية، يعني التام أكمل من الكافي. إذا كان عندي وأنا نقرأ جاييني زوز مواضع متاع وقف، أحدها تام والآخر كافي، نتعمد الوقف على التام أكمل يعني. وإذا كان ما فماش وقف تام لطول القصة ولا لطول السياق الكلام، ولي وقتها نصير إلى الوقف الكافي. فهنا بالنسبة للوقف الحسن، الوقف الحسن كما قلنا يتميز على الزوز الأخرين، الصنفين الأخرين اللي هما التام والكافي، بأنه فيه تعلق لفظي. خاطر كنا نلاحظ التام والكافي فهم يا إما في حتى تعلق وإلا في تعلق معنوي، لكن التعلق اللفظي مش موجود. يتميز عليهم هو بالتعلق اللفظي، من لأجل التعلق اللفظي هذاك إذا كان وقفنا ومعنى ينجم يكون ممتاز، ومثلا مثلنا له أحنا في الفاتحة وقفت الحمد لله، هذا وقف ممتاز يعني، ما في حتى معنى ممتاز ومعناته شرعا ممتاز ويؤدي معنى من معاني القرآن الكريم اللي هو الحمد والثناء على المولى عز وجل. لكن إذا كان مش بعد مش نواصل رب العالمين، يزني مش نرجع، لأن رب العالمين ذيك متعلقة لفظا ومعنى. يقول القائل كما قلت أنت، ساعات الآية تبدأ طويلة، وقفت أنا وقف به، لكن من بعد كي بش نرجع، منين بش نرجع؟ خاطر قال يبدأ قبله، قبله بقديش؟ لهنا يزمنا الرعي والمعاني حتى الإنسان، وذي ملكة تتكون شيئا فشيئا، معناتها يولي الإنسان كي يقرأ قرآن يمشي مع المعنى، معناتها يحس المعنى. مثلا ناخو مثال، مثلا ربي قال في سورة، في أول سورة طه، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. مثلا إذا كان وقفنا احنا الآية طويلة شوية، فلا يصدنك عنها يعني عن الساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه، هذا يعني مازمناش نتبعوا ذوما شياطين الإنس، هذوما شياطين الإنس اللي هما لا يؤمنون بالبعث والقيامة واتبعوا هواهم، ظلوا هما ويحاولوا باش يظلوا الناس. الإنسان يزم يكون واعي وفايق ومنتبه باش ما يتبعهمش هذوما، هذاك علاش فلا يصدنك عنها، يعني مازمش الإنسان يصد على العمل للآخرة والاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل يوم الحساب اللي هو يوم عظيم، ما يزمش يصد عليها صاد اللي هو شكون الصاد، لأنه هو شيطان الإنس وشياطين الجن طبعا، لكن هنا المقصود شيطان الإنس اللي هو لا يؤمن بالآخر، لا هو يؤمن ولا يخلي الناس تؤمن، يصدهم واتبع هواه به. فتردى هذه المخاطب بها اللي خطب بهم الأول، فلا يصدنك اللي هو الإنسان ابن آدم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، يعني إذا كان أنت سمحت لك الشيطان الإنس هذاك المضل هذاك سمحت له باش يصدك عن الآخرة، تردى العاقبة متاع اتباع الشيطان الإنس هذاك، شنو هي العاقبة متاعها؟ تردى الرداء لهنا اللي هو الهلاك، الهلاك هذاك اللي هو الرداء. فتردى ربي قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك يعني، ولا إذا هوى في قعر جهنم والعياذ بالله، خطر الهوي زاد هذاك يتسمى رداء تردى. علاش ربي قال المتردية في أقسام الميتة اللي حرمت علينا في افتتاح سورة المائدة، المنخنقة والموقوذة والمتردية. المتردية هي الحيوان اللي طاح من علو ومات فك الطيحة هذيك، هذاك محرم علينا، مثلا طاح في بئر ولا من جبل، هذاك يتسمى متردي. فالرداء تردي فيه زوز معاني، فتردى لهنا بمعنى الهلاك، يعني إذا كان يصدك عليه رك باش تهلك يا إنسان. هذا من المولى عز وجل إنذار وتنبيه، باش الإنسان يكون واعي بشياطين الإنس والجن شنو يدبروا، خاطر يمكرون مكر الليل والنهار، يجب أن يكون الإنسان يكون واعي. فتردى به، إذا كان نحن وقفنا واتبع هواه، كيفاش نرجع بكلمة وكلمتين باش نقول واتبع هواه فتردى؟ لهنا المعنى لا يستقيم. علاش؟ لأنه هذا يولي هو يتبع هواه وأنت تردى، وهذا يخالف معنى من المعاني المقررة في القرآن وفي شريعة الإسلام، هي أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا يجي في مواضع عديدة من القرآن الكريم، يعني إنسان يتبع هواه والآخر يردى، هذا المعنى لا يستقيم. يعني العبرة مش أعطيني نرجع بكلمة وكلمتين وقال شنو وقف حسن ويزمني نرجع بكلمة، وساعات ترجع بكلمة وكلمتين الابتداء ذاك يفسد المعنى. عتولي هنا يمكن الابتداء فتردى وحدها أفضل من معتها من اللي تواصله، تولي تقدر إذا، يعني إذا اتبعته وتردى، ولا تولي على الأقل تقدر محذوف أفضل من اللي تبدأ ابتداء ما يجيش هكي، ولا إذا تواصلها ترجع لها فلا يصدنك. مثلا ربي قال على القرآن العظيم سورة الأنعام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذا كان أنت وقفت ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، من بعد كي نجيبش نبدأ نقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ما المعنى؟ هذا ما يستقيمش، مش لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعلهم ما يش مربوطة بالوصف ذلك ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا، هذيك الجملة هذيك ليس لهم من دونه هذيك حال من الحشر. وأنذر به الذين يخافون، يخافوا من شنو؟ أن يحشروا. كيفاش الحشر متاعهم باش يكون؟ تقطعت بهم الأسباب، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولعلهم يتقون، لعل متعلقة بالإنذار اللي في أول الآية وأنذر به، يعني وأنذرهم لعلهم يتقون، يعني إذا كان أنا وقفت الآية طويلة ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نبدأ لعلهم يتقون فقط، مش نقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ما فمش ترابط لهنا. فالإنسان يزم زاد يكون ما يطبقش قواعد جامدة، هذاك علاش احنا قلنا بما أنه المنظومة هذه منظومة مختصرة وتعطي مبادئ للعلم الوقف والابتداء اللي هو باب واسع، فلهنا اقتصر على قواعد كلية، لكن القواعد هذه المنظومة الجزرية ما تكفيش باش الإنسان يتقن العلم ذي تمام الإتقان ويولي يقرأ، لا، يزمو يطبق القواعد هذية وتدريجيا هي تخلق فيه ملكة. ونأكد على حاجة مهمة جدا، علاش احنا في الحلقات الأولانين نذكر مستمعين الكرام أكدنا على راه القرآن لا يكون إلا مع الشيخ. علاش؟ على خاطر الشيخ هو اللي يرشدك للوقف والابتداء. كي تقف انت وقف مش باهي يقول لك لا ما تقفش غادي، يقول له تقول وين نقف، يقول لك يقف في اللفظ على اللفظ الفلاني، ما واصل يقول لك لا زيد كمل كلمة وقال الكلمة تمشي تم المعنى، جيت ابتدأ ابتداء يخل بالمعنى، يقول لك لا راه الابتداء هذا يفسد المعنى لأجل كذا كذا، يعطيك السبب. منين نبدأ؟ نبدأ من الموضع الفلاني بشوية بشوية. إذا كان يبدأ الإنسان في حفظه رحلة الحفظ ذاك، نقول احنا باش يبدأ يحفظ من الناس وهو ماشي للبقرة، بشوية بشوية كل ملكة هذيك ويتلقى من شيخه كما يتلقى المخارج والصفات يتلقى زاد الوقف والابتداء. هذاك مهم التلقي بشوي بشوي لين الانسان تولي عنده الملكه ويعرف الاعراب ويعرف المعنى وشنو المترابط وشنو مش مترابط ويتدبر في المعنى وشنو اللي يوافق القواعد نتاع الشريعه وشنو اللي ما يوافقش باش يعرف شنو اللي يصلح وشنو اللي لا يصلح للوقف ولا للابتداء.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود ان شاء الله لمواصلة حوارنا.

0: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز، آخر بيت يقول فيه الإمام عليه رحمة الله: وليس في القرآن من وقف يجب، أو في رواية أخرى وجب، ولا حرام غير ما له سبب. ما المقصود بهذا البيت شيخ معز؟
1: بارك الله فيك شيخ. هو ما قبل ما نتعرض البيت هذا، فما بيت آخر هو الوقف القبيح. الوقف القبيح اللي هو له وقف لا تام ولا كافي ولا حسن، يعني خاطر الأقسام الثلاثة هذوما، الوقف جيد، الوقف جيد، لكن الابتداء بعد يزمن نشوفه نبتدئ بما بعده وإلا لا. لكن هنا الوقف أصلا ما هو جيد، يعني ودرجات هذا، يا إما وقف ما يؤدي حتى معنى، يعني ما لا يؤدي لا معنى لا تام ولا معنى قبيح، وذا إنسان يزمه يتجنبه إلا إذا كان غلب عليه، معناتها هذاك موضوع آخر. يحاول الإنسان وبشوي بشوي ذا زاد بالدربة يولي يعرف، خاطر الآيات يبدأ حافظهم ويعرف شنو جاي، وبكثرة التكرار وكثرة يولي يعرف. نرجع للمثال اللي ضربه سيدنا عبد الله بن مسعود، عبارة إنسان مسافر في ثنية سافرها برشا مرات، المرة الأولى نية كي سافر ينجم إنسان يتقدر يقف في بلاصة يعرفها من بعد، إذا كان يوميا يعمل لك الرحلة هذيك ونقول احنا بصفة منتظمة يولي يحفظها، يعرف وين يقف وين يعرف يبرمج روحه. احنا بالضبط كيف كيف كي باش تقرا إنسان يعرف روحه وين ماشي.
0: أقل شيء شيخ يلتزم بالأوقاف الموجودة في المصاحف،
1: هذاك باش نجيوه باش نشوفه كمرحلة أولى عمليا كيفاش يعمل الإنسان. فهنا الوقف القبيح إنسان ساعات يغلب عليه، لكن هو درجات. فما اللي ما يؤديش معنى جملة، وفما ساعات اللي يؤدي معنى قبيح، ما هذا زاد يزم الإنسان ينتبه له، مع ساعات يحرف المعنى جملة واحدة. مثلا نعرش مثلا في آيات المواريث وإلا في آيات متاع الطلاق وإلا حاجة، ينجم وقف والابتداء يغير الحكم الفقهي اللي هو محل الاتفاق بين الفقهاء. ما تجيش مثلا في المواريث يربط ولي أبويه، يربطها بالجملة اللي قبلها، هي الجملة ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، هذايا السدس لكل واحد من الأبوين، هذا إذا كان إن كان له ولد، يعني أعطانا الجملة هذه، أعطانا
0: الشرط
1: بالضبط، أعطانا الفرض متاع كل واحد من الأبوين عند وجود الفرع الوارث، ماذا الفرض الأب ساعات يورث بالفرض ويزيد بالتعصيب، ما أما شعدين احنا في المواريث. المهم المعنى هذا، الآية الجملة الكريمة هذه أعطانا الفرض متاع كلا الأبوين، وقبلها مذكور فرض البنت كي تكون منفردة، وإن كانت واحدة فلها نصف. إذا كان أنا نقرأ وإن كانت واحدة فلها نصف ولي أبويه، ولي الأبوين
0: معطوفين
1: متشاركين مع البنت هذيك في النصف هذيك، وهذا ما يقول به حتى حد من الفقهاء جملة، يعني حكم هذا معناتها الفقه ماهوش موجود، خلاف الفقه الإسلامي على جميع المذاهب ما قال به حتى حد. يعني إنسان يزمو يرد باله، يزمو يعتني بال، ما يحرفش المعلومة، ما يجيبش زادة معنى من ناحية عقدية مثلا ما لا يستقيم، ولا يزم ينتبه الإنسان. مثلا ربي قال في سورة آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. يجي يقف وقبل الاستثناء هذاك، هي ما لهنا ما إلا هذا حصر، يعني الجملة الآية الكريمة هذه حصرت الألوهية الحقة في المولى عز وجل، في الله عز وجل، معناتها لا إله بحق لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وما من إله إلا الله. مش باعتبار الوجود في الدنيا الناس يعبدوا في الآلهة متعددة، لكن كل آلهة التي تعبد من دون الله عز وجل ليست معبودة بحق، بباطل، كلها آلهة متاع باطل، لا يعبد بحق إلا المولى عز وجل وما من إله إلا الله. يجي إنسان يجيب ما ويخلي إلا الله، يولي المعنى قبيح جدا، معناتها منافي للعقيدة الإسلام جملة. يعني هذا ما نعرف على الإنسان المسلم، طبعا قطعا ما يقصدش المعنى هذاك، قطعا هذا ما نشكوش فيه، لكن الإنسان يجيب معنى مخالف لعقيدته، علاش؟ خاطر ما انتبهش، ما ردش باله.
0: وهذا يقع كثيرا في الأوقاف الاضطرارية، ضيق نفس
1: في الوقف الاضطراري،
0: القارئ يلقى روحه
1: كما نقولوا احنا بدرجة يتغدر،
0: يتغدر
1: مش في باله، مش كانش مبرمج. هذيك علاش نقولوا احنا الحافظ بالتكرار، بكثرة التكرار يولي يعرف روحه أوقافه وين، وين يمشي، منين يبدا، منين يقف
0: عنده.
1: بالضبط. ولي كما قلنا المثال نتاع سيدنا عبد الله بن مسعود، سبحان الله، سيدنا عبد الله بن مسعود كان موفق جدا في المثال اللي ضربه للطلبه نتاعو للمسلمين. انسان كيسافر برشا في نفس الثنيه، خاصه القوافل كانوا متعودين، اذا تعودوا بثنيه يعرف روحه كي باش يخرج مثلا، مش يمشي من مكه للشام مثلا، يعرف روحه باش يخرج من مكه الليله الاولى وين باش يوقفوا القافله، وين باش يعدي، والليله الليله الثانيه كذا، يستانسوا بها ولي حافظينها، يعرف روحه، ما فماش ارتجال معناتها، يعرف روحه من الأول. القارئ القرآن كي يحفظ بكثرة التكرار وتعاهد القرآن وتكرار قراءة الآيات هذيك، يتعود على الأوقاف نتاعو كما قلت أنت شيخ، تولي سليقة فيه، يولي يجيب الوقف السليم بطبيعته، معناتها ما يتكلفش، وبإذن الله ما يقعش في أنواع من الوقوف هذي. مثلا على سبيل مثلا، أنا حصلت لي معناتها نسمع في إمام مثلا في التراويح مرة يقرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي في سورة الحج، هذا معنى شديد القبح، يعني نفي النبوة، نفي الإرسال لجميع الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من سيدنا عيسى عليه السلام وانت ماشي في التاريخ حتى سيدنا نوح عليه السلام وقبله سيدنا آدم، كلهم هذوما ما همش أنبياء، ما همش مرسلين، هذا ما يجيش، خاطر ما هذيك متاع حصر، معناتها نفي واحدة نفي فيها إثبات من بعد، هذا يفيد الحصر. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا هو المعنى. يعني إنسان يلزم ينتبه، ما يقفش وقوف اللي هو بيده، من بعد كيتنبه على المعنى يولي يستغفر، يقول شنو المعنى اللي وقفت فيه، فبش ما نوقعوش في هذا إنسان يتجنبه من الأول، وبشوي بشوي، يعني هي ملكة، حتى الشيخ يزم يصبر على الطالب متاعه، حتى كان وقف وقفك لا إشكال، معناتها الإنسان في مرحلة التعلم ينبه، ما فهمش إشكال، يعني الناس كل تغلط وما تنتبهش، وسبحان الله، يعني بدل الممارسة الإنسان شيئا فشيئا ولي الملكة هذه تحصنوا من أنواع الوقوف هذه. بس بالنسبة للبيت الختامي في الباب الجليل هذا اللي هو على حكم الوقف والابتداء هذا، الإمام الجزري لهنا نفى، طبعا هي كما قلت أنت شيخ، فما روايتين، يما يجب فعل مضارع ولا وجب فعل ماضي، معناته كيف كيف من ناحية المعنى لا إشكال فيها، نفى الوجوب على الأوقاف والابتداءات هذه، هذه الوقف والابتداء نفى عليه الوجوب الشرعي، يعني مش مترتبش إثم، ما ترتبش إثم. بالطبيعة احنا كما قلنا المسلم، احنا طبعا نحسن الظن وكل مسلم نعتبره خير مني، معناتها يلزم نحسن الظن، وهذا خلق إسلامي عظيم. ربي قال في سورة النور اللي هو درس من دروس حادثة الإفك في افتتاح سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني هذا علمنا درس، يلزم الإنسان بأنفسهم مش بغيرهم، يعني خوه سميه نفسه بأنفسهم خيرا، يعني هذا خلق عظيم. يعني احنا بالطبع اذا كان مسلم سمعته قرأ وقف قبيح ويؤدي المعنى حتى مخالف يعني للعقيدة ولا حاجة، طبعا نحسن الظن ونقطع، مش نحسن الظن، نقطع انه لم يرد المعنى هذاك، طبعا اذا كان مسلم وقلبه منشرح للإيمان وكل شيء واستقر الإيمان، يعني نقطع انه لم يرد المعنى هذاك، فقط نبهوه وكهو، لكن ما فيش إثم يعني من ناحية شرعية. لكن في الناحية الصناعية، في الصناعة متاع تلاوة القرآن والعلم ذي، كما قلنا محل إجماع من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتعلموا الآيات ويتعلموا الوقوف متاعها كما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والصحابة علموا للتابعين، وهي ماشية يعني في جميع العصور وفي جميع الأمصار متاع المسلمين، يعني هذا الخلف عن السلف العلم هذا، يعني من ناحية الصناعية الوقف هذاك لا يجوز، والوقف هذاك يجب، لأنه إذا كان باش تواصل باش تخل بالمعنى، هذا من ناحية الصناعية من ناحية مراعاة المعاني، لكن من ناحية الشرعية لا، ما نقولوش كونه يأثم ولا لا، معنى
0: أحيانا هذا يصير حتى بين الأتراب في القراءة، يقول له لا الوقف هذا هذا هو يلزمك تقف هنا، ولا يقول له لا راني سمعت الوقف هذا ولا نعرف
1: إيه هو هو
0: يلزم الامور تتلقى برحابة صدر.
1: بالضبط، هو انسان هو باب واسع وباب فيه الصناعة النحوية والبلاغية والتفسيرية، وفيه زادة فتح من الله عز وجل، فيه فهوم بما أنه مربوط بالتفسير. التفسير ما يدعيش إنسان كونه يحيط بالمعاني بتاع القرآن العظيم، فما حتى إنسان يقول أنا راني نعرف معاني القرآن العظيم الكل، ما فما حتى حد يقول الكلام هذا. فالناس تتنافس في التدبر في آيات الله، وكل واحد شنو ربي يفتح عليه من خزائن العلم ويؤتي فضله من يشاء سبحانه. فإنسان ساعات ربي يفتح عليه في معنى يفتح يترتب على كل معنى ذلك وقف، يعني إنسان يزم يتسع صدره. وهو حتى العلماء حتى كان نشوفوا المصاحف اللي بين يدينا مثلا، فما مصاحف مختلف الوقوف مختلف، والمنهج متاع الوقف أصلا والابتداء منهج مغاير تماما. هو مثلا نقوله الوقف الهبطي، الإمام الهبطي اللي هو إمام مغربي، مثلا المصاحف الأخرى اللي هي وقف الأشموني والداني، يعني هذوما علماء اللي أثروا المكتبة الإسلامية وكتبوا في القاعد والقواعد واختاروا عندهم اختيارات. فالإنسان ما يلزمش يتعصب، يعني كل اجتهادات متاع علماء، والإنسان هو بيدو إذا كان بعد يكتسب الملكة وتولي عنده النحو والصرف والبلاغة واختيار، ويولي هو عنده منهجه خاص به في الإقراء، وخاطر اختياره من بعد بيجيب شوي بشوي، ولا عنده اختياره موش مطالب باش يتقيد. لكن العلماء جزاهم الله عنا كل خير باش ييسروا للناس، على الاقل حتى كان انا ما عنديش المؤهلات باش نختار الوقف والابتداء وتغيب عليا المعاني، هاو كان نقتدي بعالم من العلماء المسلمين اللي هو ربي فتح عليه في الباب هذايا، ونتبع اجتهاده كما في الفقه. ما اذا كان انا انسان عامي ما عنديش ادوات الاجتهاد في الفقه، ماني باش نتبع امام من ائمه المسلمين، يما الإمام مالك ولا إمام الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد، يعني باش نتبع إمام نقتدي به اللي هو ربي أعطاه الملكات هذيك واجتهد للأمة. هذوما علماء اجتهدوا للأمة في باب الوقف والابتداء. إذا كان أنا ما عنديش الأهلية باش

0: شيخه. الشيخ هو يبيدو يزم يكون عنده أهلية، حتى ما قلناش احنا باش يوصل مرتبة الأشموني ولا الهبطي ولا، لكن يكون عنده على الأقل إلمام حد أدنى من سائر العلوم، باش على الأقل حتى الوقوف هذيك متاع الأئمة يعرف شنو هو المعنى متاعها، علاش وقف غادي، على حسب الناس درجات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نسأل الله القبول والتوفيق
0: آمين.
1: لنا ولكم
0: آمين.
1: مستمعين الأوفياء، نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر. قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون السابقون. من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بجمال هذا الدين وبجلاله أحييكم أينما كنتم في هذا اليوم الجميل، يوم من أيام الله تعالى. أحييكم بأنواره، بخيراته، بنفحاته، ببركاته، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي تونس أحبتي في الله تعالى وأبنائها، رافعين الراية بإذن الله تعالى عاليا إن شاء الله، راية الإيمان وراية العمل الصالح. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم. بهذه الهمة العالية نتحدث أحبتي في الله تعالى في هذه الساعة الجمعية، عسى أن نكون فيها من المقبولين، من المغفورين، من المرحومين. هيا نرفع راية التعاون أحبتي في الله تعالى، لأنه أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى، فهذا ما سنحرص عليه بإذن الله مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هذا هو الصوت اللي باش نقولوه طبعا بصوت عالي أحبتي في الله، بنبض إيماني قوي إن شاء الله تعالى، صوت الإيمان والعمل الصالح، لندخل السرور بإذن الله تعالى على قلوب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، كيف لا، وهذا العمل هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نبدأ بهمة عالية، بعزيمة قوية إن شاء الله، بطاقة إيمانية رائعة تجعلنا في ختام هذه الساعة وفي ختام هذا اليوم من الفائزين ومن الرابحين ومن المفلحين. تحية من القلب أتوجه بها إلى أخي العزيز زهير المسعودي، رافقني في الإخراج الإذاعي في النصف ساعة الأولى من هذا اللقاء، وأختي العزيزة كريمة عتيق أحييها من القلب، تؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية.

0: البداية بداية لقائنا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS مع موعد دولي، مع حدث دولي في انتظارنا بعد ساعات معدودات. كل التفاصيل أحبتي في الله تعالى مع سيدي الكريم السيد سامي لكشو، مستشار الاتصال والتطوع بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. الحدث هذية اللي باش نحكيو عليه والموعد الدولي هذية يعنينا الناس الكل، يعنينا احنا التوانسة طبعا، يعني عناية كبيرة برشا كيف لا، وهو والحمد لله تعالى يشرفنا ويزيدنا فخرا بانتمائنا إلى هذه الأرض الطيبة. الموعد الدولي هذا يؤكد أنه فما سواعد أبية قاعدة تشتغل في الخفاء حبا لهذه الأرض وحبا لأبنائها. بكل حب أستقبل سيدي الكريم السيد سامي لكشو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخت مليكة شكرا على الدعوة وسعيدة نلتقي بك وبفريق العمل معك مجددا، بارك الله فيكم.
0: وأنا أسعد سيدي سامي لكشو، بارك الله فيك وبالتوفيق طبعا في ما تقدمونه في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. يسعدني برشا أني نجدد اللقاء معك بعد اللقاء يوم الجمعة الفارط، يعني والحمد لله تعالى بدأنا لقاءنا بخبر رائع يثلج الصدر صدقا، وربما كما قلنا يخرجنا شوية من دائرة الوهن والخذلان إلى دائرة والحمد لله تعالى المساندة والدعم لأطفالنا في غزتنا وفي فلسطيننا. بشرتنا بشرة رائعة أكيد وصلت لقلوب التوانسة الكل أستاذ سامي، واليوم باش نواصلوا على نفس الإيقاع بإذن الله تعالى، إيقاع الفوز والربح والبطولة الحقيقية اللي إن شاء الله ربي حققها كل تونسي يسمع فينا مع أبنائنا اللي فقدوا سندهم العائلي. موعد دولي في انتظارنا بعد ساعات معدودات سيد سامي، كل التفاصيل معك بإذن الله.
1: شكرا لك، يعني إن شاء الله بما عنا جديد في جمعية تونسية قرى نشتغل من أجل أن نكون إن شاء الله نحسن من أوضاع الطفل الفاقدة للسند، هذا ديداننا وهذا يعني هدفنا. كل البرامج كل المبادرات كل الأخوة يشتغلون من أجل هذا الهدف. غدا يعني تنطلق فعاليات ملتقى دولي كبير لجمعية قرى أطفال SOS بمشاركة تقريبا حوالي 28 جمعية من مختلف القارات من مختلف أنحاء العالم في ضيافة تونس، في ضيافة الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS لمدة أربع أيام متتالية من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري في مدينة الحمامات. ملتقى دولي للجمعيات لقرى أطفال SOS مهم جدا، أنه مهم لأنه بالنظر إلى قيمة الضيوف والمحتوى الذي سيرافق هذه الأيام بما فيه يعني قلت الحضور من يحضر معنا أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى أطفال SOS اللي تضم أكثر من 130 دولة في موعد مهم جدا يجمعهم حول ماذا؟ حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل الاجتماعي للأطفال ودعم الأسر.
0: إذن هذا هو بارك الله فيك سيد سامي، إذن هذا هو الحدث الذي ينتظرنا غدا بإذن الله تعالى. صدقا هذا الموعد الدولي كما أكدت يفرحنا برشا كتوانسة سيد سامي، وأنا ماذا بيا نقف عند دلالات هذا الحدث يعني وكل المعاني اللي من بين السطور. نحبك حضرتك يعني توصف لنا هذا المشهد التونسي الجميل غدوة بإذن الله تعالى 26-29 سبتمبر، يعني غدوة إن شاء الله تعالى أرض تونس باش يضم 28 بإذن الله جمعية SOS من شبكة قرى الأطفال SOS من أفريقيا أوروبا آسيا أمريكا، أعضاء المجلس الدولي الفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS لتضم كيف ما حضرتك قلت أكثر من 130 دولة. يعني ما شاء الله أرض تونس تحتضن بإذن الله تعالى يعني هالرسائل الإنسانية من مختلف يعني أنحاء العالم، أكيد لها دلالات ولها رمزية مزيانة برشا. هذا يعكس نجاح الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS سيد سامي.
1: والحمد لله الحقيقة لأنه الحدث اللي التفت إلى الوراء بضع سنوات كيف كانت تنظر لنا الفيدرالية يعني برؤية مغايرة ونظرة مغايرة نظرة أحيانا دونية، لأنه كان وضع سيء للجمعية. سنة 2019 كان المنعرج الكبير الحقيقة عندما بدأت الجمعية تتطور وتعول على نفسها وعلى مواردها وعلى التونسيين وعلى العطاء اللي لم ينقطع منذ ذلك. والنتيجة ماذا في ظرف هذه ستة أو سبع سنوات؟ وأنه الجمعية من جمعية مدعومة صارت جمعية داعمة ومستقلة بمواردها. فهذا مهم جدا، وعدد المستفيدين ارتفع وتضاعف على الأقل حوالي كيف أقول 10 مرات أو ما يزيد عن 10 مرات.
0: صحيح.
1: فهذا النجاح ربما اللي خلى الفيدرالية تغير موقفها، تريد أن تزور تونس، تريد أن تشارك الدول الأخرى تجربة تونس. فمنذ يوم الغد إن شاء الله مش ننطلقوا في ماراثون من التظاهرات ليضمنها الملتقى الدولي، عن تقريبا ملتقى بأربع أيام وأربع فعاليات كبرى. الفعالية الأولى هي ملتقى دولي للجمعيات لقراءة العالم أجمع من عديد الدول، هذا مفتوح، يوم مفتوح شو تحضر فيه سيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كسلطة إشراف وسائل الإعلام والضيوف. اليوم الموالي مش تكون ثم جلسة عامة لرؤساء ومديري جمعيات منطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا اللي تنتمي لها الجمعية التونسية، تقريبا حوالي 28 جمعية مش يكون يعقد اجتماعهم في نفس اليوم أو اليوم الموالي. مش يكون ثم اجتماع للمجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقراءة السويس اللي بالمناسبة لأول مرة يعقد اجتماع خارج أوروبا منذ تأسيسه في فيينا، معناتها في منذ سنوات طويلة جدا، يعني نعم. تقريبا من عام 1949
0: نعم.
1: لأول مرة يخرج وين يخرج؟ لتونس. الحقيقة مبعث فخر لنحن، لأنه في قوارة في النموذج التونسي لتختتم الفعاليات في اليومين الأخيرين بأربع ورشات عمل تطبيقية لتبادل الخبرات، للتشبيك، لوضع برامج مشتركة في عديد المجالات، كل هذا مرة أخرى من أجل الطفولة الفاخرة بالسلام. ولكن الرسالة اللي تفضلت بها أنت، ما هي الرسالة؟ رسالة واضحة وهنالك الحقيقة تقدير للتجربة التونسية في مجال إعطاء فالوس وللنموذج التونسي الأصيل اللي احنا ربما هم يشوفوا فيه حاجة مهمة برشا، وإحنا كذلك مقتنعين بذلك، اللي هو قام على التكامل بين جهود الجمعية التونسية قراءة فن السويس وجهود الدولة ومؤسساتها، جهود المجتمع المدني، نعم. جهود الداعمين، جهود الإعلام. هذه المنظومة المنسجمة والمتفاعلة أنتجت أرقام كيف أقول، نجاحات في وقت وجيز.
0: صحيح. إنجازات.
1: يعني في السنوات الأخيرة عندما تنظر شنو اللي تحقق، تضاعف الموارد بأكثر من 10 مرات، تضاعف بأكثر من 10 مرات عدد المستفيدين، وهذا مهم جدا.
0: نعم.
1: على فكرة أنا أحيانا أسأل لماذا نفرح بأنه زاد عدد المستفيدين، راهو مش فرح بأنه زاد، وقلنا راهو زاد وإن الظاهرات، إحنا نعرف اللي سمى وضعيات صعبة، نحن نفرح لأننا نوقف وضعية أكثر من وضعية صعبة.
0: طبعا هذا هو
1: يعني كل الجهود
0: أكيد.
1: كل ربما عندما نطلب الدعم ونقول تفضلوا ادخلوا إلى موقع الجمعية www.svsvo.in للمساهمة للاقتطاع الآلي للدعم، من أجل ماذا؟ من أجل أنه ننقل أكثر عدد ممكن من الأطفال يكون في حاجة إلى مساعدة.
0: صحيح.
1: هذه ربما النتائج، ثم نتائج أخرى مهمة جدا ربما لو اتسع المجال باش نذكرها، فإنه ماذا عسانا أن نقتسم مع أخواننا مع النتائج متاعنا.
0: نعم.
1: في نموذج الحوكمة اللي اعتمدته الجمعية.
0: صحيح.
1: الشفافية.
0: صحيح.
1: في مؤشرات الثقة، احنا الحمد لله التجربة اليوم أشرت منذ قريب إلى نجاح حملة أنقذوا أطفال فلسطين،
0: والحمد
1: يعني
0: لله
1: دولة ثقة. نعم. التونسيين و محليا ودوليا الحقيقة في نحن مكان تنجح العملية، فهذا رمزي مهم جدا أن نشاركوا فيه الناس
0: أكيد.
1: في قارتنا الأفريقية، لأنه الوضع صعب جدا للطفولة في أفريقيا. نحن نعطيك رقم فقط، الفيدرالية السنة الفارطة أسداد خدمات لحوالي 8 ملايين طفل في العالم بحاجة للدعم، منهم 6.5 مليون في القارة الأفريقية لوحدها
0: فقط.
1: هذا يعطيك فكرة عن حجم ربما وضعية التهديد الموجود على الأطفال في تونس.
0: نعم.
1: هذه الرسالة وهذه الفعالية.
0: ممتاز. طيب أستاذ سامي، أنا نحب نتفاعل معاك لأنه كيف ما حضرتك يعني أنا أكدت يعني وكلامك يأكد أنه اللي تفضلت به يعنينا الناس الكل، يعني التوينس الكل. الملتقى الدولي هذايا ما يعنيش الجمعية التونسية لقلة أطفال أسواس فقط، وإنما يعنينا أحنا الكل الكل، لأنه الكلنا معنيين بأن نساند هذه القضية الإنسانية الإيمانية، قضية الطفولة الفاقدة للسند في تونس الحبيبة، وقاعدين صدقا نمشي نحققوا في خطوات يعني مهمة والحمد لله، بدليل هذا الملتقى الدولي اللي باش تحتضنه تونس غدوة إن شاء الله تعالى، وإذا نعتبره دليل على نجاح الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. حضرتك أكدت أنه يعني كانت يعني سنوات فارطة، كانت هناك صعوبات، كانت هناك عراقيل، إلا أنه الحمد لله تعالى تجاوزت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس هذه الصعوبات وتحدت هذه العراقيل، واليوم الحمد لله تعالى أكثر من 10,000 طفل تونسي يعني يلقى الرعاية ويلقى الحماية هكا ولا ليت أكثر ما شاء الله 12,000. أنت تقول لي توا
1: أي
0: الباهي جيد الحمد لله
1: النسق ما شاء الله
0: ما زال النسق سريع ما شاء الله أستاذ سامي الحمد لله تعالى. وأنا نذكر أنه أعلننا تحدي يعني في أول هذه السنة 2026 وأنا متأكدة أنه باش ننجحوا في اكتساب هذا التحدي بإذن الله تعالى. إذا أنا أدعو السادة المستمعين أنهم يقرأوا احتضان تونس لهذا الملتقى الدولي، يعني وأنه باش غدوة يعني 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس كيف ما قلت لنا من أفريقيا أوروبا آسيا أمريكا، أعضاء المجلس الدولي الفدرالية الدولية باش يكونوا حاضرين في تونس على امتداد طبعا هذه الأيام الثلاثة من 26-29 هو دليل نجاح هكا أربع أيام من 26-29 بحول الله تعالى سبتمبر هو دليل النجاح والحمد لله. وما هوش نجاح الجمعية فقط كما قلت، هي كلها منظومة منسجمة والكلنا مع بعضنا نحب ونقف مع هذا النموذج. الكلمة هذه أنت قلتها وعبرت عليها وهي في محلها، اليوم هي نموذج تونسي أصيل يحتذى به يعني مش في تونس فقط وإنما في العالم أجمع. سيد سامي
1: تماما، يعني يكفي نعرف أنه الهندسة الملتقى هذايا وكيف تشكل والفعاليات نتاعه كلها تحوم حول النموذج التونسي إذا أي. إذا حبينا نشوفها أي. بشكل أو بآخر
0: حلوة الجملة،
1: لأنه المبادرة وراء الحقيقة نتاع ربي حتى في اليوم الثاني اللي مش يكون فيه الملتقى مع رؤساء ومديري جمعيات منطقة وسط وغرب وشمال إفريقيا منتظر وأنه ينتهي بإعلان تونس، إعلان تونس لأنه ثم مبادرات تونس قدمتها فعلا عن بالإضافة إلى مشاركة تجربتها وتقاسمها أنها راهي عندها مقترح لتطوير التطوع في المستوى الفيدرالي وفي مستوى الجمعيات الوطنية، هذا مش نستشفه موضوع حي، يعني عندها مقترح لتطوير التجربة. كيف أقول أريد أنا أقول استأنسا بالتجربة التونسية، يعني إحنا معناتها في حدود ما إمكانياتنا، ولكن هنالك دروس يمكن أن تستخلص حتى أكيد. من التجارب الصغيرة في أماكن مختلفة من العالم. فمرة أخرى نحن سعداء وإن شاء الله نكون في مستوى هذه الأمانة، لأنه
0: بالتوفيق.
1: القادمين يعلقوا آمال كبيرة، سوف ننشط مجموعة من الورشات حول الحوكمة، حول التطوع، حول تنمية الموارد، حول الخيار الرقمي وكيفية الاستفادة من الخيار الرقمي، حول الرعاية البديلة اللي احنا يعني قطعنا فيها أشواط، وانت سيادتك تحدث أكثر من مرة في برنامجك عن المنازل المدمجة في المجتمع
0: وكيف أثبتت نجاعتها. نعم
1: تماما، يعني هذه كل أشياء سوف يقع تقاسمها والتداول في شأنها، وربما ثم حتى التجربة كذلك مش من ننساش أن التجربة رائدة ونعتز بها كثيرا، هي تجربة الشباب يعني
0: الطلبة السفراء. نعم
1: أي. لكم تكونوا غدوة العشية تقريبا في المساء في الوقت هذا تقريبا
0: انطلق
1: أمسية أولى هذه التجربة بحضور كل الدول، ومش يعرفوا يشوفوا كيف الشباب التونسي وأنه يكون عنده مبادرات مجتمعية فعالة ساهمت في هذه التطور اللي كنا نحكيه عليه منذ قليل، واللي إحنا اليوم عنا استراتيجية كاملة لتطوير التطوع، وأنه نحدث ويكون ننشأ جيل جديد من شأنه أنه يأخذ مشعل، من شأنه أنه يأخذ الجمعية وغدا يعني في المستقبل
0: يواصل المشوار
1: نعم ويواصل المشوار ويحقق الأهداف اللي إن شاء الله كنا نرغب فيه بتحقيقها مع بعضنا.
0: محليه كلامك سيد سامي لك شو يعني صدقا
1: هو اللي حب يعرف أكثر راهو نقول له ادخل على الموقع الجمعية اللي سيدك ديما تقول عليه يعني
0: أكيد.
1: واللي هو واحد من عناوين النجاح اللي عندنا لأنه يعني عشقنا هنا الرقم نمشينا في الشفافية والرقم لأنه يعني الموقع هو الواجهة اللي فيه الأنسة اللي فيه يبين لك الخيارات اللي احنا مشينا في الشفافية اللي احنا كل ما هو موجود عندنا راهو تلقاها غادي كما عندنا من خبيه زادا كيف كيف الملتقى هذا ينجموا يدخلوا الناس يشوفوا المضمون يشوفوا البلاغ الصحفي ومش يتابعوا على صفحاتنا إن شاء الله مش يقع بس بفعاليات بشكل حيني
0: نعم.
1: ويجب يكونوا يتابعوا هذه الفعاليات وشكرا لك لأنك دائما سباقة في السابقون السابقون فشكرا
0: إن شاء الله يا ربي يكونوا منهم ربي يخليك سيسيم إن شاء الله يا ربي نكونوا منهم إن شاء الله في جنة الرحمن بإذن الله تعالى. يعني حضرتك نحب نحييك من قلبي وإن تعرف سيد سامي لك شو وكنه لك كل الاحترام والتقدير. شرف لي أني نتحدث معك صدقا حول هذه المعاني الراقية اللي تخاطب قلوبنا تخاطب عقولنا تخاطب إنسانيتنا حتى كل واحد يحقق السيادة بإنسانيته بأخلاقه بهالجوارح هذه اللي نحبوها تتحرك نحو هذه القضايا. نحب نقول بصفتي تونسية وعبر هذا الأثير الزيتوني أنا فخورة بالجمعية التونسية لقراءة في الأسواس أنا فخورة بهذه السواعد الأبية بحضرتك وبكل القائمين والعاملين يعني من رجال ونساء وشباب بالعاملين في هالجمعية والموزعين والحمد لله تعالى في ربوع تونس الحبيبة. أنتم فخر لينا وهذا الملتقى الدولي هو نجاح لكل تونسي صدقا هو نجاح لكل تونسي وهو بالحق علامة مضيئة في سماء تونس. فبارك الله فيكم وإحنا معاكم بإذن الله تعالى خطوة خطوة باش تكون إن شاء الله الجمعية غدوة بإذن الله تعالى أقوى وأجمل وأحسن بإذن الله تعالى كما ذكرت سيد سامي. فبارك الله فيكم
1: من المنبر نتاعك سمحني أخت مليكة
0: سمحت
1: أنت وكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين باش يواكبوا مرحبا بهم. وإحنا عاملين حتى حافلة للتنقل إلى مدينة الحمامات من تونس العاصمة كل من يمكن يكون معنا يشرفنا برشا لأنه صوتنا إحنا دائما نوصله عبر الصحفيين وعبر وسائل الإعلام. فمرحبا بكم جميعا وكل الضيوف.
0: بارك الله فيك وشرفوني طبعا أن أبلغ هذا الصوت كيف لا وهو يعبر على فكرة
1: الحاضرين والحاضرات
0: يا ربي طبعا دعوة مفتوحة لتونس الكل هكا ولي اللي يساهموا في هذا النجاح
1: فعلا
0: طبعا أقصد الداعمين وكل
1: عبر واحد ولكن للمواكبة قدر الإمكان في حدود الطاقة
0: طبعا إلى طبعا نعم. الله يبارك لك سيد سامي لك شو بارك الله فيك ودمت موفقا يا رب العالمين وإن شاء الله هذا الملتقى بإذن الله يتم على أحسن ما يرام ونقدم صورة جميلة لتونس الحبيبة لأنه تونس جميلة والحمد لله نريد أن نرحب بضيوف تونس يعني بأخلاقنا يعني إن شاء الله حتى بنظافة شوارعنا بإذن الله تعالى يعني كلنا معنيين بنجاح هذا الملتقى الدولي على امتدة لأربع أيام هذوما إن شاء الله يا رب العالمين نوفق بإذن الله. وفي ختام هذا الملتقى نقف إن شاء الله تعالى على النتائج ونفتح آفاق جميلة بختام هذا الملتقى سيد سامي.
1: شكرا جزيلا إن شاء الله نلتقي في الختام بثمار هذا الملتقى كما غيره من المبادرات والبرامج.
0: بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا في أمان الله تعالى وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرى نعتبر أن حديثنا عن الملتقى الدولي اللي باش يبدأ غدوة بإذن الله تعالى إلى يوم 29 سبتمبر بالحمامات ليجمع 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال SOS من إفريقيا أوروبا آسيا أمريكا وأعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS ليضم أكثر 130 دولة. بالحق حاجة تشرفنا وتفرحنا ونفتخروا بها إن شاء الله يا ربي بمزيد التألق والتميز للتوانسة الكل اللي دعموا دور الجمعية ورسالة الجمعية وأرجو الديمومة لهذه الرسالة كيف لا وهي تحتضن بكل حب وبقيم دين الإسلام تحتضن أطفالنا الفاقدين للسند. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب. هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق
2: وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
3: السابقون السابقون
2: السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.

0: صدق الله العظيم.
1: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى مع هذا القول الكريم الذي نريده أن يدفعنا دفعا نحو جنة الرحمن. هيا أحبتي في الله تعالى نواصل العمل على هذه الأرض الطيبة، على أرض تونس، لتبقى أرضا عامرة، أرضا خصبة، أرضا راوية بإذن الله تعالى، طبعا بهذا النبع الجميل، هذا النبع الإيماني الذي نريد أن نعبر عنه بكل قوة وبكل حب لله تعالى ولرسوله الكريم ولقرآننا العظيم الذي نريده أن يكون إن شاء الله تعالى دليلنا على هذه الأرض وفي هذه الدنيا الفانية. نواصل مع هذه الرسائل الإنسانية وسنتمم مع عمل جميل جدا نرجو أن نساهم فيه أحبتي فلاه، لأنه له أثرا رائعا طبعا على أرض الواقع. سنتحدث مع أختي العزيزة أحلام بالذيب وهي أخصائية اجتماعية، طبعا نثمن جهودها، ستحدثنا عن مشروع حفر بئر بمعتمد دي عقارب من ولاية صفاقس. أحلام السلام عليكم ورحمة الله.
2: عسلامة أختي مليكة، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله رب العالمين. طمني عليك أحلام.
2: الحمد لله بخير، الحمد لله، عايشك
1: إن شاء الله ديما في خير رب العالمين. اجتمعنا مع بعضنا الأسبوع الفارط هكا ولا جمعنا لقاء وجمعنا نداء لعائلة تونسية، لكن للأسف قلت لي الأمور ما كنتش كما يلزم هكا ولا أحلام،
2: ما صارش برشا تفاعلات كما العادة. ما قلناش للمبلغ معناتها اللي احنا سمحنا له باش نجموا نعملوا التدخل في المسكن، ولكن هذا ما يمنعش انه مازال فما خير وان شاء الله نلقاو اكثر تفاعل في بقيه التدخلات.
1: يا ربي يا احلام، ربي يجيبنا في الصواب باذن الله تعالى،
2: الله.
1: وان شاء الله ربي يستخدمنا باذن الله لنكون في عون اخواننا وفي عون اهلنا بتونس الحبيبه المستحقين. طبعا يد العون خاصه نحن نحكيه على العائلات اللي فيها يعني عائلات فقيره وفيها اطفال، وهذا هو مقصد الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS. اللي يسمع فينا توا ينجم يرجع طبعا الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتونه ويسمع تفاصيل اللقاء، تفاصيل ندائنا الأسبوع الفارط إذا يحب يساهم في تحسين مسكن لهذه العائلة المعوزة اللي بالحق تحتاج إلى تدخل عاجل. هكا ولا أحلام؟
2: بطبيعة مدام مالكة،
1: هذا هو عزيزتي الغالية. ونداءاتنا متواصلة، المشروع مشروع سقيا ماء، ربي يجعلنا من أهله رب العالمين، وهو صدقة جارية. مشروع بئر في معتمدية عقارب من ولاية صفاقس. يا أحلام ما هي التفاصيل؟
2: هي مدام مليكة، احنا اليوم نحكيه على مشروع انه نطمحوا انه نحققوه، ننطلقوا بمعتمدية عقارب، وعليش ليه ندخلوا لبقية المناطق التونسية اللي تستقر للماء صالح للشرب. في نحكيه على معتمدية عقارب، نحكيه على منطقة موجودة فيها اللي هي تستقر للماء الصالح للشرب، فيها مدرسة ابتدائية وفيها أهالي عائلات معناتها وفيرة العدد، ولكن المشكل اللي يواجهه اليوم مشكل كبير برشا، إنه هو ما عندهم احتياج بالماء الصالح للشرب. أنا معناتها قربت من العائلات، قمت بزيارة معناتها ميدانية، تواصلت معناتها مع الأولياء وتواصلت مع مدير المدرسة الابتدائية وشفت الاحتياج الحقيقي في وجوه العائلات هذه وفي كلامها، انهم هما الحقيقه يعانيوا عندهم معاناه يوميه انهم يضطروا انهم يتنقلوا مسافات بعيده، المناطق المجاوره تنجم توصل 20 و 30 كيلومتر باش ياخذوا صهريج من الماء، انه ساعات ما ينجموش يوصلوا انه معناتها يلقاو الكميه الكافيه اللي تنجم تلبي احتياجاتهم عائله كامله. كيف الصغيرات اللي في المدرسه الابتدائيه مشاكل في الدورات الصحيه اللي هي تستقر معناتها للماء، معناتها ثم أمراض صحية وأمراض اللي تنجم تتنقل لهم في ديارهم، زادة كيف ما عندهمش ما يشربوا، دونك ياخذوا في ماء اللي هو غير صالح للاستعمال من الأبار العشوائية، وإلا كما قلت لك معناتها يلتجؤوا أنهم يتنقلوا المناطق بعيدة باش ينجموا ياخذوا صهريج من الماء اللي ما يوصلش يلبي لهم معناتها كل احتياجاتهم، يشربوا ما يلقاوش باش يغسلوا باش يطيبوا باش نظف الدار، دونك فما احتياج عميق واحتياج كبير برشا للماء.
1: طبعا طبعا يا أحلام، ندائك أعتبره عاجل عاجل عاجل جدا جدا أحلام، وعلينا جميعا أن نستجيب طبعا لهذا النداء. إن شاء الله يا ربي تم بالخير لهذا البئر. يعني صارت الدراسة بحول الله، يعني تقريبا أعطينا التفاصيل باش التوانسة يتشجعوا باش يكملوا معاكم هذا المشروع ونوفروا الماء الصالح للشراب لأطفالنا التلاميذ في هذه المدرسة الابتدائية وعائلات يعني تقريبا عددها قرابة 30 عائلة تقريبا في المنطقة.
2: قرابة قرابة 30 عائلة اللي هي فيها معناتها بين 130 و 140 منتفع. يعني هنا كي نحكيوا على المنتفعين نحكيوا على العائلات بما فيها الأولياء والصغار والكل، معناتها الأفراد العائلات الكل بين 120 و 130 منتفع. كيف كيف المدرسة الابتدائية هذه معناتها تكون منتفعة. احنا كيفاش معناتها صار للبروجي هذا، كيفاش خممنا انه احنا نجموا ندخلوا للمنطقة وإلا للمناطق التونسية الأخرى اللي تستقر الماء الصرف للشراب. احنا بطبيعة ديما نتعاملوا مع المؤسسة التربوية، ثم تعامل بيننا وبين المؤسسة التربوية. جينا دوموند اللي ثم مع استحقاق للماء. علاش ليه احنا كجمعية وكبرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال ندخلوا؟ خاطر احنا ندخلوا للعائلات المعوزة وندخلوا للعائلات المحدودة الدخل في برشا جوانب كما ذكرت من الأول، ولكن زيدا نخدموا على جانب آخر هو المشاريع المجتمعية سواء في الصحة في التربية وإلا في معناتها الحاجيات الأساسية للعائلات وللأسر. دونك مشيت أنا معناتها سير تيران وقمنا بالمعاينة. استمعنا للأهالي، استمعنا للمدير المدرسة، فما حاجات حقيقية اللي احنا ريناها ما فماش معناتها الحقيقة ما فماش ماء صرف للشراب. للعائلات كيفاش معناتها يعيشوا كما قلت لك معناتها من الآبار العشوائية اللي هي مالحة وإلا من مناطق أخرى. احنا حاليا تواصلنا مع معناتها أنه نحاولوا نعملوا دراسة باش نشوفوا التكلفة متاع البير هذه كيفاش معناتها كثير، خاطر التكلفة متاع البير تختلف من المنطقة إلى أخرى حسب الطبقة متاع الماء. يكون الماء قريب تكون التكلفة أقل، يكون الماء معناتها بعيد مش تكون التكلفة أكثر. فهمت؟ دونك نحاولوا احنا انه من خلال الحصة هذه نستثمرها. علاش ليه نجموش التوانسة الكل نتعاونوا نوصلوا للمبلغ اللي يمكننا من التدخل للمنطقة. انه نحققوا الهدف انه نحصلوا بير نوصلوا الماء الصالح للشراب للعائلات وللمدرسة الابتدائية، وعلاش ليه المناطق أخرى اللي عندها نفس المشكل وعندها نفس هذا.
1: نعم، هو من أوكد الضرورات وربي وفقنا ويستخدمنا إن شاء الله تعالى لنكون عونا طبعا لأهالينا ولأطفالنا التلاميذ. نأكد على وليداتنا بهذه المدرسة الابتدائية والعائلات المجاورة اللي تقريبا 130 و150 فرد يعيشوا من غير ماء صالح للشراب. صحيح الحياة من غير ماء يعني لا تستقيم، هذاك علاش نحب نلبي وهذا النداء. وإحنا الكلنا نعرف سقيا الماء اللي تعتبر من أفضل الصدقات وأجرها لا ينقطع بإذن الله تعالى، وهذا ما نبحث عنه في هذه الدار الفانية. فنرجو أن تكون مزرعة جميلة لدار الآخرة. نعطيه رقمك سريعا لأنه كيف ما قلنا النداء هذا عاجل جدا جدا جدا. البئر هذا يزم يولي حقيقة بإذن الله تعالى، والحلمة هذه يزمها تتحقق حتى نيسروا حياة وليداتنا بإذن الله تعالى ونضمنوا صحتهم ونضمن لهم حياة كريمة بإذن الله تعالى. يا أحلام، رقم التواصل معك يا عزيزتي.
2: رقم التواصل 57-092-188 أو www.sosve.tn.
1: حتى على موقع الجمعية
2: www.sosve.tn.
1: يعطيك الصحة يا أحلام، وعاود يعني يعطيني الرقم
2: 57-092-180
1: 180. عند شكون الرقم هذا ينجموا حتى وخينا توا كي يطلبوا؟ فما شكون يعني
2: ريسبونسابل نتاع كوليكت دو فون ينجموا يتواصلوا معاها معناتها باش اللي يحب يعاون تفسر له كيفاش الطريقه بالضبط. انا معناتها عندي الحقيقه امل كبير برشا، خاطر اختي مليكة المشروع هذا ماهوش مجرد مساعده وقتيه، ماهوش حاجه باش تعمل اليوم وتوفى، بالعكس هو معناتها ضمان الحق كل مواطن تونسي وحق كل طفل باش ينتفع بالماء الصرف للشراب. يعني ينتفع اليوم ينتفع غدوة ينتفع العام الجاي، معناتها الماء صدقة جارية اللي باش يعاوننا اليوم ان شاء الله يا ربي تويبوا عند ربي كبير. دونك نحاولوا احنا نوصلوا لهم مورد ماء يكون مستقر ودائم، وان شاء الله ربي يقدرنا على فعل الخير، وان شاء الله نرجع لك بالتليفون ويكون ثم صدى به
1: يا ربي.
2: وان شاء الله تبدا الاشغال على قريب وعلى شباب في مناطق اخرى، خاطر احنا الهدف مش كان منطقة معناتها كان معتمدين على غرب، لا احنا نحبوا حبوا معناتها تكون سلسلة من التدخلات في مناطق مختلفة، المناطق اللي عندها احتياج للماء الصرف للشرب.
1: نعم يا أحلام، إن شاء الله ربي هذا هدفنا مشترك بإذن الله تعالى، إن شاء الله ربي
2: شاء الله.
1: يجمعنا عليه بإذن الله ونسمع بشائر جميلة وترجع لنا بالتليفون تقول لنا راهو يعني لقينا صدى والحمد لله تعالى من التوانسة وتلم المبلغ والبير هذا باش نعملوهم بعد نمشيو لمنطقة أخرى هكا بإذن الله تعالى نكونوا من أهل البر وأهل المعروف على الدوام حتى إن شاء الله حتى لآخر لحظة. هذه هي الفسيلة اللي نحبوا نغرسوها لحتى لحظة الغرغرة بإذن الله تعالى، فإن شاء الله ربي بحسن الخاتمة بإذن الله. أنا نحب نحييك من قلبي أحلام على العمل الميداني اللي تقوم به وعلى الأمل اللي ديما تعبر عليه في التوانسة، يعني حتى الأسبوع الفارط عبرت على أمل في التوانسة وعلى ثقتك في التوانسة رغم أنه خسارة، أنا نقول خسارة أنه النداء يعني ما حققناش به الهدف تقريبا 3-4 اتصالات، لكن نقوله خير بإذن الله تعالى، إن شاء الله الرزق واصل إن شاء الله لأصحابه يا أحلام.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا مدام مليكه ان شاء الله. ونحب نشكر كثير انت على الفرصه اللي ديما تعطيه لنا
1: باش
2: نحكيو على البرامج والمشاريع اللي احنا نسمحوا انه نحققها ونحققها بطريقه مشتركه. يعطيك
1: يا احلام الشكر، انتم اللي تستحقوه مش احنا.
2: احنا
1: ان شاء الله ربي قدرنا باش نبلغوا نداء هذا الصوت اللي هو بالحق ان نعتبره صوت ايماني بامتياز، هنيئا للمسلم الحق اللي باش يتلقى ويستثمر كيف ما قلت انت هذا هو الاستثمار ويستثمر هذه الفرصه الايمانيه لتجعلنا ان شاء الله رابحين دنيا واخره يا احلام. اذا انت انا عندي عندك رجيت واحنا مطيطه 21 دقيقه يعني واحنا نختموا مطيطه ونص، اذا هكا فما صدي ما يصيرش ترجع لي حتى برساله خلي نبشروا الناس ونزيدوا نحفزوهم اكثر في مشروع سقيا الماء.
2: نعدي
1: تليفونك على المباشر.
2: انا بيجي نفرجي معكم الفرحه.
1: ربي يخليك، هذا هو ان شاء الله ننشر الفرحه مع بعضنا باذن الله تعالى، وربي يجعلنا مفاتيح للخير ان شاء الله مغاليق للشر. هنيئا لك يا احلام، موفقه عزيزتي الغاليه. الى اللقاء في امان الله. ويرجع لنا توا عندي لكم خبر جميل وخبر سار، السيد رشيد الخبور غاب علينا لكن الحمد لله تعالى تواصلنا معاش على طريق السلامة. سيد رشيد رئيس قسم الاتصال والتواصل بالجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس يقول لي توا عنا 11 منخرط جدد، مرحبا بالأفراد الطيبة هذوما اللي انضموا لعائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. هيا نشدوا الهمة أحبتي في الله تعالى، احنا متوكلين على رب العالمين وإن شاء الله ربي قدرنا لنترجم وصايا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وخيالنا هذوما هل 100 تقريبا 30 عائلة بأفرادها، وليداتنا في المدرسة الابتدائية في منطقة عقارب بولاية صفاقس ما عندهمش ماء صالح للشراب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نتذكر لو كان نرجع شوية يعني في فصل الصيف في ختامه احنا يعني تقريبا بقصان الماء والكل تقلقنا، وفي الاخر مقص كان مدة زمنية معينة ماهوش مقصش يعني على طول، لكن احنا تقلقنا وصار فينا وحياتنا بالحق للأسف يعني كان فيها برشا قلق نظرا لقصان الماء لساعات او طبعا لأيام قليلة. لكن وليداتنا هذوما في برشا مناطق يعني ما عندهمش ما صالح للشراب، فهذا يخلينا نحمد ربي الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها ونحب نخزر هكا لنعم الله سبحانه وتعالى، وربي قدرنا حتى نكونوا في عون اخواننا بالحق اللي يفتقدوا لهذه النعمة. فهيا اليد في اليد باش نجعلوا أرض تونس باقية إن شاء الله تعالى عامرة وخصبة بإذن الله تعالى، هكا نريد أن نستثمر هذه الفرص الإيمانية لنضمن الفوز بجنة الرحمن. فمن نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. هالحديث النبوي صحيح باقي نذكره لأنه يجب يكون هدف لنا ونخزر له رؤية إيمانية جديدة وبعين جديدة، لأنه كربة الدنيا لها يعني دائمة في وقتها عندها من إلى، لكن الكربة يعني يوم دار الآخرة ربي إن شاء الله يجعلنا من المزحزحين عن النار. اللهم آمين يا رب العالمين. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى، والتحية موصولة إلى أخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم، أحنا هكا التوانسة. تونس بلسان رطب أحييكي، بساعد الجد أبنيكي، بسلامة قلب أحميكي، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
3: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
4: موطني موطني،
1: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
3: حبك يا تونس يوحدنا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. هيا أحبتي فالله تعالى نجعل من هذا القول الكريم حافزا لنا ودافعا لنا لتكون جنة الرحمن بإذن الله تعالى نصب أعيننا وهدفنا في هذه الحياة الفانية توقا للدار الباقية. اللهم آمين يا رب العالمين. ونواصل السيرة أحبتي فالله مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي قاعدة تستعد للملتقى الدولي غدوة، حدث تونسي وطني جلل جميل طبعا يسعد ونفتخر به، لأن الجمعية اليوم أصبحت نموذج يحتذى بها في العالم أجمع، وهذا والحمد لله تعالى بفضل جهودكم أنتم التوانسة اللي دعمتوها، واليوم مواردها تونسية 100%. فالحمد لله رب العالمين. وهيا نواصلوا ونتفاعل معها على موقعها www.sosve.tn أو على رقمها 58 371 002. ختامها مسك مع هذا المشروع لنادي ما نختم به وأعتبره مشروع لدار الآخرة. لا نكتفي بمشاريع دار الدنيا، وإنما طبعا نريد أن نهتم بدار الآخرة كيف لا، وهي خير وأبقى. أختي العزيزة شيراز الدهماني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام عليكم وعلى كيف مستمعي إذاعة الزيتونة.
1: بارك الله فيك يا شيراز، كيف حالك؟
2: الحمد لله لذيذ.
1: انتم ربي يحفظك شيراز. اذا اختي العزيزه، دائما نتواصل باش نبلغوا هالامانه هذه للتوانسه، وان شاء الله ربي يستخدمنا لبعضنا باذن الله تعالى. انت باش تبلغ صوت لعائله تونسيه تعيش الفقر والخصاصه، نحب ان شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا في عونها ونخرجوها من كربتها ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: نعم يا شيراز.
2: اليوم
1: عنا الوضعيه
2: نتاعنا، معنيه بالامر امراه متزوجه تكفل طفل من العمر يبلغ من العمر سنتين.
1: نعم.
2: وهي حامل في الشهر السابع.
1: نعم.
2: في الأول كانت الأسرة مع زوجها يعني وعايشين سفاربيز. بعد الأسرة المعنية بالأمر انفصلت عن زوجها. هي ما هيش من تونس معناها، فلقيت روحها وحدها، ليه قادرة على العمل بسبب وضعها الصحي، وليه قادرة أنها تبقى وحدها معناها، لقيت روحها في وضعية خايبة برشا.
1: نعم.
2: فالحقيقة جينا إشعار، توجه فريق العمل الاجتماعي للوضعية. كيف عينا الحقيقة وضعية صعبة برشا، الدار ما فيهاش أثاث، ما فيهاش ماء، ماش قادرة باش توفر الكريم تاعها بالحق يعني، كيف أشهر ما خلصتش الكري، والظروف نتاعها صعيبة برشا، لا لقيها ما تاكل ولا باش تهاب صغيرها ولا حتى شيء.
1: نعم.
2: تدخل البرنامج باش خلصنا المدخل الذمة، الكري المدخل الذمة، بدلنا لها الدار الحمد لله،
1: جرينا
2: لها منزل جديد تتوفر فيه ظروف العيش الكريمة، أسسنا الدار الحمد لله، وصغير توا صغرون ولا دخلناه في روضة،
1: بارك الله فيكم،
2: باش يتعلم الحمد لله. والحق تحسنت الوضعية بالبعيد على معنا ملي كانت والحمد لله.
1: نعم يا شيراز.
2: لكن توا الوضعية متاعنا الأم في صحة يعني صحتها تعبة برشا، هي حامل والجنين اللي في بطنها متعرض للتشوه يعني عنده تشوه.
1: نعم.
2: فالمعنية باش تجري عملية، العملية هذه يعني باش يتم إن شاء الله ربي يشفيها، الولادة باش تكون في الشهر السابع.
1: نعم.
2: باش تصير لها العملية ولطف عليها إن شاء الله، باش يتم قطع جزء من قدم الجنين على خطر عندها تشوه. فهي توا لازمها باش يعني تبقى برشا في السبيطار، لازمها برشا تحاليل برشا فحوصات.
1: نعم.
2: والكريطة ويعني متنجمش إنسانة متنجمش باش تعمل على روحها باش تخرج تخدم.
1: نعم.
2: يعني لهنا لازمنا نتكفلوا لها بالكري حتى اللي تولي لبيت وتولي قادرة أنها تعمل على روحها وقادرة أنها تستقل بذاتها.
1: نعم بإذن
2: الله. لازمنا نوفروا لها الصحي، ونوفروا لها الكري، ونوفروا لها يعني احتياجاتها اليومية.
1: نعم ان شاء الله يا ربي قدرنا بهذا ان شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: يعني نحب ناكد قبل باش السادة المستمعين يفهموا الوضعيه اكثر، يعني الوضعيه صعيبه كيف ما قلت انت، وهذه طبعا الزوجه انفصلت على زوجها وتعكرت الظروف يعني اقتصاديا وصحيا، عندها وليد عمره سنتين وهي يعني حامل في الشهر السابع، الا انه نظرا للظروف الصحيه للجنين يعني باش تتم الولاده في الشهر السابع. وانتم الحمد لله برنامج نحب ناكد على أهمية برنامج دعم الأسرة وقاعدة الأطفال من الإهمال يا شيراز، يعني تدخل وقت اللي جاكم الإشعار هذا تدخلتم سريعا
2: بصفة عاجلة، تدخلنا في أسبوع ربي يبارك لكم. تم الكراء منزل جديد، نعم. تم التأسيس كله في أسبوع الحمد لله، وتغيرت الحقيقة الوضعية
1: الحمد لله.
2: أما توا لازمنا بتبيع مش باش نسيبوها الأم، خاطر ما نجموش ما نتخليو عليها في اللحظة هذه، خاطر هي توا في حاجة باش أننا نبقاو معها، لا هي قادرة أنها تخدم ولا هي قادرة أنها توفر كراها ولا احتياجاتها اليومية ولا الصحية.
1: ما هو يقول القائل كان حد يسمع فينا يقول لكم هاكم أنتم عملتوا كل شيء وبدلتوا الدار وأسستوا لها الدار، هيا كملوا أنتم ما اللي عملوا لها العملية. نحبوا نأكدوا هالنقطة هذه، راهو يعني مئات العائلات في برنامج دعم الأسرة وبرشا مصاريف في هذا الباب، والحمل باقي نقول راهو الحمل ثقيل، إذا كانش نحبوا هالحمل هذا ما يخف إلا يعني بالمجموعة هكا ولا لا؟
2: أكيد بدعم توينسا وبدعم أهل الخير احنا نجمو ندخلوا للوضعية هذه والآلاف من نفس الوضعية، يعني رانا مانيش ندخلوا كان للوضعية هذه، رانا عنا آلاف من نفس الوضعية وأصعب نعم. يعني تسحق برشة تدخلات.
1: نعم هذا هو، إذن ملا الأمر عاجل جدا يا شيراز، نحبوا ندخلوا مع هذه العائلة، نتواصلوا معاكم باش نساعدوها، خاصة أنه فما عملية طبعا باش تتم، عملية طبعا الولادة ولا والخبر بالحق اللي قلق الجنين، ربي يحفظه ربي يعني يوصله بالسالم بإذن الله تعالى، باش تصير عليه العملية الجراحية هذه، قلت لي قطع جزء من قدمه، ربي يحفظه إن شاء الله وربي متعه بالصحة بإذن الله هو وأمه إن شاء الله. فهذه هي مع الضائقة المالية مع كراء المنزل، يعني إن شاء الله احنا نحب نعاونوهم يعني في هالظرف هذه اللي هو ظرف حساس.
2: أي فضل في الصيف هذا حتى لنعاون الأم تقف على ساقيها وترجع صحتها لبيت، خاطر احنا بطبيعتنا كبرنامج دعم الأسرة نحب العائلات اللي حب تقل وتحب تخدم على روحها وتعمل على روحها، لكن كي تبدا كيبدا الظرف يعني يسمح بهذا.
1: نعم الأم لكن ظرفها ما يسمحش طبعا بحكم ولادتها مع الجنين توا اللي باش مع ابنها الصغير الرضيع، ان شاء الله ربي يتم الولاده على اكمل وجه باش يستحق ميمته،
2: وهي وحدها ما عندهاش شكون معاها، ديجا ماهيش من تونس معناها، باش تلقينا احنا يعني الكتف الوحيد اللي باش تتكى عليه الاسره هذه.
1: نعم ما احلاها هالتصوير، ان شاء الله ربي نكونوا كتف امن باذن الله تعالى وحضن امن ليها ان شاء الله ولولدها الصغير واللي رضيعها، ان شاء الله ربي يوصله بالسالم ان شاء الله تعالى. ملا كيفيه التواصل سريعا لانه ندائك عاجل، نحب نكونوا في عون اختنا هذية حتى تعدي هالمرحله هذه بسلام، ومن بعد نعاونوها لملا في مورد رزق يخليها تقف على ساقيها، وهي ان شاء الله تدخل الرزق الطيب والحلال يعني لابنائها ان شاء الله. يا شيراز كيفاش نتواصلوا معك اختي العزيزه؟
2: للاتصال على الرقم 058-371-099
1: بإذن الله. هذا برنامج دعم الأسرة مكتب تونس الكبرى إن شاء الله.
2: مكتب تونس الكبرى،
1: نعم 058-371-099. الله يبارك لك إن شاء الله يا شيراز.
2: الله ربي كلمة يبارك الختام كل اللي بشي عاون، ربي يبارك لمثل كل اللي بشي عاون وتدخل الوضعية هذه بالحق. نعم. وضعيتنا صعيبة برشا ونحاولوا أن نخرجوها من الأزمة متاحة.
1: يبدو أنها أثرت فيك شيراز هذه الوضعية.
2: أكيد أكيد الحقيقة بالحق أنا اللي مشيت للدار ونعرف الظروف ونعرف بالحق يعني وليت حتى كيف نرقد نخمم فيه كيفاش باش تعمل الوضعية هذه، خاطر احنا كيف ندخلوا للأسرة ندخلوا على الجوانب الكل. نعم. ونلقوا لها حل باش انها تعمل على روحها.
1: نعم ان شاء الله
2: ما نجمش نسيب الأسرة هذه قبل ما نشوفها انا متقلص نجم تعمل على روحها وخرجت من الأزمة.
1: اكيد ان شاء الله ربي يخرجها من هذه الأزمة قريبا، وهكذا تتعداوا لعائلات اخرى باذن الله.
2: قدرة الله بفضلنا وبفضل التوانسة الكل ان شاء الله وبفضل مجهودات التوانسة واللي باش يعاون بقدرة الله تخرج العائلة هذه من أزمتها وندخلوا العائلات اخرى.
1: امين ان شاء الله. هي شيراز بهمة عالية كيف انت تحكي بنشاط كبير وبحماس كبير، ربي يبارك لنا فيك شيراز الدهماني، ربي يجازيك الخير مكلفة ببرنامج دعم الأسرة مكتب تونس الكبرى، ربي يعطيك القوة، ربي يعطيكم القوة إن شاء الله، وإن شاء الله أرجو لكم خطوات ثابتة وناجحة بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله.
1: في أمان الله،
2: ربي يبارك لكم بسلامة.
1: شكرا شكرا شكرا. نحب نعاود الرقم بعد إذنكم سيدة المستمعين باش نتواصلوا مع هذه العائلة على رقم 58-371-099، ظرف حساس يعني، وكل أم تسمع فيها توا يعني وتعرف الحساسية هذه المرحلة مع ولادة ابنها في الشهر السابع مع عنده تشوه في قدمه، بالحق ماهيش سهلة بالكل بالكل، يزمها قوة. هي يعني نجم نعاونوها طبعا بأنه نوفروا لها المال اللي خليها تقوم بالعملية هذه وكراء المنزل متاحة، وإن شاء الله ربي كيف ترجع يعني تسترجع صحتها بإذن الله، وخاصة أنه أمور نفسية كي واحد يعني ولدها باش يفقد القدم متاعه بالحق هذا ماهوش سهل، وأكيد باش يأثر عليها نفسانيا. خلي نكونوا في عونها بإذن الله وندخل السرور على قلبها، لأن لأنه هذا يعتبر من أحب الأعمال إلى الله. هذه هي رسالتنا أحبتي في الله في برنامج السابقون السابقون مع الجمعية التونسية ليقرى الأطفال الأسوات، رسالة حب المتياز. ودين دين حب، والحمد لله دين يعني إنساني بأتم معنى الكلمة. هيا أحبتي في الله نعبر على هذا الحب لأهلنا لإخواننا لأطفالنا. رقم المكتب الوطني 58 371 0002، رقم التواصل مع هذه العائلة 58 371 0099. ما تنساوش البئر اللي هو يعني سقي الماء من أفضل الصدقات وأجرها لا ينقطع بإذن الله تعالى. ما تنساوش أنه غدوة موعد دولي بامتياز على أرض تونس في الحمامات تحديدا مع الجمعية التونسية ليقرى الأطفال أسواس، كلها مكاسب رائعة إن شاء الله ربي نحسن استثمارها باش تكون طريقنا بإذن الله تعالى إلى جنة الرحمن. تحية شكر لأختنا كريمة أميرة المعذرة أميرة تعمى طلة اللي عاونتني في الأعداد، ربي يجازيها كل خير، هي أعدت هذا اللقاء، ربي يجازيها كل خير في ميزان حسناتها. صابين الحربي ونحييك وأرجو لك إجازة طيبة. سيد رشيد الخبور شكرا لك من القلب، تواصل معنا وقالنا حاليا 11 من خرط جديد، بارك الله فيكم. هكذا نصل إلى ختام لقائنا، فالكلمات الجميلة هذه عسى أن تجمعنا في حب الله تعالى وحب رسوله وحب القرآن الكريم وحب العمل الصالح. حمدي مصطفى الوسيلي بارك الله فيك، اللي معطيك جزاك الله خيرا، وربي يجعلنا وإياكم من السابقين السابقين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل

يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: سبيل الهدى سبيل الهدى من شمائل المصطفى
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله على منواله أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، اللي نرحب به نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رشيق القد عظيم المقام. مستمعي الأعزاء، مستمعات العزيزات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام الله ورحمته وبركاته على أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: والتحية موصولة لدى السادة المستمعين الكرام، إن شاء الله يحفظنا ويحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. وهنا في سبيل الهدى ننتقل إلى دراسة معاملة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام، من فضاء النبي إلى عالم النفس التربوي، إلى الإدارة، إلى القيادة، إلى سوسيولوجيا العلاقات الإنسانية، لأنه ما كانتش علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه مجرد علاقة قائد بالمرؤوسين متاعه أو ملك بالشعب متاعه أو الحاشية متاعه أو مشرع بأتباعه، بل كانت مدرسة متكاملة في بناء الإنسان، اعتمدت على التقدير، على مراعاة الفروق الفردية، على الذكاء العاطفي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علاقته بالصحابة تبين لنا عبقرية القيادة النبوية الشريفة، وأنه ما كانش يتعامل معهم بتعامل هكاك معناها موحد عند الناس كلها، كان يقرأ كوامن الشخصية والنفسية متاع كل فرد وكل واحد ويحكي معاه بلوغته، وكان يعتمد صلى الله عليه وسلم خاطب القوم بما يفهمون، كل واحد يحدث باللغة اللي يفهمها. كان عنده الذكاء الدبلوماسي، كان عنده الذكاء العسكري، كان عنده الذكاء العاطفي، الذكاء المالي، الذكاء الإداري، الذكاء العلمي التوثيقي. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كل خلاه الصحابة يحسوا بالأمان النفسي مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، باش نشوفوا العديد من القصص، ولكن في وقت قصير مع الشيخ منور المداني في سبيل الهدى. موضوعنا اليوم الرسول ومعاملته مع الصحابة الكرام.
3: شوف سيدنا الشيخ، رب يقول في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب الآية عدد 21. كما قلت سيادتك أنت في المقدمة هذه، سيد النبي يمتاز باللطف واللين وحسن التواصل، تواصل علم التواصل، خلق رسول الله رب. خلق رسول الله تو بركة فاقوا به العلم الحديث. نعم. علم التواصل، ما هو كيقول لا، سيد النبي عمل علم التواصل. ولهذا شوفوا وقت الجواب بعثوا إلى النجاشي، بعد الله قال المقدمة قالوا جاوبوا سيد النبي في الكتابة، قالوا سلم أنت. أول ما بدي الكلمة الجواب بتاعه قالوا سلم أنت، بدأ بالسلام، عرف كيفاش يتحدث معه. سيد النبي كان يمتاز بالتواصل مع الصحابة متاعه وتحدث معهم، والكلام هذايا قالوه العلماء. شوفوا سيدنا جابر وعبد الله رضي الله عنه جي حكى حديث على سيد النبي، كيفاش سيد النبي يوصي في الصحابة خايف عليهم، شو يقول لهم؟ كفوا صبيانكم فحمة العشاء. فحمة العشاء شو معناها؟ شو يقول لهم؟ لا تترك النار في البيت عند النوم. أما تو يقولوا قلوا هونك في شتي وقتها قلوا إذا كان عملت كانور ردوا بالك طلعوا البرة ما هيك يقولوا ولا غاز ولا حاجة ردوا بالك. تو يقولوا فيه الكلام هذا الكلام هذا يسبق به سيد النبي وصى الصحابة قالهم ردوا بالكم تخليوا كانون متاع النار في وسط البيت. باش يقول يقول كفوا صبيانكم فحمة العشاء فإنكم ما تدرون ما يبث الله من خلقه. ويقول اكفوا الإناء حتى الأواني متاعكم بتخليه تحطوهم غطيوها ولا كبوها. وأوكئوا السقا سقا كما يقولوا القربة ولا حاجة أربطها متخليه مش محلولة. وأغلقوا الأبواب وأطفئوا المصابيح وبلوا الأرحام بالسلام. بلوا الأرحام بالسلام مش معنى بلوا الأرحام يعني صلوا الأقارب ولو بلفظة السلام لأنه جعل وصل الرحم كتسكين الحرارة بالماء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة كما قلت لنا عدة مرات في الحصص السابقة.
2: نعم.
3: هو الرحم المهداة يغمر قلبه الحنان. سيد النبي بكله حنان.
2: نعم.
3: بكله رحمة بكله لطف بكله عطف. واللطف على عباد الله وعلى الحيوانات مش كان على عباد الله على المخلوقات.
2: نعم.
3: على الإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات وغير ذلك من مخلوقات الله الكل. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرق الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها. حتى الطير في الليل
2: ما تفجعهمش
3: أبعدوا عليه
2: ما تفجعوهمش
3: خاطر الليل أمان لا ما يرقدوا حتى هم زاد.
2: نعم.
3: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا جاءوا سبايا وقتها في سرية من السرايا فوجد امرأة تبكي في وسط السرايا. امرأة يلقاها قاعدة سيد النبي تلفت شو بك تبكي؟ قالت له نبكي يا رسول الله. قال علاش تبكي؟ قالها راهو قالت له راهو عندي ولادي فرقوا بيني وبين ولادي. وين ولدك؟ قالت له يا رسول الله راهو باعوه بأرض بني عبس فكولي ولادي ومشاو باعوها ولا عبد مملوك. وانا قعدت نبكي من وقتها حتى جيتك لهنا. سيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبكي تأثر على الكلمة هذيك. بعدين ايش قال؟ قال شكون اللي مشي للسبي هذا؟ قالوا له فلان. قالوا ايش؟ ايش؟ شو اسمه؟ يلقوه صحابي ابو اسيد الساعدي. سالوا سيد النبي قبل ما يقولوا حد شيء. قالوا افرقت بينها وبين ابنها؟ المراه هذه تبكي خي فرقت بينها وبين ولدها. قالوا يا رسول الله راني فرقت راني بعته. قالوا علاش تبيع فيه؟ قالوا لانه ضعف عن المشي ما عادش ينجم يمشي. واحنا تعبنا في الثنية وقلت أين نتخلص منه ونبيعه. سيد عليه الصلاة والسلام ما قالوش بيك وعليك ولا صفتك ولا. قالوا وين بعته؟ قالوا بعته في أرض بني عبس. فقال عليه الصلاة والسلام برا امشي انت بنفسك ما تجيني إلا ما تجيبه. ومشى للقبيلة هذية وقعد يلوج عليه زاد مش لقاه البرا في الشارع هو وقعد يلوج عليه حتى لقاه وحملوا وجابوا وهزوا وراكب معاه حتى وصلوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام. وسيد برح البرا قال هذا وليدك؟ قالت له رسول الله ولدي. قال خذ ولدي. وسيد يبكي وتجبد وقتها خاطر يراه في البرا تبكي. بعد قال سيدنا شوفوا الكلمه اللي قالها من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
2: لطف.
3: وفرق بين أحبته يوم القيامة. وينهى سيد النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. الريح توا فقال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وجاء في لفظ الواحد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بين أصحابه أتاه صبي. جي صبي من الولد صغير جي سيد النبي فقالوا يا رسول الله إن أمي تستكسيك درعا قالوا أم جات وطالبة منك باش تعطيني سويرية درع معناها لبسة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش إلا القميص اللي لابسه به. فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة إلى ساعة يظهروا. قالوا زيد شوية أتو تجينا بعض الصدقات تو نعطيك. سيد النبي ما عنده شيء، عنده كان القميص اللي لابسه. فعد وقتا آخر رجع لبينته قال هيا مراه قالك سيد النبي كذا وكذا. ش قالت لأمه؟ قالت برا أرجع له وقل له قالت لك أمه إن أمي تستكسيك القميص الذي عليك. قالت له قل له أعطيني السورية اللي عندك لابستها أنت. فدخل الرسول، شوفوا العظمة هنا زادة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا مطعش. فأذن بلال الصلاة فانتظروه فلم يخرج، فشغل قلوب الصحابة، فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وبعتالي الصحابة جابوله كل كما قلوا القميص والسورية والبسها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، هذه جابته سورية مثال، فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، تحبش هوني جبت لك هذه هدية المسح. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها فلبسها المسح. أشو قاع سيدي راه راجل من الصحابة أكل الكسوة هذيك والكسوري عجبته راه، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فأكسنيها. فقال نعم أعطاها له. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم باش ينحاها ويعطيها له لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حتى رأيت النبي أخذها محتاج إليها ثم سألته إياها، وتعرف أنت ولا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أكفن فيها. قال قلت الكلام هذا دام البسها سيد النبي لوج البركة متاعها وخاطر البسها سيد النبي ونخبها عندي لعل يكفنوني به.
2: نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومازال عنا برشا التجارب والقصص اللي صارت مع الصحابة الكرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فابقوا معنا، هذه سبيل الهدى، راجعين بعد الفاصل.

0: أرجعناكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، ونحكي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومعاملته مع الصحابة الكرام، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي يحكينا على العديد من القصص اللي صارت مع الصحابة الكرام ومع الحيوانات ومع الطبيعة. هذا هو ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحاول أنه ينفس عن الصحابة الكرام، ومعناها كان السند ليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعاونهم في الرخاء وفي الشدة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه أخذوه قدوة حسنة ليهم في كل شيء، حتى في وفاة ابنه وقت اللي يبكي الصحابة ظنوا أنه الإنسان ما يبكيش معناها وكيموتوا، لا، ويجرب الحزن، لا، قال لهم أن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله تعالى. معناها العين تدمع القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا كانت فصل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الشعور بالحزن أمر طبيعي، والسلوك أنه من الإنسان يسخط أو يندب هذاك هو السلوك المش مرغوب. هذا الفصل يخلي الإنسان معناها يرتاح نفسانيا ويرتاح من عقدة الذنب الناتجة على الحزن متاعه. هذا ديدنه في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. كملوا معك شيخ منور.
1: ومن أخلاق سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقات بطريقة سهلة فيها كثير من الترغيب. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سأل سائل على بابي، جاء سائل يدق على باب السيدة عائشة، فقلت للجاري أطعمه وأكله، فجاءت تريني ما تطعمه،
0: نعم،
1: باش تهزوا للسائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عليك. وبعد ذلك قال: إنه ما طلعت الشمس يوما قط ولا غربت إلا وعن يمينها وعن شمالها ملكان، فإذا طلعت نادى أحدهما: يا صاحب الشر أقصر ويا صاحب الخير أبشر، وإذا غابت قال أحد الملكين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهكذا يعلمنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، وهو المعلم الأول لمكارم الأخلاق وحسن التصرف. وكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم كريم التواصل بين الناس، وكل واحد يسير على الهدي النبوي راه يعيش في الدنيا سعيد وفي الآخرة أكثر سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى رب رسوله العظيم بأفضل التربية وكريم الآداب، فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. اتأدبوا بآداب سيد النبي، احبوا رسول الله، تخلقوا بأخلاقه، اجتهدوا في العبادة وفي الطاعة وفي الصدقات، تلقاوا الخير لكل يوم القيامة مع رسول الله، تدخل إلى الجنة بإذن الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو اللي دخل أمته إلى الجنة. فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم كما البلسم لأصحابه، كان يحب الصغير ويحب الكبير ويتعامل معهم الناس كل بمعاملة عالم النفس والمربي والأخ والأب والمرشد. كان صلى الله عليه وسلم يراعي النفسية متاع الناس الكل، نساء ورجال صغار وكبار، وكان ديما يجبر بالخاطر صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. هو كان محبوبا بأخلاقه، بمعاملته، بتعامله، بكلامه، بأفعاله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نخلي لك كلمة الختام كالعادة سيدي،
1: ومسك الختام نقول: يا خاتم الرسل الكرام ومن به حلل النبوءة زانها التطريز، كل العروض بحسن مدحك كامل يحلو به المقصور والمهموز، أنت المصفى من قبائل هاشم بك أصبحت للمكرمات تحوز، أنت الذي بصرتنا بعد العمى فبنور رشدك نهتدي ونميز، أنت المخصص بالشفاعة للورى طرا، وأنت على الصراط مجيز، ولقد خشيت الله أعظم خشية، فلصدرك العطر الرحيب أزيز، ولسوف يبعثك المهيمن مقعدا فيه لك التقريب والتعزيز. بك أستجير وأستغيث وأرتجي، إني بجاهك في المعاد أفوز. صلوا على سيد النبي يا لتسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني.
1: بارك الله فيك، وشكرا لك أيضا،
0: وشكر موصول للسادة المستمعين الكرام وين ما كانوا على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة بالي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية رائقة راقية بإذن الله تعالى برفقتكم مستمعينا الكرام في عبق الجمعة 13 من ربيع الثاني 1448 هجري، الموافق ل 25 سبتمبر 2026 ميلادي. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. سعداء جدا بهذا اللقاء المباشر، مرحبا بكم دائما وأبدا برفقتنا من هذه اللحظات الأربع وأربع دقائق إلى حدود السادسة. تحيات حمدي الفصيلي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، عايدة بالي معكم بإذن الله تعالى في هذه المصافحة المسائية. ثلاثة فقرات خارجية قارة كما عودناكم كل يوم جمعة، أولها بشكون بإذن الله تعالى رفقة شيخنا صابر الهمامي في حدود الأربعة وأربعة وثلاثين دقيقة، نواصل مع شيخنا بإذن الله تعالى ما بدأنا فيه الأسبوع الفارط. في حقيقة الأمر هي سلسلة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. من العدد الفارط كنا تحدثنا عن أبي بكر الصديق وما فعله للإسلام وكيف رفع راية هذا الدين عاليا بأخلاقه وبعلاقته المتينة وصحبته الراقية مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم حديثنا كذلك جميل جدا بإذن الله تعالى في اجتماع الشدة في الحق والعدل والزهد والتقى في شخص الصحابي الجليل سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق. اليوم نتحدث عن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، عن خصاله، عن ما قدمه للإسلام، عن علاقته بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. في حدود الخمسة وأربعة دقائق شيخنا مهدي بن سالم يكون في الموعد بإذن الله تعالى حتى نواصل حديثنا عن وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصايا جامعة مانعة نافعة بإذن الله تعالى نتصفحها ونقتفي أثرها وصية بوصية، ونوصي أنفسنا أولا ثم نوضح ما أشكل منها للسادة المستمعين حتى نكون على خطى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسك الختام كالعادة يكون رفقة الدكتورة جيهان تريقي معلم، مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية. ما زلنا نتحدث عن العلم والتعلم والتعليم، وشعارنا في ذلك العلم عبادة ورسالة، من تحصيل الشهادة إلى معرفة الله وعمارة الحياة. بأكثر تفصيل بإذن الله تعالى مش يكون لقانا مع الدكتورة جيهان ترقي معلة في حدود الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. اللي عنده أي سؤال أو استفسار بالطبع يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، أو يكلمنا عن طريق 71-136-1000. هذه زوز وسائل التواصل اللي تعودتوا به وهي متاحة دائما وأبدا للسادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. كيف ما عودناكم في عبق الجمعة أول ما نستهل به آيات بينات سورة الجمعة اليوم بصوت القارئ محمد رعد الكردي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 4:12 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى وبحوله إلى حدود السادسة، وحنا استعرضنا منذ قليل فقرات اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى نأمنها لكم هذا اليوم في عبق الجمعة 13 من ربيع الثاني 1448 هجري الموافق ل 25 سبتمبر 2026 ميلادي. حديثنا متواصل كذلك، ونحن نتحدث عن لما نحب هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم، هذا النبي المبجل، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا في فترات سابقة أن محبتنا لهذا النبي العظيم هي من محبة المولى سبحانه وتعالى. كل من يحب الله سبحانه وتعالى، وكل من يعبد الله سبحانه وتعالى، وكل من يطيع الله سبحانه وتعالى لابد أن يحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يحبه وأكرمه وجعله نبي مصطفى مختار. فكيف بك أيها العبد الضعيف الفقير لله سبحانه وتعالى ألا تحب من أحبه الله سبحانه وتعالى في الأزل؟ يعني هل هذا تعنت أم كبر أم مغالاة أم غلو أم ماذا؟ يعني بطريقة مباشرة ولهذا العقل اللبيب، لهذا المؤمن، هذا العقل الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فينا حتى نميز به الخبيث من الطيب، وحتى نفهم عن الله سبحانه وتعالى، ونفهم مراده، ونفهم الحكمة من وجود كل شيء في هذه الحياة الدنيا، في كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي هو من مخلوقات الله، ومن الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم واختارهم نبي لآخر الأمة، لهذه الأمة المرحومة برحمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نحبه أولا ابتداء لأن الله سبحانه وتعالى أحبه. اليوم سوف نبحث من زاوية أخرى في محبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحبه لأنه أمان، أمان للأمة جميعا. هذا النبي المكرم المشرف هو أمان لأمته، أمان من العذاب وأمان من العقوبات العامة بوجوده بيننا عليه الصلاة والسلام، وبما جاء به من الهدى والهدي والاستغفار. يعني وجود النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أمان لهذه الأمة. صحيح أنه فارق هذه الحياة عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى، ولكن نحن كأمة مسلمة اعتقادنا أن النبي حي دائما فينا، وحي بسنته عليه الصلاة والسلام، وحي بالصلاة عليه. كلما صلينا عليه إلا ورد علينا الصلاة عليه الصلاة والسلام. يعني هو حي فينا، لذلك دائما ودوما ما نعتقد جازمين أن الأمانة باق إلى قيام الساعة. المولى سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. يعني أمان بوجود النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأمان بالاستغفار، وهو علمنا كيف نستغفر مولانا، لأنه كان دائما ما يستغفر ربه. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستغفر الله، قيل أنه يستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة، والسبعين ليس حصر، هو عد فقط. وكان العربي يعني الفصيح في اللغة حينما يريد أن يعبر عن العدد الكثير كان يعبر 70. يعني وانظروا إلى يعني مقدار استغفار النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أنه قيل له يعني وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم الاستغفار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أكون عبدا شكورا؟ يعني النبي كان يستغفر شكرا لله سبحانه وتعالى. فالاستغفار وقبله وجود النبي محمد عليه الصلاة والسلام هما أمانين لأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا النبي الذي نحبه من أعماق أعماقنا، هذا النبي الذي نبجله، هذا النبي الذي نريد أن نقتفي أثره عليه الصلاة والسلام بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وعلى الله دائما التوكل، وعلى الله التكلان، لأنه هو الموفق سبحانه وتعالى، هو المسدد، هو الذي يسدد خطانا، هو الذي يكلأنا برحمته سبحانه وتعالى. نحن نتخذ بالأسباب دائما، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قال اتبعوني فنحن نتبع ونقول، وليس لنا من أمرنا شيئا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما زال حديثنا متواصل عن أمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأمته، وكنا أوردنا يعني ما قاله المولى سبحانه وتعالى في حق هذا النبي العظيم، قرآن عظيم يتلى آلاء الليل وأطراف النهار حتى يذكرنا بفضل هذا النبي العظيم الذي هو سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحدث في هذا الأمر أنه أمان لهذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام حديث جميل جدا يعني، وكان دائما عليه الصلاة والسلام ما يحدث أصحابه بطبيعة المكان في حد ذاته، يعني يتحدث عن الصحراء، يتحدث عن الخيل، يتحدث عن النجوم، يتحدث عن أمور وجدت في تلك البيئة حتى يقرب الصورة لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني باختصار هذا الحديث يبين أن يعني كالنجوم هي أمنة للسماء، يعني تحميها بفضل الله سبحانه وتعالى من كل طارئ، فإذا رفعت هذه النجوم أو قدر الله لها سبحانه وتعالى أن ترفع، فالسماء يأتيها ما توعد من عند الله. كذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أمانة، يعني أمان لأمته، فإذا قبضه الله سبحانه وتعالى أتى على الأمة ما وعد الله به هذه الأمة إن لم تحافظ على سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد حدث هذا بعده عليه الصلاة والسلام من ردة ورجوع إلى الجاهلية وإلى غير ذلك من الأمور التي وقعت بعد انتقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. ولذلك هو أمان عليه الصلاة والسلام. مظاهر أمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأمته: أولا الشفاعة، الشفاعة العظمى التي ادخرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دعوة مستجابة لشفاعته لأمته يوم القيامة، وذلك لإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار. يعني يشفع عليه الصلاة والسلام لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الشفقة والرأفة، كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية أمته ورحمتها، وكان يدعو لها في كل صلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأمة جميعا منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام نبيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كان يدعو حتى لنا نحن في هذا الوقت في هذا الزمان، فكيف بهذا القلب ألا يحب نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك بقاء سنة الاستغفار بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار، متاحا للأمة جميعا لاستجلاب المغفرة. وهذا ما دأب عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما علمنا إياه حتى يبقى إلى يوم الناس هذا أمانا لنا، فنستغفر الله سبحانه وتعالى ونصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة، وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام، فضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية وأعلى مقامه فوق كل مقام، شرف أمته على سائر الأمم القبلية فنالت به درجة السعادة والقرب والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا.

0: عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق سيد محمد عليه الصلاة والسلام. 4:36. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر من عبق يوم الجمعة. أكيد وصلنا الأولى المداخلات الخارجية كيف وعدناكم منذ بداية اللقاء رفقة شيخنا صابر الهمامي اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بك شيخنا، ونحن في هذه السلسلة المباركة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل دائما هذه المجهودات بكل خير وبالتوفيق وبالبركة بإذنه سبحانه وتعالى. ونحن نتحدث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهذه الخصال التي ميزهم بها الله سبحانه وتعالى. كنا تحدثنا في العدد الفارط شيخنا عن سيدنا أبو بكر الصديق صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المحن، الذي صدقه وآزره في كل وقت وفي كل حين. سبحان الله على هذه الصداقة العظيمة التي جمعت هذا الصحابي الجليل بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله تعالى سيدنا الفاروق سيدنا عمر، وما أدراك ما هذا الرجل العظيم في خلقته وفي خلقه شيخنا، وكيف كان قريبا من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف اجتمعت عديد الخصال في هذا الصحابي الكريم من شدة في حق ومن عدل وزهد ومن تقوى. يعني كل هذه الخصال توفرت في هذا الصحابي الجليل، فكان خير من دافع عن هذا الدين العظيم، وخير من أعلى راية هذا الدين، وخير من خير من وضع هذا الدين على أرض الواقع شيخنا، حتى يتمثل واقعا يعاش شيخنا. لأن الدين ليست كتابات تكتب، والدين ليست انفعالات وليست توهمات روحية، بل الدين هو سلوك وهو عمل يطرح على أرض الواقع. لذلك كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام القدوة في سلوكه، وقد اقتدوا به الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا عمر اليوم هذه الشخصية العظيمة شيخنا معكم سوف نبحث فيها ونسبر أغوار هذه الشخصية. تفضلوا شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أساس المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، الكلام في سيرة عمر رضي الله عنه هو رجل من سيرة رجال هذه الأمة.
0: نعم.
1: وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
0: نعم.
1: فهو الفاروق وهو أمير المؤمنين، وهو من خيرة هذه الأمة. لماذا؟ لأنه من صحابة رسول الله.
0: نعم.
1: وأصحاب رسول الله هم الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
0: مينة.
1: فكانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعبقها علما وأجلها تكلفا وأقلها تكلفا، واختارهم الله تبارك وتعالى لإقامة دينه ولصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هم الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعمر هو ثاني شخصية مهمة في التاريخ الإسلامي بعد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد، وبعد أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهم. عمر لديه شخصية فريدة، ودراسة هذه الشخصية مهمة جدا حتى يكون قدوة لنا ولأبنائنا، لأنه هو الذي رسمت له ملامح العدل في الدولة الإسلامية في النواة الإسلامية الأولى، واحترام القانون، ويعني في خلافته توسعت رقعة البلاد، وبالتالي كانت معاملاته وكانت يعني كان ما قام به تشريعا لنا فيما بعد. هات نبدأ بنسبه الشريف. أول شيء هو من بني عدي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب. وهنا أمه حنتمة من بني مخزون، إذن هو قرشي. مولده ولد بمكة بعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وعلى آله وصحبه وسلم ب13 سنة، يعني بعد عام الفيل ب13 سنة.
1: واضح.
0: وكان يعني طويلا مهيبا قوي البنيان، وكان يعمل برعي الغنم منذ أن كان عمره 8 سنين حتى صار عمره 18 سنة.
1: واضح.
0: وكما كان يقول عن أبيه: كان أبي الخطاب فظا غليظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت. فهنا هذه التربية القاسية يعني هي التي أبرزت شخصيته ومهارته في قريش. ومن مناقبه فيما بعد عندما اشتد عوده وصار شابا يافعا، كان من أشراف قريش وكان سفيرها. ما معنى سفيرها؟ كان إذا وقع بين قريش وبين غيرهم حرب بعثوه سفيرا ومنافرا ومفاخرا.
1: نعم.
0: يعني يذهب حتى يعني يفاوض ويفاخر، وبالتالي كانوا يرضون بحكمه. يعني هذا أمر مهم جدا. إذن هو كان من السادة ومن الأشراف قبل إسلامه، وكان من القلة الذين يقرؤون ويكتبون. لأنه في في في في عصره الصحابة الذين كانوا يقرؤون ويكتبون كانوا قليل، يقارب عددهم 17 رجلا من قريش كلها. ولكن هو كان منهم. كان كذلك فصيحا وخطيبا، وكان يحفظ الشعر، وكانت له رحلات في التجارة بين الشام وبين الحجاز، اكتسب خلالها مهارة وثقافة بملاقاة أمراء العرب. وكان فارسا وحذق المصارعة وركوب الخيل والفروسية. إذن كان هو من الأبطال وكان من السادة. هذا جعله من الذين كانوا يتشددون على المسلمين قبل إسلامهم رضي الله عنه. فكان أول إسلامه يعادي المسلمين، وكان من أشد الناس إذاية للمسلمين، حتى هم مرة بإذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك توبته ويعني إلى الله تبارك وتعالى. هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في إسلامه أو إسلام أبي جهل كسبا كبيرا، فكان يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب،
1: بأحد العمرين. نعم،
0: بأحد العمرين. يعني وفي رواية أخرى: بأحب الرجلين إليك. وقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ننظر قيمة الدعاء، أن الله تبارك وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الدعاء سلاح المؤمن. فالإنسان أحيانا حتى أقرب الناس إليه، حتى يعني قد يكون الابن يعني سفيا أو لا، تكلمه تحذره، قد يكون غيره من العائلة، من الأصدقاء، من البيئة التي أنت فيها، ولكن لا يبعث هذا فينا يأسا، بل هذه الشدة التي قد نراها منهم قد يعني يقلب الله عز وجل القلوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فيصير بهذا يعني ناصرا الإسلام، كما صار عمر منذ أن كان أشد الأعداء صار مناصرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس من عمر، بل دعا بأن الله تبارك وتعالى يهديه، وهذا هداه الله. وهو يعني هنالك روايات كانت تروى عنه، مثال أنه كان يصنع العجوة فإذا جاع أكلها، وأنه وأد ابنته، وهذه روايات يعني غير صحيحة. القصة هنا نبدأ بإسلامه. إسلامه، إسلام عمر كان أمرا يعني لا يراه المسلمون أمرا سهلا. لماذا؟ لقسوته. ولكن القلوب بين يدي الله تبارك وتعالى كما قلنا، والله عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهنا الرواية مشهورة أنه رواها ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق، وموجزها أنه توشح سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعله. فثناه نعيم بن عبد الله. نعيم بن عبد الله كان ذكيا فطنا، قال له: ألا تنظر إلى صهرك وابن عمك سعيد بن عمرو وأختك فاطمة أنهما أسلما؟ يريد بذلك أن يلهيه حتى يذهب ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب وحذر النبي، وكان حمزة في انتظاره. لكن عمر ذهب، والقصة المشهورة حتى نصل الوقت، سرق الباب ووجد عندهما خبابة الأرض وضرب أخته، ثم بعد ذلك الله عز وجل ألان قلبه وصدره وشرح صدره للإسلام، واستمع لأول سورة طه، ويعني هنا أسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة. وهنا إسلامه لم يكن مجرد انضمام فردي بل كان عزا مؤزرا. فبعد إسلامه ظهرت قوة المسلمين، لماذا؟ لأنهم خرجوا لأول مرة للصلاة عند الكعبة صفا واحدا دون خوف.
1: أي نعم.
0: وفي هذا الموقف سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، لأنه كانت الدعوة قبل عمر شيئا وصارت بعده شيئا آخر. وهذا يعلمنا أن الإسلام يحتاج إلى رجال لا يخافون في الله لومة لائم ويعلنون الحق ويدافعون عنه. أول ما قاله بعد إسلامه قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا. قال: بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم. قال: قل ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق فتخرجن. فخرجوا في صفين، الصف الأول عليه حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصف الثاني فيه عمر بن الخطاب، وخرجوا يطوفون بالبيت ويصلون عنده. وهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر. ويقول أيضا: كان الإسلام عمر فتحا. فهنا يعني أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا الشدة في الحق، كيف كان عمر رضي الله عنه، كيف كانت هذه الغلظة والقسوة والجفاء صارت شدة في الحق بالمعنى الإيجابي. لأن الشدة في الحق هي ماذا؟ هي صلابة ولكن في العقيدة، هي حزم ولكن في تطبيق أوامر الله، وفي الغيرة على محارمك، في أن لا تأخذه في الله لومة لائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات يقول: اللهم أشدد دينك بأحبهما إليك. فهذا الدعاء نفسه وكأنه هذا الدين يحتاج إلى رجال حتى يقوم عليه، وكان عمر من هؤلاء رجال. وشدة عمر كانت مع نفسه قبل أن تكون مع الآخرين، كان يبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف في صلاة الليل، وكان له أخدودان أسودان من كثرة البكاء ومحاسبة النفس. وكان يمر على الناس في السوق كما يروي الحافظ يعني ابن الجوزي وغيرهما، كان يقول: اتقوا الله وتعففوا عن السؤال، فإن المسألة تزل في الوجه ومهرمة للمال. كان شديدا مع ولاته ومع عماله، كان يحاسبهم حسابا عسيرا، وكان يحصي ممتلكاتهم من قبل أن يوليهم حتى ينظر في أحوالهم. وهنا أرسل إلى عماله ذات يوم قال: قد بعثت إليكم عمالي ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقسموا عليهم فيئهم وإلى آخره. فبالتالي كان شديد الحزم معهم، وهذا يعلمنا يعني كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يولي الناس إلا وفق الكفاءة. وهنا الكفاءة كانت تقوم على الأخلاق وعلى الدين وعلى حسن المعاملة وعلى الأمانة خاصة. لذلك نجده من فيما مشهور ما يروى عنه أنه جاءه ذات يوم رجل من أقباط مصر قال: يا أمير المؤمنين، عائد بك من الظلم. قال: عزت معاذا؟ قال: سبقت ابن عمرو بن العاص فسبقه بالخيل، فجعل يضربني بالصوت ويقول: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين.
1: أيوة.
0: ظلم هذا. هذا ظلم، لأنه يعني أنهم صاروا يرون نفسهم أعلى من الناس. والإسلام جاء حتى يساوي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا عمر لا يتخلى عن المبادئ، لأن هذه المبادئ هي أولويات قام عليها الإسلام، وكان يطبقها على ولاته وعلى نفسه وعلى أبنائه وعلى عائلته، وسنتي على هذا. فماذا فعل؟ كتب إلى عمرو وأمره بالقدوم ويقدم ومعه ابنه. فهنا نادى أين المصري، أخذ الصوت، قال يعني: خذ الصوت فاضرب. فجعل يضرب بالصوت وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. تربية هذه، يعني سبحان الله. هذا حتى ماذا، سبحان الله، يعني هذا يعني مشهد عجيب، والله مشهد عجيب لا يشاهد إلا في هذا، لم يشاهد إلا في هذا الجيل. قال أنس يعني في وصف المشهد قال: فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، يعني هذا العمل كان مشين عندنا، نحب أن يضرب. قال: فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه، يعني ضرب فعندما أشفى الغليل يعني رفع الصوت. هنا قال له دع الصوت على صلعة عمرو، يعني وكأن هذه رسالة غير مباشرة، أنه لولا سلطانك يا يعني عمرو بن العاص وسلطتك لما كان لابنك أن يتجنى على الناس وأن يظلمهم. ولكن القبطي هنا قال يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه، يعني أنا أخذت يعني حقي من الذي ظلمني وهذا يكفيني. فقال عمر كلمته الشهيرة يعني لعمر موت كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم
1: أمهاتهم أحرار
0: وهذا أمر جميل. يعني هنا في مبدأ المساواة والعدل عمر كان عجيبا، لأنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم، كان يعني يساوي بين الناس مساواة عجيبة. جبل بن الأيهم هذا كان ملكا من ملوك الغساسنة، يعني كان يطوف البيت فوطأ إزاره شاب من قبيلة اسمها خزارة، يعني وضع ساقه على إزاره في الطواف. فهذا جبل بن الأيهم كان يرى نفسه أنه من السادة، وأن هذا يعني قد تطاول عليه فلطمه ربه. ذهب هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب
1: يشتكي
0: فدعا عمر بن الخطاب جبل بن الأيهم وقال له القصاص أو يعفو عنه. قال كيف وأنا أمير وهو سوقه؟ فقال عمر لقد سوى بينكم الإسلام فلا تفضيلة إلا بالتقوى والعافية. قصة مشهورة أن جبل يعني قال له أعطيني يوما أو يوم حتى أفكر، ثم بعد ذلك هرب وارتد، يعني وهذا ما هذا هذا مختصر القصة. فهنا يعني نحن نركز على هذه الشدة التي كانت في عمر، لأنه هذه الشدة كانت شدة في الحق ولم تكن شدة في الباطل، فبالتالي كان شديدا كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يمر على مجموعة من الفتيان يرمون هدفا فقال لهم أوليس خيرا من هذا، وكان يمر على الأسواق فينبه الباعة لا تحتكر الطعام فإن المحتكر مذموم. وقولته الشهيرة لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها فيما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. وهذا يعني إحساس بالمسؤولية، هذا دعوة إلى كل من وكله الله عز وجل أمر المسلمين، لكل من كانت له سلطة ونفوذ، إلى كل من يعني أعطاه الله تبارك وتعالى يعني أعطاه منصبا أو وظيفة، فأن يؤديها على الوجه المطلوب تأدية للأمانة التي يحبها الله تبارك وتعالى، تأدية لحق الله عز وجل، ويعني خوفا من هذه المسؤولية من المحاسبة على هذه المسؤولية أمام الله عز وجل وليس يعني أمام الناس. لأنه اليوم صار الحافز هو المال، صار الحافز هي السلطة، صار الحافز هو المحفزات هي يعني غيرها وغيرها، ولكن المسؤولية الحقيقية هي التي تقوم على علاقة الإنسان بخالقه وعلى مدى انتباه هذا الشخص إلى يوم يعني يعرض فيه على الله تبارك وتعالى. كذلك يعني شدة هذه الشدة هي عزيمة وليست تعصبا، يعني هي كانت منظمة بالعلم بالحكمة بالعدل. الله تبارك وتعالى كان يحب عمر رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب عمر، ولذلك قال فيه إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وهنا يعني شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان، وكذلك في حديث الحائط له لما قال له من؟ قال عمر، قال إذن له وبشره بالجنة، فهو من العشرة الذين بشروا بالجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
1: سبحان الله والله
0: نعم، وهذا من الحق. وبالتالي يعني من أعجب ما روي البخاري ومسلم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بني إسرائيل رجالا يكلمون أو يحدثون من غير أن يكونوا أنبياء وإن عمر بن الخطاب منهم إن شاء الله. ما معنى محدثون؟ سنأتي على هذا المعنى. وفي رواية: لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب. فهنا مكلمون أو محدثون يعني ملهمون، يوفقون إلى الصواب، يلقي الله عز وجل في قلوبهم الحق. وهذا نراه فيما يقول عنه العلماء موافقات الوحي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نأتي إلى هذه الموافقات الشهيرة، يعني عمر كان يرى الرأي فينزل به القرآن تأييدا لما قال أو تأييدا لرأيه. من هذا يعني حديثه الشهير قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجب، فنزلت آية الحجاب. ثم ذات يوم اجتمع يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة وهجرهن رسول الله، فجاء يخاطبهن قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم، فنزلت يعني من عند الله عز وجل، يعني وكأنه تكلم بالوحي قبل أن يوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن لم تكن هذه موافقاته الوحيدة. عمر كان يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آيات تحريم الخمر. سبحان الله، يعني هذا يعلمنا وكأنه كان له نور في قلبه يهديه إلى الحق ويجعله يرى الأمور بعين البصيرة لا بعين البصر. وهذا يعني هذا فتح من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم عندما يعني باعوا الغالي والنفيس وضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله، الله عز وجل هدى قلوبهم قبل أن يهدي صدورهم، يعني قبل أن يهدي عقولهم. كذلك من أسر بدر أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحابة، وكان رأي عمر متشددا في هذا على أن يقتلوا. وهنا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رأى أن يعني يفادوا، يفاديهم أهلهم أو يعلموا يعني المسلمين القراءة والكتابة. ولكن بعد ذلك نزلت آيات قال: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكأن الله عز وجل نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هذا كان فيه تأييد لعمر. مثال ذلك المنافقون، كان مثلا عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي يعني ممن قالوا كلمة الإفك، وهو الذي قال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، وهو الذي يعني كان عينا للكفار في المدينة، وهو الذي كان يوالي اليهود وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتربص به الدوام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثه الله رحمة، وكان يعني كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ولكنه لم يكن فقط بالمؤمنين رحيما، كان رحيما بكل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فكان جاء منعه عمر من الصلاة عليه أمامه، ولكنه قام يصلي عليه. وهنا نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى آخر الآيات.
1: نعم.
0: فنهاه الله. من موافقات عمر العجيبة أنه أجنب ذات ليلة ولم يجد ماء، فنزلت آية التيمم.
1: نعم.
0: كذلك في الإفك.
1: شيخنا ما رأيكم لو نواصل في العدد القادم بإذن الله تعالى، لأنه الحديث ذو شجون وجميل جدا شيخنا عن سيدنا عمر، وللأسف يعني نقاطعه لأنه نعم للأسف
0: الحديث طويل وأخذ يعني لم أشعر بالوقت ويمضي حقيقة الكلام له شجون والكلام لا يزال طويلا، يعني موضوع زاخر بالأفكار
1: نفصل فيه إن شاء الله بإذن الله تعالى. هو كعند السادة المستمعين أنه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إذا كنا من الأحياء نواصل فيه الحديث عن شخصية سيدنا عمر ابن الخطاب رفقة شيخنا صبر الهميم. مشكور جدا شيخنا، إلى الأعداد القادمة بإذن الله تعالى. وقفة مع القرآن العظيم الآن بإذن الله تعالى لما تيسر من سورة الفتح بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة رحمه الله تعالى، ثم لنعود إن شاء الله.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا

بهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله

0: الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 5:05. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، المشوار مازال متواصل معكم بإذن الله تعالى، وأكيد الوقفة الثانية الخارجية كيفما تحدثنا معكم منذ بداية اللقاء، أنا بشكون رفقة شيخنا مهدي بن سالم اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم سيدتي الكريمة ولجميع مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
1: الله يباركنا فيكم إن شاء الله شيخنا، ونواصل حديثنا وحديث النبي ووصاياه عليه الصلاة والسلام لا تمل أبدا، لأنها تضع القوانين وتضع النواميس وتضع الحدود كذلك لأعمالنا وأفعالنا وأقوالنا شيخنا. والذي أراد أن ينجو والذي أراد أن يصل إلى بر النجاة ويعيش عيشة طيبة وعد الله بها سبحانه وتعالى عباده المخلصين، فما عليه إلا اتباع سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثر وسلوك وأعمال هذا النبي المكرم المشرف. وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة، وقد اخترنا منها شيخنا هذه الوصية التي في حقيقة الأمر جمعت 5 من الوصايا الجميلة جدا شيخنا. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أتينا على زوز وصايا من هذه الوصايا الكريمة، واليوم بإذن الله تعالى وصيتنا وصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي وصية بعضنا ببعض الملتصقة شيخنا، يعني الجار وقد أوصى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث حديث المشرفة. وهنا ربط الإحسان، والإحسان وليس أي شيء آخر، الإحسان إلى الجار بالإيمان وبتمام الإيمان شيخنا. معكم سوف نفصل أكثر في هذه الوصية شيخنا، تفضلوا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أدل القربات، اللهم إنا نتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه منذ النشأة إلى ما للنهاية للكلمات يا رب العالمين. جمعة مباركة سيدة الكريمة لك ولجميع المستمعين ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: أمين.
2: هذا اليوم الأنور واليوم الأزهر الذي وصانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا اليوم الذي فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. ونسأل الله سبحانه أن تعالى أن توافق تلكم الساعة هذه الساعة،
1: فاستجيب
2: لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء ويكرمنا بلقيب وبلقاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبشفاعته ورضا عنا سبحانه وتعالى.
1: أمين.
2: ومن الأسباب الموصلة لمحبة الله سبحانه وتعالى وشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الالتزام بهديه عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: فالاتباع فالمحبة مقرونة ومربوطة بالاتباع.
1: نعم.
2: وهذه وصايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة والنعمة المسداة من الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله جل وعلا تجسدت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه جعل منها لأمته الحظ الأوفى. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقتصر لنا النصائح ويقتصر لنا التوجيهات، ولكن الثواب فيها جزيل والثواب فيها كبير والثواب فيه عميم. ثم هكذا صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه إنما أرسلت أو لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو جاء ليس فقط بالأخلاق ولكن بمكارمها. وقد وصفه ربنا سبحانه وتعالى فقال له إنك لعلى خلق عظيم، فكل خلق عظيم إلا وعلى عليه خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو يوجهنا عليه الصلاة والسلام ويقول لنا في وصاياه هذه التي نأخذها اتباعا، واليوم يوصينا صلوات ربي وسلامه عليه بالجار. وما أدراك ما الجار؟ وما أدراك ما حقوق الجار؟ يعني خلينا نحن نقول إذا كان سيدنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن امرأة دخلت الجنة من أجل كلب وامرأة دخلت الجنة من أجل نار من أجل دخلت النار من أجل هرة
1: نعم.
2: هذه أحسنت للكلب وهذه أساءت للهرة
1: فعل.
2: فما بالك إذا الإنسان عامل إنسان المكرم من قبل الرحمن فقال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم فلم يقل لقد كرمنا المسلم لم يقل كرمنا المؤمن لم يقل كرمنا التقي بل قال كرمنا بني آدم فكل من بني آدم هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى لذلك نحن نقول حتى الكافر في طاهر في جسده لأن أصله من آدم عليه السلام وإنما نجاسته معنوية بشركه وكفره بالله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فضل هذا الجار وقيمة هذا الجار وحق هذا الجار فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم قال وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم فنقرن سبحانه وتعالى العبادة قال واعبدوا الله ونهى عن الشرك ولا تشركوا به شيئا ثم ذكر حق الوالدين وحق القرابة الوالدين هم أصل الأرحام ثم تتسع الدائرة قال وبذي القربى واليتامى والمساكين ثم يذكر سبحانه وتعالى الجار والجار ذكره بصنفين قال الجار ذي القربى والجار الجنب يعني كان يكفي يقول الجار وكانت معناها تحتوي جميع الجيران لكن زيادة التفصيل تبرز زيادة التأكيد فلذلك قسم أهل العلم الجيران إلى ثلاثة أقسام يعني قسم هو له حق ثلاثة حقوق وقسم له حقا وقسم له حق واحد أما الجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب يعني هو جار في يعني في عند المكان عند المنزل قريب من المنزل في السكنة ثم هو له مسلم فله حق هذه الجيرة وله حق الإسلام وكذلك هو له رحم يعني من الأقارب فهذا يصبح له ثلاثة حقوق الإنسان لما يحسن لهذا النوع من الجيران وكأنه أحسن يعني إحسان المضاعف ثلاث مرات يحسن للجار أجر وللمسلم أجر آخر وللرحم أجر آخر فيضاعف الأجر إلى ثلاث أواصل للرحم يعتبر محسن لأخيه المسلم يعتبر ومحسن للجار ثم هناك القسم الثاني قالوا جار له حقان هذا الجار قال هو الجار المسلم ولكن غير القريب يعني هو جار له حق الجيرة في المكان وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ولكن ليس له رحم يعني مش من الأقارب والأرحام فهذا عنده زوز حقوق حق الجيرة وحق الإسلام فالذي يحسن إليه يضاعف له الأجر مرتين حق الجيرة يأخذ حق الجيرة ويأخذ حق الإسلام ثم قال والصنف الثالث جار له حق واحد من هذا الصنف ومن هذا النوع قال هو الجار الغير المسلم يعني حتى هو على غير دين الإسلام وليست له قرابة ورحم ولكن له هو جار لك فله حق عند الله سبحانه وتعالى وجب على المسلم أن يؤديه فلذلك الجار إن كان مسلما أو غير مسلم إن كان صغيرا أو كبيرا إن كان ذكرا أو أنثى إن كان غنيا أو فقيرا فكل هؤلاء الأصناف هم من الجيرة الذين وجب الإحسان إليهم كما ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسلفت الذكر سيدتي الكريمة في حديثه عليه الصلاة والسلام قال وأحسن وذكر الإحسان قال صلى الله عليه وسلم كتب الله الإحسان على كل شيء يعني فرض الإحسان سبحانه وتعالى على كل شيء حتى على الذبيحة هذه الحيوان الذي يذبح للأكل وهذه أحله الله لنا ولكن أمرنا بالإحسان إليه ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يؤكد الإحسان للجار. هذه المرتبة العليا التي لعل لا يكتمل الإيمان إلا بها. وإن الله يحب المحسنين. والإحسان هي درجة أعلى بعد درجة الإسلام ودرجة الإيمان، تأتي درجة الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتكون معاملة الجار بالإحسان معاملة لله سبحانه وتعالى وليس معاملة للجار. وهذا المفهوم اللي اليوم نحتاجه سيدتي الكريم. اليوم نحن في الحقيقة والشايع بين الناس وفي العرف وفي المجتمع اليوم، تعمل معي الباهي نعمل معك الباهي، تعمل معي الخير نعمل معك الخير، كلمتني نكلمك، ما كلمتنيش ما نكلمكش. لكن هذه المعاملة ليست لله، هذه معاملة للأشخاص. ونحن كمسلمين مأمور أن تكون معاملتنا لله سبحانه وتعالى. فلذلك وإن أساء إلي جاري فأنا أحسن إليه، وإن لم يسلم علي جاري فأنا أسلم على جاري، وإن مرضت ولم يعدني ومرض أعوده، لأن هذه معاملتي لله سبحانه وتعالى. أحسن إلى جارك بالأقوال الطيبة والأفعال الطيبة كما سيأتي معنا. ولكن كذلك أيضا من الإحسان للجار الصبر على إيذاء الجار، يعني لعله جارك يؤذيك، لعله جارك يقلقك بأمر معقول بأمر يتحمل. يعني لو الإنسان لا قدر الله عنده جار ويعني تعدى حقوقه وتعدى كل حرياته، فلا، أنا لابد أن أخذ حقنا منه ولابد أن نتصدى له. يعني هذا لا يبيح لنا أن نبيح مع أعراضنا لأجل جارنا، قال مش هو حق الجار، لا، هناك حدود لا تتعدى. فإذا كان أمر يطاق وأمر يتحمل أمر يستطاع التجاوز عنه فنتجاوز عنه، أما إذا كان الأمر يتعدق بحد من حدود الله أو شرع من شرعه الله فلا نتجاوز عنه ونأخذ حقنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبالقانون وبالواقع. أما غير ذلك الأولى أن الإنسان يصبر، والأولى أن يتحمل الأذى الذي يستطيع تحمله. فهكذا روي عن سيدنا نعمة دائما الحمد رسول الله سيدنا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، كان له عنده جار وكان هذا الجار غير مسلم،
1: أيوة،
2: ولكن هذا الجار سبحان الله كان يشرب الخمر وكان يبيت الليلة كاملة وهو يضرب على العود ويغني ويدندن، وكان الإمام أبو حنيفة يقوم الليلة كله. لماذا الإمام أبو حنيفة يقوم الليل كله؟ قال مرة ببعض الصبيان فقالوا هذا الإمام الذي يقوم الليل كله، فقال الإمام أبو حنيفة والله لا لن أترك قيام الليل حتى لا يتحدث الناس عني بما ليس فيه. يعني هو كان يقيم من الليل ما شاء الله،
1: نعم،
2: لكن
1: نعم،
2: الليل كله،
1: نعم،
2: لكن سبحان الله يعني ترى بين الناس حسن ظن به عند الناس وهو إمام وهو كذا، فقالوا هذا حتى صار بين الحديث بين الصبيان، فقالوا هذا الذي لا يقوم الليل كله فأصبح لا ينام بالليل. فكان هذا ولكن كان هذا جاره يؤذي، كان بالليل يصبح يبات الليل كله يشرب الخمر ويبدأ كالعود ويدندن ويغني ويرفع صوته، فكان يؤذي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. ولكن رغم ذلك شو كان رد موقف الإمام أبو حنيفة؟ صبر على جاره ولم يؤذيه، بل حتى أنه لم يذهب إليه ولم يشتكي مما يفعله، بل أكثر من ذلك افتقده ليلة.
1: أيوة، لما لم يغني ولم يدندن،
2: فكان عنده هذا الجار كان عنده أغنية ويغني فيها، فكان يقول أنه أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فليلة من الليالي افتقدوا الإمام الشيخ
1: الله. نعم،
2: فشوف الأخلاق مع الجيران والمعاملة الأئمة والسلف الصالح. مشى الصباح بعد ما صلى الضحى مر ببيته ويسأل عليه، دقدق عليه، قال على الزوج، قال وين جاري فلان؟ سمعت صوته البارح، وكأنه كان يقرأ معه في القرآن،
1: أيوة،
2: وكأنه كان يعين فيه على الطاعة وكأنه يخلص فيه.
1: نعم،
2: ولكن سبحان الله سيسأل عليه. قالوا جاء أخذه العسل، يعني جاءوا الحراس والشرطة أخذوه، أزوه عنده مشكلة فأخذوه. شنو عمل الإمام أبو حنيفة وهو الإمام الأعظم وما أدراك، وسمعته بين الناس وسمعته عند القاضي وسمعته عند الحارس، فذهب إلى مركز الشرطة كما يقولوا كما نحن ويسأل فلان ماذا عنده، فلان شنو قضيته، فلان شنو مشكلته، فقالوا إكراما لك تنافوا عنه وعن من أخذناه البارحة.
1: الله الله، نعم.
2: إكراما لأبي حنيف.
1: نعم.
2: فأخذوا إلى أبو حنيف الإمام أبو حنيف وهم في الطريق راجعين معه فيقولوا أضعناك أضعناك، فيقول لا والله أحسنتم معي صنعة وأسلم من حينه.
1: أي والله شيخنا،
2: كان نعم. على اليهودية.
1: نعم، وتصديقا لقولك شيخنا، إخواننا اللي في الغربة سبحان الله، يعني في بلاد أجنبية، يعني كان حسن الجوار سببا في إعادة النظر في هذا الدين العظيم شيخنا، لأنه الأجانب لا يعرفون شيئا عن هذا الدين، وهذا أكيد تقصير منا شيخنا، لأننا لم نعرض محاسن هذا الدين على غيرنا، فحينما يروا معاملتهم للجيران يعني يعيدون النظر في هذا الدين شيخنا، لما يعاملوننا بهذه الطريقة شيخنا، وهذا رأيناه والله حتى على شاشات التلفزة أو في يعني صفحات التواصل الاجتماعي، كثير منهم دخل إلى الإسلام بفضل حسن الجوار شيخنا.
2: نعم سبحان الله. وحقيقة كما قلت سيدي الكريمة، يظهر هذا مع مواطنين في الخارج.
1: نعم.
2: الذين يسكنون في دول غير مسلمة ويكون معهم جيران غير مسلمين، فهذا في الأصل ديننا وهذا إسلامنا وهذه حقيقتنا، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في معاملته مع جيرانه عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: في معاملته مع من يؤذيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدخلون الإسلام بصبره وتحمله صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام الذي مرض فذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاره لزيارته، وهو يهودي ليس على دين الإسلام، هو عائلته ليس على دين الإسلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته وأخذ يدعوه إلى الإسلام، وكان الصبي ينظر إلى وجه أبيه وهو يستمع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له والده أطع أبا القاسم أبا القاسم، فأسلم الصبي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفرحا من عنده مسرورا بدخوله للإسلام وبشهادته شهادة الحق، فكان يحرص على توصيل الخير وإيصال الخير وإيصال الفضل، وهل هناك نعمة أفضل من نعمة الإسلام ومن خير الإسلام؟ فلذلك الدعوة ليست فقط كلام، إنما الدعوة حسن خلق، حسن معاملة، حسن جيرة. هؤلاء الناس لا يعرفون عن الإسلام ولا يفهمون معنى الإسلام إلا إذا رأوه في أخلاق المسلمين، لذلك لما يروا حسن خلق من هذا الجار أكيد يتأثرون بالإسلام ويدخلون في الإسلام من غير دعوة كلامية، بل بفعلهم وحسن معاملتهم وحسن معاشرتهم وعدم تقديم الإذاية، بل للحرص على تقديم الخير للجار والحرص على زيارته والحرص على عدم تقديم المنفعة وعدم تقديم المضرة له، أكيد سيجعله ينظر إلى هذا الإسلام بنظرة واقعية وحقيقية، ولا يستطيع إلا أن يذعن لهذا الإسلام ويرى أن هذا الإسلام هو إسلام الحق ودين الحق، وأن نبيه الذي جاء به هو نبي الحق وهو المرسول من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك اليوم نحن الحقيقة نحتاج إلى مراجعة كبيرة لأنفسنا سيدة الكريمة. اليوم في الحقيقة مجتمعنا سمحني يؤلم مما نراه من قطيعة الرحم، مما نراه من مشاكل بين الجيران وقطيعة بين الجيران وسوء خلق بين الجيران وسوء معاملة بين الجيران. الجيران يقولوا نحن رأيت كلمة كبيرة وكلمة عامة تحتوي حتى الزملاء في الوظيفة العمومية أو الزملاء في الشركات أو الزملاء في العمل، هذا يعتبر جار لك. كذلك هذا الذي عنده معه عمال يعملون معه ويعملون عنده، هذا كذلك يعتبرون من الجيران ويستحقون حق الجار ولهم حق الجار من قبله، فلابد أن يعطيهم حقهم وأن يبرهم وأن يعلم أن هؤلاء جيران أمانة عنده أمام الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن اليوم نشوف قديش مشاكل واقع، نشوف قديش ظلم واقع، قديش نحن نحتاج أنه نراجع أنفسنا، أنه نحن نحاول نحسن ونصلح أكثر ما يمكن في معاملاتنا في علاقاتنا مع جيراننا، فضلاً إن كانوا هذا من نحن أخواننا في الأخير، مش يكون جارك من مسلم، مش يكون جارك من عائلتك، مش يكون جارك من أصحابك وقرائبك اللي تعرفهم. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر جاره يهودي غير مسلم، ولكنه لما جاءته شاة وذبحت عنده شاة يقول لأبنائه أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم ثلاث أربع مرات يكررها ويصر عليهم وكأنه شيء يزد الخوف، ولكنه جاره مسلم جاره اليهودي. فقالوا لماذا هذا الإصرار كله؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فسبحان الله، من حق الجار من كثرة أنه سيدنا جبريل يأتي ويحرص على الجار ويحث على الجار ويؤكد على الجار، حتى ظن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الجار سيصبح له حقا في الإرث كحق الولد وحق الأبي وحق الأخي وحق الأخت، من شدة ما أكد عليه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا حق الجار وجب علينا نحن أن نحرص على أداء هذا حق الجار، بل إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان، نعم الإيمان واكتمال الإيمان بماذا؟ بالإحسان للجار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره جائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني نقص إيمانه ولم يكتمل إيمانه، بل لعل إيمانه أقل ما يقول عنه إيمان ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه كيف يكون هو شبعان ويقوى جاره جائع؟ فهذا يعني أن الإنسان لابد أنه يحرص على أن جيرانه ويعرف شنية وضعيته، جيرانه المادية وضعيته الأسرية، لعله يحاول يصلح بين الأسرة بين الزوجين إذا كانا متخاصمين، لعله إذا علم منهم شيئا من ضعف في المادة. اليوم نحن فرصة، واليوم نحن فما عودة مدرسية، والعودة المدرسية مكفة شوية مهما كان، تحتاج معناها إلى مصروف، تحتاج إلى مدخول مادي، وبعض الأسر عنده زوج وثلاثة صغيرات يقرأوا مع أنه عنده كرام وكارث، مش صاحب منزل، فهذا يكون عليه ضغط كبير مسكين. اليوم يحتاج حتى يقول لي لابد أن أنا مبادر نعاون جاري، نعاونه ماديا أو شيء من شيء من الكتب أو شيء من الأقلام أو نشيل المحفظة والكرتابلة باش نخليه كبير قدام صغيراته، ونخلي صغيراته كيف زاد يرجعوا كما لا صغيراته يرجعوا للقراية كما رجعوا خيانه الكل وكما رجعوا أصحابه الكل يقرأوا. هذه من أهداء حقوق الجار، هذه من إدخال الفرحة وقلب المؤمن ولقلب المسلم، هذا من الأمر الذي يعطي الله سبحانه وتعالى عليه الكثير. لذلك صلى الله عليه وسلم يأمر أو ينصح ووجه المسلمات النساء، قال لا تحقرن أحدكم إحداكن جارتها ولو فرس نشات. يعني جيك انت تقولوا احنا العظم الفرس نشات، يعني هو العظم الذي لحمه قليل، يعني شويه لحم في شويه عظم، ما ما شكل حاجه كبيره، فلعله الانسان قال لك يحشم ما يقدمهاش، لا حتى هذيك وتهديها له، تهديها له، وهي موجهه للاثنين، للمهدى اليه وللذي سيهدي.
1: اي نعم سيدي،
2: اللي مش يهدي ما يقولش هذه من تقاص جارتي وهذه ما تهداش، لا اذا عندك كان هي، واذا كان انت كليت منها قول منها واهدي منها، وما تقولش ما تقولش هذه من 19. وكيف كيف اذا جاتك انت هديه مع جارتك مهما كان، انت ترى الهديه شنو هذه، وترى هي حكايه فارغه، ولا هو كعيبتين ما نعرف شنو، ولا هو هذه طريف محقوره، لا يا سيدي هذيك ينظر لها بعين كبيره، وانظر لها لعل اعطاتك هكا اللي تملكه وهي قسمته معاك، بل اعطاتك الحاجه الباهيه يمكن حلت الحاجه الخايبه لها والقليله لها هي، لان هذا اللي قدرت عليه هي مسكينه. والامر موجه للنساء والرجال على حد سواء، مش معناها فقط تتكلم موجه للنساء، لانه وجه الخطاب للنساء لان اكثر النساء هما اللي لهين بالبيوت، هما اللي قاعدين في البيوت، هما اللي طيبوا، هما اللي لهين بالقضيه، لكن الامر موجه للنساء والرجال في هذه المعامله على سواء. فهما الزوج الرجل مامور بالاحسان الى الجار حتى يبلغ درجة الإيمان، أحسن إلى جارك كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يفوز المؤمن بالإيمان ويفوز المسلم بالإيمان الذي ينجيه يوم القيامة، الذي ينجيه في قبره، الذي يكون معه عند خروج روحه فيموت على لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا يقولها إلا من كان مؤمنا صادقا بقلبه وبجوارحه، وبجنانه مقبلا على الله سبحانه وتعالى فيكون مقبولا عند الله جل وعلا.
1: الله يبارك فيكم شيخنا مهدي بن سالم، أسعدتنا كثيرا بهذه الكلمات الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناتكم وحسنات السادة المستمعين وكل من أنصت إلينا. بارك الله فيكم شيخنا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل 35 دقيقة إشهار، بعدها فاصل ثم نلتقوا بالدكتورة جهاد رقيم على نواصل معها في ختام هذه الأمسية.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنكو الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنكو الوفاق، بنكو الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
6: صوت يصاحبك
5: يفيدك ويؤنسك.
6: تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 35 دقيقة مسك الختام أكيد كالعادة بشكون رفقة الدكتورة جيهان طريق معلم مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية حتى نواصل مع الحديث بإذن الله تعالى. هي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: أحبائي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما يصلكم صوتنا، بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورة جيهان، ما زلنا معكم بإذن الله تعالى على الدرب الذي بدأناه الأسبوع الفارط ونحن نتحدث عن العلم والتعليم، ورفعتم شعار العلم عبادة ورسالة، من تحصيل الشهادة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وعمارة الحياة. عنوان جميل جدا دكتورة، يضعنا على أرض الواقع ويضعنا والله تجاه مسؤولية عظيمة جدا وعظمى وخطيرة جدا بالنسبة للمتعلم وحتى يعني سواء كان المعلم أو المتعلم. دكتورة يعني هذا هو غايتنا في هذه الحياة من العلم، أن يكون دربة وتعرف على الله سبحانه وتعالى وسير نحو الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا هو تمام الفلاح. دكتورة حينما ينادي المؤذن حي على الفلاح، فإنه المعلم كذلك ينادي حي على الفلاح، لأنه هذا تمام الفلاح. دكتورة نواصل معكم بإذن الله تعالى حديثنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، عود على بدأ مواصلة لما بدأناه، العلم سبحان الله. يا طالب الفهم، يا طالب الفهم، إن أردت أن تسلك طريقا آمنا في العلم فاضبط نيتك من أول خطوة. واعلم أن ليس كل من طلب العلم طلب الفهم، وليس كل من جمع المسائل رزق فهمها. العلم قد ينال بكثرة السماع والقراءة والترداد، أما الفهم فلا يعطى إلا لمن صبر ورابط وتأدب وزكى قلبه إلى الله عز وجل. ولهذا لم يذكر القرآن العقل باسمه وخاطبه فعلا ومسؤولية، فقال أفلا تعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون. ونادى أهله بصفاتهم وبأسمائهم وقال لهم أولو الألباب وأولو النهى وأولو الأبصار. فمن أراد عقلا نيرا عليه أن يسلك طريق الفهم. وكما قلنا في الموسم الفارط، تحدثنا على أمراض النفس وتحدثنا على أمراض العقل وتحدثنا على تكديس المعلومات وعلى المعرفة بحد ذاتها التي لا توصلك ولا تقودك إلى أصل خلقتنا وإلى جوهر، يعني جوهر لرب سبحانه وتعالى وحقيقة الإنسان في خلقه، اللي ربي خلقه ربي سبحانه وتعالى حتى يكون خليفة في هذه الأرض. إذا كان الإنسان مربط علمه بالغاية الكبرى بأنه يكون من عباد الله المخلصين بالآخرة، أراه والعياذ بالله يعني في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. ولكن إذا كان ربط نفسه وعلمه وكل شيء بالآخرة، نال الدنيا والآخرة بفضل الله ورحمته. معناها أحنا تويكة أهم حاجة النفس هذه اللي تعرفنا على أمراضها وتعرفنا على معناها كيف تزكى وكيف تنمى وكيف تطور مهاراتها شنو مش نعمله المرة هذه. المرة هذه مش نخرج من دائرة المعلومات، يعني إن عرفنا الحق، لكن تول أهم أن نسلك طريق الحق، الخطوات العملية، كيفاش نسلك للرب سبحانه وتعالى بخطوات عملية. أو أنتم تسمعوا توا سبحان الله، يعني الإنسان يحب ربي سبحانه وتعالى ويحب أهل القرآن ويحب يكون منهم، وساعات هو منهم وساعات معناه، ولكن إنسان يصاب في الطريق بأمراض ويصاب في الطريق بنكبات. هل يعني أنه الإنسان يسلك إلى الله لن تصيبه الابتلاءات والنكبات والابتلاءات؟

0: أبدا
1: تصيبه. لكن الفرق
0: أكيد.
1: شنو؟ الفرق هو الإيمان واليقين الذي يكون في قلبه يخليه يتجاوز بسرعة، حتى وإن وقع في الخطأ فإنه لا يستمر فيه، فإنه يفيق على روحه نقول نحن بلغتنا، ويتدارك أمره بسرعة ويخرج من هيك الدائرة بتاع الخطأ إلى دائرة الإصلاح الفعلي لنفسه واللي حوله. زاد كيف كيف، خاطر الإنسان عندما يستيقظ، عندما يكون في مقام وصرت سير إلى الله، هو مقامات. لكن ديما كي نسمع كلمة مدارج ولا مقامات تتخيلوا ديما دروج، لكن راهو هو ما هوش دروج، هما حاجات لاصقة بعضها. على خاطر الإنسان ممكن في نفس النهار يتعدى من مقام المقام، وتلقاه كل مرة يعود يرجع المقام آخر. نوع هالمقامات عندك مثلا، أول مقام هو مقام اليقظة. معناها اليقظة جاية من كلمة واحد كان راقد وقام،
0: أي نعم قام. فيق
1: إيه المقام هذه العلماء يحكيوا عليه، يقول لك هو انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين.
0: الله الله، يعني أي محلاها.
1: إيه هكا راقد، كما يقولوا قلبه راقد، كان راقد مش فايق، ماشي في الحياة هكا
0: غفلة، في غفلة
1: في غفلة مش فايق. معناها عرفتك اللي يقوم الصباح يجري، يخرج يجري، مش يمشي مثلا يخلط على الكار، مش يمشي يقرأ، مش يعمل كذا، يعني كأنه ما عندوش وقت مش يشوف أنا وين. فجأة يصير له انزعاج للقلب، يصير له انزعاج في قلبه، شبيني شبيني أنا وين. ينتبه بعد الغفلة فيرى حقيقة حياته ووجهته، فيسأل أول سؤال، لماذا أنا هنا؟ لماذا خلق؟ إلى أين أنا ماضي؟ ما الذي معناها أقدمه اليوم اللقاء بالله عز وجل؟ وهذم اللحظات نتاع اليقظة، يعني ديما تصير معهم حاجة. كما نقولوا نحن مثلا الإنسان مثلا تصير له مثلا حاجة تزعجه مثلا، ولا تصير له مصيبة والعياذ بالله، موت قريب، موت عزيز، موت يفيق هكا، يقول ايش بيني انا هكا يفيق. وفما عباد سبحان الله يفيقوا من غير يعني حاجة كبيرة، لكن سبحان الله ربي حبه ففيقوا على روحه كما نقولوا نحن. هي كل واحد فينا ديه الإشارات والأمارات وديهم، لكن هل من قلب قرأها؟ هل انزعج القلب أم لا؟ أم أن القلب غافل، معناها في وسط الهواء، وسط الحياة الدنيا، وسط النفس ومحبوبات النفس الثمانية، المال والأولاد والعمل والمنازل كما نقولوا نحن والعمل والوظيفة والسيارات واللي يحب هذا، وإلا يفيق على روحه. هذا مقام كبير وقت اللي الإنسان يصير له اليقظة، فيتحرك من هيك النومة، نومة الغافلين، إلى يعني سبحان الله اليقظة نتاع العارفين بالله عز وجل. وشنو علامات اليقظة؟ أول علامة إنه يتوقف الإنسان من تبرير كل تقصير. باللغة نتاعنا نحن في تطوير المهارات الذاتية هي تتسمى مرحلة الإسقاطات، يتوقف عن الإسقاطات. من اللي كان يقول مانيش أنا، راه كيما نقولوا الدنيا عكستني، ما عنديش زهر، هكا واحد هكا، تلقاه ديما عنده كيما نقولوا نحن حاجة يحب يعلق عليها الفشل، ولا يعلق عليها علاش هو ما يعملش. تسأله تقول له أنت علاش ماكش متوجه في طريق الله، وأنت ما تصليش مثلا، وماكش تقوم بواجباتك، يا ربي هديني أنا، ما ربي هداك. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وديما نعودوها في كل مرة وفي كل موسم، إنه الهدايات خمسة قسمها العلماء. الهداية الأولى هي هداية الفطرة، ربي سبحانه وتعالى أودع لكل واحد فينا فطرة، الفطرة السليمة، الفطرة اللي هي يعني جهة مفتداتها اللي هما الكبر والغفلة والعناد والعياذ بالله والتقليد الأعمى اللي فسدها. وبعد عنا الهداية الثانية اللي هي هداية سنية، هي هداية الحواس، عينينا اللي تشوف ما شاء الله السماوات، الجبال، البحار، المياه، شوفوا ربي شنو اللي خلقنا. هذا الكل لا تدلاني على العليم الخبير. يعني هداية العقل، كما نقول لكم ديما نقول لكم العقل، يمكن إنسان يدخل وما يصدقش إنه خبزة جاتو طيبه حدا في الدار، فكيفاش السماوات وهالأراضين اللي ربي سبحانه وتعالى خلقهم، كيفاش ما ننظر لهمش نظرة حقيقية ونغزر ربي كيفاش خلانا الأرض مهادا والجبال أوتادا سبحان الله، وخلقنا أزواجا ولله الحمد، وزاد نعم علينا ومن علينا بالقرآن العظيم، ذلك النور العظيم الذي هي روح نور وحي حي. القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل، لازم كل واحد فينا يوقر القرآن، يعلي مقام القرآن في قلبه، لأنه كلام الله عز وجل اللي مش يقودنا، ومن خلاله ستكون يعني سبحان الله بصائر، كل آية من آيات الله ستكون بصيرة لنا نحن، حتى نرى من خلالها الكون، حتى نرى من خلالها وجودنا، حياتنا الأسرية، حياتنا العملية، حياتنا الصحية، من خلال الله عز وجل وشنو مطلوب منا في كل مرحلة. والهداية الرابعة هي هداية الإرشاد اللي هي ربي سبحانه وتعالى أعطاها للأنبياء والصالحين والصديقين، والإنسان ديما يجيه الإرشاد. الإرشاد ما معنى إرشاد؟ يدلك على الطريق. تبدأ ماشي في ثنية ما عندكش أنترنت، تليفون ما يخدمش، جي بي اس ما يخدمش، وانت قاعد ما تشوف في حتى علامة من علامات، ماكش عارف روحك اصلا انت في الاتجاه ماشي، نقولوا نحلى لصفاقس ولا مروح لتونس، ماكش عارف من وين انت ماشي. مش تعمل ستقف على حافة الطريق. هذا اكيد، وستسأل
0: مش تفهم انت روحك وين،
1: صحيح مش تفهم. قلوا امان خويا هذه خصنية وين تهز، يقول لك راهو هكا تهز هكا وراهي هكا تهز هكا. سبحان الله، فالانسان لا بد انه مش يلقى الارشاد في طريقه ومش يرجو، وذلك رب سبحانه وتعالى يعني أعطاها للأنبياء والصالحين من بعدهم، وسبحان الله القرآن إلى يوم الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أعطانا يعني الطريق كيف نسير على طريق الله، شنو ما المطلوب منا. واليوم إن شاء الله نشوفهم الحقوق التسعة التي وجب علينا الحفاظ عليها، حتى يعني نربي أنفسنا الحد الأدنى المطلوب منا، مش نخذوهم تباعا. والهداية الخامسة هي هداية يعني الهداية اللي هي عنها ربي سبحانه وتعالى يقول فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هي الهداية التوفيق والسير في الطريق، أن يوفقنا الله بأن نسير على خطى ثابتة إلى نهاية الطريق بثبات وعزيمة إلى أن نلقى الله عز وجل، ونحن ثابتين على لا إله إلا الله محمد رسول الله، من كلمة لسانية إلى اعتقاد قلبي يقيني ثابت سبحان الله. فقال العلماء الإنسان اللي يحب يربي روحه ويسير في الطريق هذا من لحظة اليقظة نتاعه من اللي مش يفيق عنده 9 حقوق وجب الحفاظ عليها. إيش يومها 9 حقوق؟ مقسمين 3 حقوق للنفس، و3 حقوق للناس، و3 حقوق لرب العالمين، نشوفوهم في بعض. وهذا من أصل الحديث اللي تعرفوه، قالوا معناه حديث سلمان مع أبي الدرداء، قال هما يتكلموا، قال إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان، والحديث رواه البخاري. يعني هي مش نخرجوا منه الحقوق التسعة. كيفاش نلقاهم الحقوق التسعة هذوما؟ عندنا حقوق نفسك، عندك حقوق نفسك، علاش بدينا بالنفس هي الأولى؟ علاش؟ أنت مش تعرف شكون من أعدى الأعداء نتاعنا شكون؟
0: النفس.
1: إلا من رحمك، إلا النفس لأمارة بالسوء. هي النفس هذه أول حاجة لازمك تعمل لها هي ترك الانتصاف لها من الغير، ألا تنصر نفسك أبدا. شو معناتها؟ معناتها مش ناخذوا ديما الأمثلة العملية، معناها أنت مثلا واحد مثلا نقولوا نحن غشك، تكلم فيك كلمة، أنت نفسك ماذا بيك في اللحظة ترد عليه مباشرة،
0: تنتقم لنفسك. أي نعم،
1: أي خليني رد عليه وتشوف إيش باش نقول له، هو يصحبني هكا تشوف إيش باش نقول هنا. أنت كيفاش لازم نقولوا نحن فرملها نفسك، تعملها فرامل، توقفها على إنها تنتصر، ما تنتصرش لنفسك، شوف تسأل روحك هذا انتصار لنفسي وإلا إحقاقا للحق. مش معناتها أنت مش نقوله نحن مكس إنسان ظلمك مكس مش تاخذ حقك، لا مش تاخذه، لكن مش فيك لحظات الغضب، لأنه لحظات الغضب شفنا إنه الإنسان اللي ما يسيطرش على انفعالاته الغضب في مرحلة من المراحل شنو ينجم يعمل، وسبحان الله يعني تخيل انت غضب على غضب معناها ينجم يؤدي الى جريمه. ينجم يؤدي الى انه الانسان يفقد برشا حاجات في حياته باهيه على خاطر عليه لانه ما عملش اداره الانفعالات نتاعو وما تحكمش في الغضب نتاعو. اذا اول حاجه الغضب من وين يجيني؟ وقت اللي انا نحب ننتصر لنفسي، انا نحب معناها نفسي نحب ننتصر لها ونحب نقول هكا وهكا وهكا اش نعمل. لازمني الا انتصر لنفسي ابدا. وش هو الثانيه؟ الثانيه هو الانتصاف منها. معناها الانتصاف منها للغير، يعني الغير وقت اللي انت تغلط في حقه انت لازم تمشي تطلب السماح. وعلاش النفس راهي ساعات معناها يصعب عليها، ساعات ممكن تترك حقها وتثبت نفسها، اما انها معناها تمشي تطلب السماح ساعات تاخذها العزه بالاسم والعياذ بالله، وما نحبش وما نطلبش السماح وما نعمل فهمت. النفس تولي مستكبره. كيفاش انا نجم معناها وقت اللي انا غلط في حق ابني في حق زوجي في حق زملائي في العمل، نتعلم ونقول سامحني، نتعلم نقول له راي انا غلط في حقك امان وسامحني، خليوها ثقافة. علاش راهو هذا الكل عنده تأثير على شنو؟ على انه الانسان يربي نفسه.
0: نعم
1: صحيح. فتصبح النفس تولي رقيقة، تولي عندما تستمع الى كلام الله وتستمع الى احاديث رسول الله
0: تلين.
1: تلقاها سريعة تلقى الدمعة تنزل من عينك بسرعة، تلقى بروحك يعني وقت اللي تدعو الله عز وجل تلقى قلبك قريب من المولى عز وجل. هي مشاعر داخلية لكن هي ثم خطوات عملية مش توصلني لهذوما المشاعر هذوما، اني انا قلبي يكون رقيق نولي اقرب الى الله عز وجل. مش مثلا انا ليه انا راني نحب ربي ونحب رسول الله ونحب كل شيء إيه؟ ولكني من يعني لا انتصر للحق وانتصر لنفسي وما اطلبش اسمح. كيفاش هذه مش يكون قلب هذا سليم ولا قلب رقيق ولا قلب يا جماعة الخير. النقطة الاولى قلنا معناها اول حاجة قلنا نفسي معناها لا انتصف لنفسي، والثانية انا ننصف غيري من نفسي ونطلب انا السماح، ولازمني ديما نكون خائفة من غوائلها. يعني اضع نفسي دائما هيك النفس نحطها في قفص الاتهام، يعني وقت اللي تبدا تنصح فيك من الداخل ما تقولش راني انا على حق وراه هذا هوا نفسي وانا نحب هكا وهكا. ورد بالك خاطر النفس ديما الانسان يميل الى ما تميل اليه نفسه، الحاجة اللي تحبها نفسه ماذا بيه يعملها. لكن لازم ديما يميز عليه خاطر نفسك إذا كانت مش تبحها راهي ما هيش مش تأمرك بخير، إلا إذا كان تمشي في طريق الخير وإلا إذا كان تتربى بالخطوات نتاع التسكية خطوة بخطوة. إذن هذوما كيف حاجات نتاع لك
0: أينام.
1: وعندك ثلاثة حقوق هذوما أنت حقوق الناس عليك، معناها ثم الناس تعطيهم حقوقهم الثلاثة شنو ما هما؟ كف الأذى وبذل النداء واحتمال الأذى. كف الأذى إيش معناها؟ ألا تؤذي مسلما لا بلسانك ولا بيدك ولا بالغيبة ولا بسوء الظن ولا بالكلام فيها في كما نقولوا احنا في قفاه تتكلم المسلم من سلم الناس من يده ولسانه.
0: نعم
1: معناها هنا كف الأذى ايه وبذل النداء. معناها بذل النداء معناها بذل الخير، النصيحة، انك تخدمه بخدمة الله في سبيل الله، انك تعفو على الانسان، انك تسير معه في قضاء الحوائج لله. ساعات تقول توين عندي وقت باش نمشي هكا وهكا وهكا، ما عنديش وقت باش نضيع توا. انت ممكن هيك اللي انت شفته تضيع وقت، بالعكس ومعناها وليت عكس نفسك ومشيت مع الانسان هذاك وحليت له بيبان سبحان الله وكنت مفتاح للخير، فاعلم أن الله عز وجل يسخر لك ملائكة من السماء تفتح لك أبواب الخير في الدنيا، والأبواب المقفولة تفتح لك بإذن الله عز وجل. مش كل حاجة تحبوا تشوفوها بعينينا، كل النتائج ربي سبحانه وتعالى. شوفوا احنا برشا حاجات احنا ربي سبحانه وتعالى في النظر نتاعنا كما نقولوا، فما شكون يشوف 10 على 10، فما شكون 9 على 10، فما شكون 4 على 10، هذا في النظر. لكن اللي احنا ما نشوفوهش اكثر بكثير مما نرى.
0: نعم.
1: مش كل حاجه نشوفوها. وربي سبحانه وتعالى يحط الاسباب مسبب الاسباب ويسبب لكم اسباب باش من خلال فتح الابواب نتاع الخير. كل واحد فينا لازم يبذل يعمل يبذل النداء والاحسان للغير، خاطر هذوما صحيح ما تشوفوهمش ولكن تروا النتائج نتاعهم عما قريب، عما قريب تلقاو النتائج نتاعهم. واحتمال الاذى، ايش معناه احتمال الاذى؟ الناس بطبيعتها تغلط في حق الناس، ساعات الاقرب الناس اليك، ساعات زوجك، ساعات ابنك، ساعات يعني امك، ساعات حماتك، ساعات اقرب الناس ليك، ساعات انت تلقى روحك ماذا بيك ترد، ماذا بيك تتكلم. ولكن اذا كنت تتحمل انت هيك الاذى الوقتي راك ستتجاوزين على برشا مشاكل اللي هي تتجاوزوها الكل، ما كنتش تعديه بالمشاكل سبحان الله، ومش تروا الخير العميم اللي مش يعمل. فالإنسان عليك أنك تعطي حقوق الناس، حقوق الناس بالأداء حقوقي إليهم، تأديتها معناها أنت تأديها وما تبديش تستنى في المقابل إشبيه ما عطانيش، إشبيه ما شراليش، إشبيه. فقال الإنسان ساعات يشري كادو العبد ولا وانا في عيد ميلادي ما جابليش وانا ما عطاني. لا تنتظر المقابل، فالمقابل مش نشوفوه في حياتنا في الأيام القليلة القادمة. عليه لأنه الإنسان يعني كل ما يرمي الورود ترجع له إن شاء الله الروائح الطيبة. ما نقولوش الكلمة الأخرى قلت بيجي الشوك، لا لا لا لا. عليه اعتقد بالله عز وجل، اعتقادك في الله وقت اللي يكون الحاجة اللي مش تعملها لله في سبيل الله هذيك هي اللي مش تجيب لك الحاجة الطيبة في قلبك، والنتائج مش تلقاها فين؟ في الطمأنينة، في السكينة القلبية اللي مش تجيك، في راحة البال، في تسليمك لأمر الله في قضائه وقدره، وترضى. ريت ربي سبحانه وتعالى يقضي علينا حاجة يجيك التسليم بأمر الله وتلقى قلبك مسلم، تقول أنا فيني هكا مرتاح، مرتاح لأنك أنت سبحان الله صرت على درب الصالحين، صرت على درب الأنبياء والناس اللي سبقونا في الطريق. فربي سبحانه وتعالى تعمل تنزل على القلوب السكينة والثبات في أمر الله، وتولي سبحان الله مستبشر بالأيام، مستبشر بالخير بإذن الله السميع العليم. وهذا هو الإنسان، راه هو ماشي وسير في طريق ربي سبحانه وتعالى، راه كل ما يكون يعني كل ما يكون إيجابي، كل ما يعمل الخير، كل ما يشوف الخير، حتى في بعض الأحيان يرى شر، هو يرى شر ولكن خبي وراه الخير اللي هو ما راهش اليوم مش يشوفه غدوة. إذا احنا عطينا ثلاثة حقوق للنفس، ثلاثة حقوق للغير، وثلاثة حقوق لرب العالمين. ربي شنو الحق
0: نتاعو؟ نقولهم فقط دكتورة، والأسبوع القادم بإذن الله تعالى نفصل فيهم لأنه ما عادش عنا وقت للأسف.
1: بإذن الله سميع العليم. أداء الحقوق، أداء الواجبات وأداء الفروض، والاستسلام لحكم الله وأقداره، والرضا والقبول التام بما قضاه الله، والتعلق به سبحانه وحده، والإخلاص والتوجه إليه في كل الأمور. ورب إن شاء الله يحفظنا وإياكم من كل الشرور ومن كل يعني سبحان الله، ويجعلنا الخير أينما كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة جيهان معلم مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية، وصلنا لختام حصتنا اليوم. تحيات حمدي الفسيلي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، كانت معكم عايدة بالي منذ الرابعة. الآن نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن، وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: شباب الزيتونة، شباب الزيتونة، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة،
2: شباب الزيتونة،
1: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس لهلالي.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد الموعد للمرة الثانية على التوالي في إطار هذه البرمجة مع برنامج شباب الزيتونة. طبعا كما العادة مانيش وحدي، معايا ضيوفي اللي منوريني ومأنسيني، وأكيد باش تستفادوا من حديثهم ومن تجربتهم إن شاء الله. معايا شيماء براهمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة سندس، جزاك الله خيرا، عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا وكل منفعة للشباب والشابات في تونس وفي العالم الكل إن شاء الله.
3: إن شاء الله. غادة سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة سندس، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
3: موضوعنا لليوم هو كنا مهدنا له الأسبوع الفارط، موضوعنا يتعلق بالجامعة والعبادات، والحمد لله يعني جامعاتنا منورة بالطلبة، طلبة العلم، ومنورة زادة بالمصلى اللي نلقاه في العديد والعديد من الفضاءات العلمية. طيب ننطلق مع غادة سلام، كيف نقول الشباب وطلبة العلم والعبادات، هل يسير التوفيق بين هذا وذاك؟
5: أكيد أستاذة سندس، الجامعة التونسية اليوم ما هيش مجرد

0: الجدران نقرأ فيها ونعدي امتحانات باش ناخذوا شهادة، وإنما هي محطة حياتية مهمة جدا، وأكيد فيها تحديات كما قلت وضغوطات باش يعيشها الطالب يوميا. وساعات برشا من زملائنا الطلبة يعتقدوا عن حسن نية أنه فما تعارض بين النجاح في القراية والتميز العلمي وبين المحافظة على العبادات والقرب من ربي، لكن الحقيقة كيف نغوصوا في مقاصد ديننا نلقاو أنه السعي وراء العلم والبحث مهما كان الاختصاص سواء كان علميا أو أدبيا هو في حد ذاته عبادة وجهد مأجور عليه. النية هوني هي اللي تقلب الموازين.
1: نعم.
0: مثلا الطالب اللي يخرج الصباح وياخو هكا الكار الصفرة ولا المترو ويكون صابر على التعب والغسرة وفي نيته يفرح والديه وينفع بلاده، الخطوات هذيك الكل باش يكتبها ربي في ميزان حسناته. وهوني يجي التحدي الأكبر اللي ديما نسمعوه، الوقت ما يكفيش والبروغرام طويل وما نخلطوش نصلي والصلاة في وقتها، لكن الواقع يقول وأن العبادة عمرها ما كانت عائق، بالعكس الصلاة هي اللي تنظم الوقت وتعطي البركة في اليوم. بما أن المواد والدروس تتطلب التركيز والاستيعاب والمراجعة، هذه طريقة طيبة وموفقة جدا للمحافظة على العبادات مع التميز الدراسي. فنجم نقول أنه للطالب الجامعي اللي يسمع فيها أحسن طريقة باش أنت تنتظم في مسارك الدراسي ومعناها تتحصل على أعداد متميزة وفي نفس الوقت يعني تواظب على صلواتك وعلى أذكارك هو استغلال وقت البكور، بمعنى بعد صلاة الفجر وقت الذهن يكون صافي والبركة الإلهية تكون في أعلى درجاتها. ما فيها باس إذا كان الطالب الجامعي يصلي صلاة الصبح ومعناها يقوم بأذكاره ثم يقوم بمراجعاته اليومية، وينجم حتى يستعمل عديد التقنيات في إطار الدراسة ويوازن في ذلك الوقت بين المراجعة المعلوماتية والدراسية ومعناها مثلا ما تيسر من أوراده وأفكاره وهكذا.
1: مهم جدا اللي أكدت عليه مسألة النظام، مسألة التخطيط اليومي بالنسبة للطالب باش ينجم يحقق التوازن هذا والاستمرارية خاصة في مستوى أدائه للرسالة العلمية المعرفية وكذلك رسالته في الحياة، رسالته مع ربي سبحانه وتعالى في مستوى أدائه العبادات. شيمة،
2: أبدأ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم، بارئ الخلائق أجمعين، منزل القرآن الكريم على نبيه المصطفى الأمين، وأستهل بالصلاة على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحقيقة الجامعة ليست مجرد محاضرات ودروس وسنوات تمضي بين كتب وامتحانات ودرجات، هي مرحلة نتعلم فيها قبل حتى التخصص كيفاش نختار الطريق اللي نحبه نمشي فيه. في خضم هذا الزحام، زحام الطموح والنجاح والعلاقات، ينشغل الإنسان ببناء مستقبله وينسى بناء قلبه. والجميل المميز في الحياة الجامعية أن نطلب العلم وكأنه أمانة، وأن نعبد الله وكأننا لا نريد من هذه الرحلة إلا أن نخرج منها أكثر علما وأكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. لكن ننسى ساعات أن نسأل أنفسنا ماذا يحدث في قلوبنا ونحن نبني مستقبلنا، وهنا نلقاو العبادة اللي هي ما هيش منفصلة على حياتنا بل باش تمنح حياتنا معنا. كنت قلت أستاذة سندس حكيت على النظام وهو حاجة مهمة برشا في الحياة، حياة الطالب، الحياة الجامعية. يعني قد ما تكون منظم أكثر، قد ما تكون أفكارك أوضح، قد ما تكون عباداتك زادة تعطيها وقتها، ويعني ما تكونش عندك تعدة أنك عندك دروس الصباح ولا عندك كورة الصباح وتنسى صلاتك.
1: نعم.
2: أو مثلا عندك ورد من القرآن للناس ما طالي حافظ القرآن والسائرة في طريق حفظ القرآن فتضيع وردك لأجل مثلا أنك عندك امتحانات أو أنك عندك يعني حاجات مهمة في الجامعة. يعني هو صحيح لازمك تجتهد، لازمك تقرأ، لازمك يعني تكون منضبط، لازم تكون قدوة في علمك زي أنت.
1: نعم.
2: كمسلم، لكن لا تنسى
1: نصيبك من العبادة.
2: بالضبط. نعم. هي كلها عبادة، نحن في هذه الحياة.
1: نعم.
2: في عبادة، ونية هذه تختلف، يعني أنت بقرايتك في عبادة.
1: صحيح.
2: بدراستك في عبادة، بأنك تكون يعني مسلم صحيح أنت ديجا في عبادة. يعني فلازم الإنسان يتعلم أنه يوفق. ولهنا نقول زيتا فما دي بودكاست أنا قبل كنت نسمع فيهم اليوم اللي هي طريقة أنا ننظم بها وقتي، وبالحق نستدعي معناتها الناس أنها بالحق تستعملها، اللي هي قاعدة السبعة أبواب أو السبعة كتب، اللي هي في يومك يعني لازمك فما سبعة مجالات مهمة لازمك توفق ما بيناتها. مثلا أنت عندك دراستك هذا مجال، العلم هذا مجال، فما زادة العلاقة بأسرتك، واللي هي زادة عبادة أنك تكون إنسان صالح في أسرتك وأنك
1: تصبر بوالديك،
2: أهم حاجة وبالحق وماذا بيا لو كان معناتها نحكي فيها أكثر، لأنه
1: إن شاء الله نخصوا لقاء لعلاقة الشباب بالوالدين إن شاء الله بإذن الله،
2: لأنه هذاك سبب النجاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكذلك يعني في عباداتك أنك تكون عندك نصيب يومي من الذكر أو نصيب من تلاوة القرآن أو ورد أو يعني ما تيسر لك من ذلك. فما زاد الباب اللي هو الصحة النفسية وباب آخر اللي هو الصحة الجسدية، يعني تعمل إن اكتيفيتي فيزيكا كي باش تحافظ بها على جسدك، لأنه زاد هو أمانة. يعني كي ندوروا من كل النواحي نقاروا إحنا بالحق في عبادة، يعني الطالب في عبادة ويجب أن يكون مسؤولا عن كل هذا، ويعني ما يقولش أنا قاعد نقرأ وكهو يعني هذا هو. لا، هو في الأخير بيكون الناس كلها باش تاخذ الشهيد، لكن لازمك تحافظ على نفسك، تحافظ على تلك الروح التي خلقها الله، يعني التي بعثها فيك ربي سبحانه وتعالى.
1: هي أمانة في نهاية الأمر، الروح هذيك والنفس اللي بعثها ربي فيك باش تكرمها مش باش تهينها، باش تحاول ترتقي بها مش تخليها في أسفل السافلين. وهذا يرجع للنضج والاعتبار من تجارب الآخر الاستفادة منهم، وزاد يرجع لقوة الإيمان وتأثير العائلة من خلال ما زرعت في نفسية الشاب هذا باش يتصرف تباعا على نفس المنهج وعلى نفس المنوال. محلها الحياة بهذه الطريقة ومسهلها وقت اللي يكون المخطط واضح، مخطط يتوافق مع يعني الواجبات اليومية لكل طالب. يعني كل طالب عنده واجبات وتختلف من إنسان إلى آخر، ولكن فما ثوابت لا يمكن أن نستغني عنها.
0: أكيد أكيد أستاذة سندس، وفما بارشة طرق عملية وبسيطة لمعناها المحافظة على العبادات في خضم الدراسة والمرحلة الجامعية. هي كما قلنا الحكاية حكاية إرادة تنظيم، إرادة وتنظيم، وبرشة طرق بسيطة تخلينا ما نضيعوش فرضنا. ومنها مثلا أنه الوضوء، برشة طلبة يعجزوا على الصلاة بمجرد انهم يتفكروا الوضوء في الجامعة. الحل هوني بسيط برشا، ينجم الطالب يخرج من داره متوضي ويحاول يحافظ على وضوءه قدر المستطاع، وإلا حتى يستعمل رخصة المسح على الجوارب، وهذه تسهل برشا وتنزع العجز.
1: نعم.
0: وأكيد ضروري جدا أستاذة سندس انه يكون متوفر في هواتفنا ديز ابليكاسيون تاع اوقات الصلاة، خاطر ساعات نسهاو مع المراجعة، وإلا ما سبحان الله ما نسمعوش صوت الأذان وقت اللي نكونوا في الجامعة. دونك وقت اللي انت تكون عندك هكا الابليكاسيون هذيك تلقى الاذان في تليفونك باش تذكرك، دونك باش تمشي ديريكتومون تصلي، ما تخليش روحك معناها بعيد على الاذكار والا الاوراد اللي معناها تنجم تستعملها في التليفون نتاعك. وصلت راهي ما تاخذش وقت، في نهايه المطاف الحكايه هي معناها خمسة دقائق ولا حتى اقل، احنا ديجا نعديو سوايع طويله في
1: نعم.
0: في التليفون.
1: غدا باش نستسمحك فقط ونرجع للي قلتوه في الحصه الاولانيه، الصحبه. وقت اللي سألتكم على المعيار قلت نحاول وأني نختار الصاحب اللي ذكرني بربي
0: أكيد.
1: سبحانه وتعالى الصاحب هذا أكيد باش يدعم الجانب
0: أكيد.
1: اللي كنت تحكي فيه، وباش يحفزك أكثر باش تكون في الوقت عند أداء الصلاة
0: أكيد.
1: خاصة
0: أكيد.
1: وقت اللي تكون متفرغ، يعني وقتها ما عندكش حصة تقرأ فيها.
0: أكيد الصاحب الصالح اللي هو باش يكون يعني صاحب ساحب رفقة خير بإذن الله، وهو اللي باش يذكرك واللي باش يزيد يرغبك في ربي سبحانه. ومثلا إذا كان يحين وقت الصلاة يقول لك هاي نمشي ونصلي، وهكا تولي حتى الصلاة جماعة ويكون فيها مزيد من الأجر بالضبط، وتولي يعني حتى تشجيع معناها كما قلوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني قول ربي سبحانه.
1: تلقاو وقت باش تقراو قرآن، تحلوا المصحف وتقراو ما تيسر من القرآن الكريم شيماء؟
2: الحقيقة بالنسبة لي ولله الحمد كانت
1: رغم اختصاصك صعيب هندسة مش سهل،
2: لكن كانت من أكثر الفترات اللي قربت فيها من ربي هي فترة الجامعة.
1: الحمد لله.
2: الحقيقة أنا في الدار نحس روحي عندي برشة وقت، فحتى نظامي حتى كنظم
1: الفضل لربي ولشكون
2: ربي ثم ودية ثم معلمين يعني
1: الحمد لله
2: المحيطين بي. يعني هو
1: انت قارنت بين الجامعة وبين كيفاش كنت في داركم. في الجامعة شكون كان المحافظ ليك اللي خذا بيديك باش تكون اكثر قرب لربي سبحانه وتعالى، تلقى وقت باش تقرا القران وتلقى وقت زاده باش تمشي للمصلى وتادي صلاتك؟
2: هي سبحان الله هو فتح من عند ربي. انا
1: الحمد لله
2: الحقيقة. وهو بالحق احساس بالمسؤولية، كونك انت توا مشيت وانت بالحق رسالة، وبالحق انا نراه ما فماش كلمة تجم توصف اكثر من كلمة فتح رباني. نعم. من عند ربي سبحانه، وهداية من عند ربي بالحق. وسبحان الله ربي كبريك ثنية بالحق، تحس روحك تقول يا ربي سبحان، ما أنت سبحانك وين كنت وين حطيتني، معناتها سبحان الله. خاطر ذكر سهل ولكن العديد من الناس يغفلوا عنه. الصلاة كيف ما تاخذش منك حتى 5 دقائق يعني، والوقت راهو موجود والوقت ميسر. جزء من القرآن يعني ما ياخذش منك 10 دقائق، أو ما أنت تجم تلقى الوقت تجم، ولكن هي إرادة وهي زادة يعني فتح من عند ربي سبحانه وتعالى. فكيف ما قلت لك كانت من أحسن فترات حياتي هي فترة الجامعة الحقيقة بفضل ربي سبحانه وتعالى، كونه حتى في الحفظ يعني كان حفظي أكثر في فترات فترات الجامعة أكثر حتى من
1: رغم الالتزام العلمي.
2: الحمد لله، لأنه بالحق أنا معناتها الكلمة الوحيدة اللي نجم نقولها هو فتح ربي، صدقني معناتها فما حاجات ما تجمش تاخذها وحدك، ما تجمش أنت تسعى لها، فما حاجات ربي سبحانه وتعالى هو اللي يبعثها في قلبك وهو اللي يسوقك لها. فيعني إن شاء الله ربي ثبتنا.
1: فمش مستحيل مع ربي سبحانه وتعالى.
0: أكيد
2: هو كيف لنا أن نقول مستحيل مع إله خلق الكون بهذا الجمال.
1: نعم.
2: يعني ما نجموش أصلا، مستحيل لنا أحنا، خطر أحنا يعني عباد ونظرتنا محدودة ولا نعلم الغيب، ويعني معناش حتى الرؤية يعني ما نجموش نرى حتى بعد دقيقة شنو بش يصير، لكن ربي سبحانه وتعالى خلق الكون بهذا الجمال وخلقنا بهذه الحكمة وهذا الجمال وهذا الإتقان. فيعني ما نجموش نكون مستحيل عند ربي، عنا إحنا مستحيل.
0: أكيد وهو كيف ربي يشوف منك الإصرار في أنك ما تخليش فرضك وتواظب على صلواتك، هو سبحانه باش ييسر لك الوقت ويجعل في طريقك يعني أصحاب الخير اللي يذكروك ويبارك لك في قرايتك. يعني لابد من أنه ربي سبحانه ما يخليش عبده. وفما كذلك أستاذة سندس، فما فئة من الطلبة اللي نرفع لهم القبعة، هما اللي يقرأوا في الجامعة وفي نفس الوقت يعني مقيدين في مدارس قرآنية لحفظ كتاب الله. الفئة هذه ساعات يعني من كثر الضغط والامتحانات يلقوا رواحهم مجبرين باش ينقطعوا على المدارس القرآنية ونقولوا أي مساج تنكمل قرايتي وبعد نرجع للقرآن، لكن الحل الحقيقة ما هوش في الانقطاع، لأنه القرآن هو اللي يفتح بيبان الفهم ويزيد في الذكاء والبركة. وأكيد الطالب يعني باش يداوم ويوفق بين قرايته وقرآنه، فما طرق ذكية جدا في الحفظ والمراجعة، وأكيد لابد من الإشارة إلى أنه قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني مش لازم تحفظ حزب كامل في جمعة، يكفي أنه الطالب الجامعي يحفظ حتى 8 في الأسبوع. الحقيقة وهذه طريقتي أنا يعني في معناها في حفظ القرآن. نحاول نذكر زيادة أنه أنا طالبة قانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وكما تعرف يعني دراسة القانون يعني تتطلب هكا التركيز وكله، لكن الحمد لله يعني في إطار الحفظ القرآني كيف نحفظ
1: يعاونك على التركيز
0: بالضبط، يعاوني على التركيز وخليني يعني سبحان الله يعني أكثر فهم للفصول القانونية وأكثر معناها أكثر حتى منطقية وأكثر قدرة على الجدال والحكمة وكذا يعني.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: استشعار هذه المنح الإلهية اللي نقدموها.
0: نعم. القرآن خاصة ساعدني في مهارة الدفاع وفي مهارة
1: التواصل.
0: نعم أنا اللي قصدته بالجدال في كونه يعني التواصل، وخطر ما تعرف بالضبط الإقناع والحجة، ويعني كيفاش يعني هيك الحجة والبرهان، لأنه القانون هو في نهاية المطاف يعتمد على الإثبات، يعني الإثبات والقرائن والحجج. نعم نعم، يقولوا في القانون الأصل براءة الذمة حتى يثبت تعمير.
1: شيمة،
2: حب نضيف على بركة القرآن. الحقيقة القرآن ما فماش ما أعظم منه بالحق في هذه الدنيا، بحق أن نراه هكا، لأن القرآن بالحق يبارك في قولك، يبارك في عملك، يبارك في يومك. يعني ساعات أنت تقول حتى فترة الامتحانات النقص من الورد، لكن هو ساعات الورد هذيك هو يبارك لك بالضبط. اللي باش تعمله ساعات تاش تجم تاخذ منك ما نعرفش سوايع، كي تقرا القران وتبجل القران عليها ربي سبحانه وتعالى يفتح لك وتنجزها في دقائق معدوده بالحق،
1: ما تحسش بالوقت،
2: ما تحسش بالوقت لاني بركه القران. نحب جست
1: انت تشجع بطريقه مباشره في الشباب اللي يسمعوا فينا انهم ما يترددوش ولا لحظه باش يقبلوا على القرآن وباش يأديوا صلواتهم في وقتها، لأنه هذا عمره ما باش يكون على حساب الدراسة، مستحيل باش يكون على حسابها.
2: أي خاصة توا قاعدين نراو فيهم منذ سنوات، يعني منذ قديم الزمان المتفوقين في البكالوريا، المتفوقين في الجامعات، المتفوقين هم أصحاب القرآن. وبالحق القرآن راهو عنده أثر كبير على نفسية الطالب، على شخصيته، على كيفية معاملته للعباد، على اختياره أصلاً للعبيدة اللي خالطها، ونرجع لهنا للصحبة وأهمية الصحبة الصالحة. فالقرآن يربي، القرآن يذكرك بربي، القرآن يعني لست مطالب في يومك أنك تكون عندك برشة ورد كبير بالضبط. أو برشة آيات تجم آية بركة يبارك لك ربي بالضبط. في نهارك هذيك،
1: خاصة وقت اللي تعرف المعاني وتدقق في المقاصد الموجودة في الآية هذه، مش فقط يعني مجرد قراءة سطحية بالضبط. لا، واجب علينا يعني. واجب علينا التدبر والتمعن في المعاني والمقاصد وفي كل كلمة ذكرت في القرآن، لأنها نور
0: أكيد.
1: نور في طريقنا، نور في نفسيتنا، نور في عقولنا، ونور في الرسالة اللي قاعد كل إنسان يؤدي فيها، ورسالة طالب العلم واضحة وصريحة. وقديش مهم أنه الإنسان يكون صادق خاصة في أداء هالعبادات هذه
0: بالضبط.
1: من ذكر وصلاة وصيام زادة، ما ننساوش القرآن الكريم
0: أكيد.
1: ودوره
0: أكيد تلاوة القرآن بتدبر والمواظبة على الحفظ، ولو كما قلت أستاذة بآيتين حتى يوميا وإلا ثمن في الأسبوع، يكفي أنه قليل دائم خير من كثير منقطع. والمدارس مدارس قرآنية بطبيعتها يعني مرنة وتراعي ظروف الطلبة حتى في أوقات الدراسة، يعني ما همش بش يكونوا متعسفين، بالعكس يعني هما متفاهمين ويعرفوا هذا خاطر من واقع الطلبة. فهذه رسالة لكافة الشباب والشابات المستمعين أنهم وقت اللي يرجعوا يقرأوا ما فيها بأس، يعني أنهم يحاولوا بطرق بسيطة وعملية جدا أنهم يوازنوا بين قرايتهم وقرآنهم،
1: والأمور هذه تكون أولوية زيادة
0: وتكون أولوية. ويعني طالب لازم يغير نظرته للقرآن كأنه هو يعني بش يشغلوا على قرايته، وإلا يعني بش يلهيه ولا تنعمل ختمة في رمضان. هو القرآن راهو كلام الله، راهو كلام عزيز، يعني سبحان الله،
1: ما هوش مرتبط بوقت ولا بموسم،
0: بالضبط ما هوش مرتبط. وراهو القرآن في نهاية المطاف ما هوش هو اللي في حاجة لنا، إنما هو كلام ربي عزيز، هو ربي يقول أنت تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالإنسان اللي بش نوعا ما يتكبر، وإلا حتى مش يتكبر يقول راني ما عنديش وقت، رو ربي سبحانه ما يخليش معناها كلامه العزيز اللي هو يعطيه للناس اللي بالحق، يعني للقلوب النيرة، للعقول كذلك الحصيفة والمتفهمة والمتدبرة اللي تعرف تتأمل وتعرف تقدر القيمة هذه. خطر كلام الله هذا راهو رفيق يعني في الحياة، القرآن نهار آخر حتى الإنسان يعني اللي يكون حافظ يجيه القرآن في قبره ويقول له أنا صاحبك في الدنيا، رتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم، وهو سبحان الله ريت القرآن بالحق توا وأنا نحكي تفكرت فما جملة قديش تأثر فيا برشا، يقولوا ساعات فما ناس يقولوا أنا ناوية والله، وأنا والله توا ذكرت أختي زيدة سبحان الله، فما ناس يقولوا أنا والله ناوي ندخل نحفظ قرآن وناوية نحفظ قرآن، ويوصلوا يبدأوا دجا ويبدأوا حتى في تفسير القرآن ويتعلموا، وسبحان الله يعني ربي سبحانه يقبض أرواحهم وساعتهم تحضر، يقولوا اللي ربي سبحانه يكتب له اللي هو حفظ القرآن وختمه.
1: حسب صدق النية
0: بالضبط، حسب لهنا نبينوا قيمة الصدق وقيمة يعني النية اللي تكون خالصة لوجه الله. فعليش معناها القيم الكبيرة والعظيمة هذه، وعليش معناها شوف الدين متاعنا قديش وعزيز،
1: وقديش
0: عليش نتركوها جانبا على خاطر امتحان بشي تعدى. وهو صحيح راهو مسارنا الأكاديمي والجامعي راهو عنده قيمة كبيرة
1: ومرهق.
0: على مستقبلنا ومرهق صحيح،
1: وياخذ
0: منا برشا وقت صحيح، لكن زادة معناها القرآن راهو
1: باش يعاوننا
0: نرجعوا للنظام ونرجعوا كما أنت باش تعطي قيمة للتفوق الدراسي، حتى القرآن لازم لازمك تعطيه قيمة أكثر وحتى من أنك معناها باش تنجح في قرايتك. خاطر بالحق الصحة. هو اللي يفتح لك بيبان الخير كل والله برشا أبواب بالحق يفتح لك برشا أبواب وتحس روحك ديما في رعاية ربي سبحانه
1: وتحس روحك
0: ربي.
1: ديما عايش في نعيم.
0: نعم
1: ولازمك تحافظ.
0: نعم أنا والله أختي يرحمها الله يرحمها نتذكر قديش من مرة تقول لي غادة راني نحب ندخل يعني في تفسير القرآن. ديما تحب تتعلم تحب تدبر القرآن حتى قبل ما تحفظه. تقولي نحب معناها هي تبارك الله عليها كانت معناها علمية برشا وتحب يعني تفهم سبحان الله حتى يعني أكل آيات اللي ربي سبحانه كيفاش معناها يقول على السحاب والرعد وكيفاش مثلا يعني الآيات المرتبطة حتى بالأكوان
1: الإعجاز العلمي
0: نعم وحتى بلاغة القرآن وحتى خاصة حتى في جزء عام نلقاو يعني ربي سبحانه فما برشا صور يعني يستعمل بهم الطبيعة يعني الكون ويعني الأنهار والجنات ويعني الأخضر ما شاء الله يعني والطبيعة.
1: نعم باش نخرجوا فاصل ونرجع نحكيوا على مجالس الذكر وهك المجموعات الصغيرة اللي وقت اللي تدخل وتحب تسمع شنو قاعد يصير من كلام. هي كل مجموعة تختار موضوعها ولكن فما مجالس ذكر فما ناس واعية وناضجة وتحب ربي بصدق فتختار أنه أوقات فراغها تكرسها لذكر الله سبحانه وتعالى والنقاش حول مواضيع خاصة بديننا. باش نرجع للموضوع هذا والنقطة هذه بالذات بعد هذا الفاصل. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
4: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ترحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: عدنا والعود أحمد حتى نواصل مستمعينا في الجزء الثاني والأخير من برنامج شباب الزيتونة. حكينا على العبادات ودورها في حياة طالب العلم، وكيفاش الإنسان خاصة الطالب هذا الشاب وقت اللي ينظم وقته ويحسن التخطيط أكيد باش يخلق نوع من التوازن بين العبادات وبين العلم والتعلم في هذا الفضاء الجامعي. قبل الفاصل قلت باش نحكيه على المجالس الضيقة والجلسات الجميلة الممتعة اللي نراوها في بعض الأحيان. قلت أنه فما برشا اختلاف في الحلقات هذه اللي تتقام في الوسط الجامعي، فما اللي يختار باش يحكي على علاقاته، فما اللي يختار باش يحكي على العلم، وفما زادة شيمة اللي يختار باش يحكي على ربي سبحانه وتعالى، ولا يسبح ولا يذكر ويذكر الناس اللي موجودين في نفس المكان باش ينالوا نفس الثواب.
8: الحقيقة مجالس الذكر هي مجالس يذكر فيها الله سبحانه وتعالى حتى نكون أقرب إليه، وحتى يعني ننتفع نحن كمسلمين يعني بهذا الأجر، ويعني حتى يذكرنا الله في من عنده، لأنه ربي سبحانه وتعالى يعني يرسل الملائكة تحفه الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. فالحقيقة هنا الصحبة الصالحة هي اللي باش تخليك دائما يعني ترجع لربي، وباش خليك يعني تذكر ربي أكثر، ويعني تكون في مجلس بالحق، مجلس طيب، مجلس يعني تنسى فيه روحك، تنسى فيه أنت شكون أصلا، تنسى فيه الحياة الدنيا،
7: تنسى فيه ضغط الدراسة زيتا،
8: تنسى فيه بالحق يعني تكون on déconnection total نقوله، يعني
7: الله.
8: بالحق تكون في عالم آخر، عالم كله نور،
7: عالم مثالي،
8: عالم أنا بالحق يذكرك أن ربي سبحانه وتعالى أعظم مما نتخيل، أنه نحن يعني لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، أنه نحن بالحق في حاجة إلى ذكر الله. فما البارح بركة شفت هكا بوست قال: ما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر. أنا أقول كل شيء يقضى بالذكر، يعني كل شيء يقضى بالذكر، ما فماش حاجة الفكر وكي موجود، لكن الذكر بالحق، ذكر ربي سبحانه وتعالى حاجة هينة يعني سهلة، ولكن مش الناس الكل توفق لها، مش الناس الكل توفق انها تذكر ربي سبحانه وتعالى.
7: الحياة هذه اختيارات، واحسن اختيار انه نختار طريق ربي سبحانه وتعالى، نختار المعاملة اللينة، نختار العبادة اللي تقربنا لربي سبحانه وتعالى وتجعلنا دائما في أمان، لأنه برشا ناس تلوج اليوم على موطن الأمان ونساو المرجع، نساو الأصل اللي هو كتاب ربي العزيز وسنة سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللي لو كان نتعمق في تفاصيلهم وندخلوا بين ثناياهم باش نلقاو برشا أمان، باش نلقاو نصوص تخلي الحياة سهلة في عقولنا، لأنه للأسف اليوم مصعبين على أنفسنا أكثر من لازم، وخاصة الطالب وقت اللي يبعد على أفراد عائلته أكيد المسؤولية باش تتضاعف بالنسبة ليه وتصعب عليه برشا أمور. فإذا حبيت تفركس على الأمان، أرجع لكتاب ربي وأرجع لسيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم. حاول أنك تختار أصحابك اللي ياخذوا بيديك ويذكروك بربي زادة، حاول وأنك تتقرب ليه بالعبادة وبصدق النية، وإن شاء الله تكون في أمان، إن شاء الله تكون في استقرار، وهذا اللي نلوج عليه الكل، فيما بالك شبابنا اللي احنا متفائلين فيهم برشا خير، وإن شاء الله الخير هذا قادم بإذن الله تعالى، كيف نلقاو شباب واعي وناضج، شباب قريب الرب سبحانه وتعالى، كيف نسمعوا شابات كيف شيمة وكيف زادة غادة، بالحق ترجع فينا الثقة لأنفسنا والأبناء، ونتمناو أنه صغيراتنا يكونوا على خطاكم في الوعي، في النضج، في الإيمان بقدرة ربي سبحانه وتعالى. فهكا نوصل الختام لقاءنا، أنا الحقيقة ما نحبوش يوفى اللقاء لأنه حديث شيق وممتع معاكم، إن شاء الله نتقابلوا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. باش نخلي لك كلمة الختام شيء، تفضل.
8: جزاك الله خيرا، إن شاء الله يا ربي نكون وصلنا رسالة طيبة للشباب والشابات والمستمعين الكل، إن شاء الله يا ربي نكون أثرنا فيهم حتى ولو شوية، يعني كي يسمعونا يحاولوا يغيروا من أنفسهم حتى شوية، إن شاء الله يا ربي نكونوا رسالة خير ورسالة نفع للمجتمع إن شاء الله يا ربي.
7: شكرا لك.
0: شكرا أستاذة سندس على الاستضافة الكريمة، إن شاء الله ربي ينفع بينا البلاد والعباد.
7: بارك الله فيكم مستمعينا الكرام متابعينا، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء من برنامج شباب الزيتونة، طريق السلامة للجميع، في أمان الله.
9: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: من هؤلاء القوم يا عروة؟ إنهم نفر من ثقيف قدموا إلى رسول الله.
4: أراهم عائدين، أقد أسلموا؟
3: أجل، وكتب لهم رسول الله عهدا.
4: أليس ذاك أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة اللذان معهما؟
3: بلى، بعثهما رسول الله مع رجال من ثقيف ليهدما أصنامهم التي يعبدون.
4: الحمد لله، هذا نصر من الله.

0: هؤلاء قوم ميممين صوب رسول الله.
1: ترى من أولئك؟
0: كأني بهم من بني تميم.
1: صدقت والله، هم كما تقول، ولكن ماذا يريدون؟
0: أحسبهم جاءوا مسلمين طائعين.
1: الحمد لله، الحمد لله، إن وفود العرب بدأت تفد على رسول الله بعد فتح مكة.
0: أجل، هذا فضل من الله ونعمة أولاها لرسوله.
1: هلم إلى رسول الله يا حسان لنرى.
0: أغد أنت الآن يا عروة وسأتبعك بعد حين.
1: لا تطل، فربما كان رسول الله بحاجة إليك.
0: لن تطول غيبتي عن رسول الله، لن تطول إن شاء الله.

0: يا محمد يا محمد اخرج الينا نكلمك.
1: قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم معشر بني تميم.
0: يا محمد جئناك كما ترى لنفاخرك، فأذن لخطيبنا أن يتكلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: قد أذنت له فليقل.
2: الحمد لله الذي له علينا المن والفضل وهو أهله، والذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عددا وأيسرهم عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثلما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا كي تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم نجلس.
0: أسمعت قول خطيبنا يا محمد؟ هل لا أجبت عليه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس فأجب الرجل في خطبته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.
0: أما خطيبك فقد سمعناه يا محمد، فإنه قد قال وأكثر ووصف وأبلغ، وإني والله لمسمعك شعرا، فإن أجاب عليه شاعرك كنت ممن أوتي الفضل حقا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: هات ما عندك يا زبرقان.
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكانوا الرأس يقتطع. إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه. فيرجع القوم والأخبار تستمع.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إلي بحسان بن ثابت.
2: ماذا وراءك يا عروة؟
4: أسرع يا حسان، رسول الله يريدك لتجيب شاعر بني تميم.
2: هل قال شعرا أمام رسول الله؟
4: أجل أجل.
2: هلم إذن، هلم يا عروة. ها أنا بين يديك يا رسول الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أجب شاعر بني تميم فيما قاله يا حسان.
2: هل أسمعتني أبياتا مما قلت يا زبرقان؟
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع.
2: كفى يا ابن بدر، كفى واسمع مني ما أقول. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. ولا يظنون عن مولى بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طمع. لا يجهلون وإن حاولت جهلهم، في فضل أحلامهم عن ذاك متسع. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدعوا. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا. ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه الصاب والسلع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد ببيشة في أرسافها فدع. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع.
5: أسمعت يا زبرقان؟ أسمعت؟
0: أجل، ما كنت والله أحسب أن هذا يكون.
5: ماذا تفعلون إذن؟
0: والله لا أرى إلا أن تتبعوا هذا الرجل على دينه.
5: أجل، فهو رجل صدق لا مراء فيه.
0: وأبي يا محمد، إنك لرجل مؤتى لك، خطيبك أخطب من خطيبنا، وشاعرك أشعر منا، وأصواتكم أعلى من أصواتنا.
5: وإن والله نشهد أنك رسول الله.
0: واقبل منا يا رسول الله إسلامنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنتم إن شاء الله مسلمون، لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
6: وغدا نلتقي
5: حسان بن ثابت.
6: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعتذروا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
4: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبتدأ، بسم الله نفتتح، بسم الله على الله توكلنا، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله. اللهم يا الله يا واحد يا أحد، يا ماجد يا واجد، يا موجود يا جواد، يا صمد يا باسط يا كريم، يا وهاب يا ذا الطول والإحسان، يا جميل يا تواب، يا غني يا مغني، يا فتاح يا رزاق، يا عليم يا حي يا قيوم، يا رحمن ويا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رؤوف يا ديان. انفحنا جميعا منك بنفحة خير تغنينا بها عمن سواك، إنك على كل شيء قدير، برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. بسم الله نفتتح حصتنا، وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نستفتح أيضا حصتنا.

الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله. فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نجتمع في يوم مبارك، ليلة مباركة، ساعة مباركة، لحظات مباركة، دقائق مباركة، صحبة أخي السلطان دوما كما يحلي أبدا ودوما وأبدا أن أناديه مخرج هذه الحصة. عندي معه برشا ما شاء الله متقبلنا سيدي زهير المسعودي. أهلا وسهلا بسيدي زهير.

ومعنا في الإخراج الرقمي على صفحة الفيسبوك صفحة إذاعة الزيتون القرآن الكريم سيدي أحمد الطبيبي. أهلا وسهلا سيدي أحمد. نجتمع حول أنوار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحية موصولة لكل المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات. نبتدئ بأباء أمهاتي اللي في المستشفيات، إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم، وكذلك في البيوت إن شاء الله ربي يفتح عليكم وربي يعاونكم وربي يكرمكم، وإن شاء الله ربي يقويكم ويجعلكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. أباء أمهاتي، إخواني أخواتي، أيضا ما ننسوش أصحاب التاكسي وسيارات الأجرة اللي دوما وأبدا تصاحبهم إذاعة الزيتون، لا سيما حصة عهد القرآن مع أخوكم بلال بن محمود، وكل الإخوة والأخوات في الأسواق، في البيوت، في الإدارات، في كل مكان أنتم تستمعون الآن إلينا. إن شاء الله ربي يفتح عليكم وربي يكرمكم. يوم مبارك، جمعة مباركة، ونفحة من نفحات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركة، فقط أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا الذي قال تعاهد القرآن، ونحن في حصة تعاهد القرآن، فصلوا على من تعاهد القرآن وقولوا اللهم صل وسلم وبارك على من تعاهد القرآن.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي بك شوقا لرؤيتنا. صل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا جماعة الخير، يا أحبابي، يا أخياني، دخلتوا علينا الآن على صفحة إذاعة الزيتونة ولا الفريكونس متاع إذاعة الزيتونة، ذبذبة إذاعة الزيتونة. من أراد انشراح الصدر وغفران الذنب فليكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الصيغة، أي واحد باش يكلمني على الرقم 71 136 ألف، مش بعد التحية والسلام يبتدئ قوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من تعاهد القرآن. بما أننا نحن في حصة تعاهد القرآن، نصلي ونسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة باش ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا ونكون من الذين يتعاهدون كلامه يا رب العالمين. أيضا في التعليقات نحبها، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من تعاهد القرآن. نعاود ونقول يا جماعة الخير، صلوا على المبعوث فينا رحمة فلعلها تتحقق الآمال، صلوا عليه فإنه بصلاتكم تنأى الهموم وتصلح الأحوال.

0: نبتدئ على بركة الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تعاهد القرآن، ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟
1: فيك معك ناجي.
0: أهلا وسهلا، إن شاء الله ربي ينجينا. منين تكلم فينا يا ناجي؟ ولاية منوبة. أهلا وسهلا وربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا. منين مشتاق لنا أختي الباهي؟
1: آمين يا رب العالمين، ربي ينورك.
0: آمين يا رب العالمين. منين مشتاق لنا أختي الباهي؟
1: أقرأ لك من سورة الأحقاف.
0: من سورة الأحقاف، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كما قلت لكم، ونتوكل على رب إن شاء الله. يلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: انفخموا للرب الباهي، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله في 30 شهرا.
0: لا لا لا، وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى.
0: بين الكسر عاد، وأن أعمل صالي بين الكسر متعلم عاو،
1: وأن أعمل صالحا ترضى.
0: شوف أغزلي أنا، أسمعني أنا كيش نقرأها. وأن أعمل صالحا تا صالحا صالحا ترضون. قول.
1: وأن أعمل صالحا ترضاه.
0: نعم.
1: وأصلح لي.
0: لا نفسها نفسها، وأصلي مش وأصلا، وأصلي لي اكسر. نعم. اللام.
1: أي. وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
0: فتح الله عليك، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا ويفتح علينا. نحن في حصة عهد القرآن أيضا أيها الكرام، فالقرآن ليس كتابا نقرأه ثم نغلقه، وإنما عهد بين العبد وربه. نحب ندغد أخويا وأختي الغالية وبنتي ولدي اللي قاعدين يسمعوا فيا، ومهما كنت في أي حال كنت عليه الآن، إيش حالك مع القرآن؟ أنا مش نكلمك هكا بالشوية، كيف حالك مع القرآن؟ سمعتها نزيد نعود لك شوي. كيف حالك مع القرآن منذ أن انتهينا من شهر رمضان؟ كم من ختمة قرأتها؟ هل المصحف على حاله أم ختمت ختمة والختمة ورا ختمة؟ مسيت المصحف ولا مسيتوش؟ يعني هل أنه المصحف متوحشك ولا أنت متوحش المصحف؟ كلمات إن شاء الله توصل إلى أخويا وأختي وبنتي ولدي. نعود نقول القرآن ليس كتابا نقرأه ثم نغلقه، وإنما القرآن عهد بين العبد وربه يحتاج إلى دوام الصلة والمراجعة والتدبر والعمل. ما معنى تعاهد القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالتعاهد يكون بالحفظ والمراجعة والتلاوة والتدبر والعمل وعليه. في الحصة متاع هذه تعاهد القرآن مع أخوكم بلال، القرآن بين التلاوة والتعاهد، كيف يبقى القرآن حيا في قلوبنا؟ نأخذ الاتصال الحاضر وبعدين نجاوب عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: معك فاطمة من الرقيم.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة الرقيم من ولاية سيدي بوزيد. أهلا وسهلا ومرحبتين. أيها أختي الغالي، منين مشتقرانا؟
2: سورة الجن إن شاء الله.
0: سورة الجن، نبدأ بالصلاة والسلام على خير من تعاهد القرآن ونقرأه. يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تسليما كثيرا.
0: نعم بسم الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا. مش
0: الجن، لا النون ما هيش ممدودة. عاو.
2: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا.
0: فقالوا إنا.
2: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
0: فآمنا به
2: ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
0: على الله
2: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
0: شططا أي؟
2: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
0: ما هو يختي الباهية عندنا نحن تو الغنن هذه يلزم الغنن نفس المقدار كلها في من بداية التلاوة إلى آخرها، مش مرة واحدة الغنن نعطوها شوية ومرة نقص منها ومرة نحيوها جملة، قاتل نحن عندنا قاعدة واللفظ في نظيره كمثله، كما لفظنا وتلفظنا الغنة في هذه الكلمة إن وجدنا نظيرها ننطقها كما هي كما الأولى. وعليه شها إنه كما هكا مش إنه، ترى عاودها لي الآية الأخيرة كنت تقرأ فيها ترى.
2: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس من الجن فزادوهم رهقا.
0: فتح الله عليك وأكرمك، وكما ذكرت لك الله يفتح عليك، حرف الغنة هذا ينبغي أن يكون يعني موزونا. سادتنا العلماء سيدي السخاوي يقول زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. فإذا أردت أن تكون بارا بحروف القرآن ينبغي لك أن تزنها وتزن حركاتها وكل مقادير مدود وغننها. الله يستر حالنا جميعا إن شاء الله. نعود ونقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالتعاهد يكون بالحفظ والتلاوة والمراجعة والتدبر والعمل. لماذا يتفلت القرآن من الصدر؟ علاش قرآن لما نقرأ ويتفلد من الصدر؟ تعرفوا علاش ولا؟ الغفلة. قيد عندك ونحب في التعليقات كل واحد يسمع معلومة يكتبها باش ربي سبحانه وتعالى يجعلنا كلنا في خدمة القرآن، فالأثر متاعك يبدأ موجود بإذن الله، ولعل واحد يقرأ وربي سبحانه وتعالى يصلح حاله. نعود نقول يتفلت القرآن من الصدر بسبب الغفلة، بسبب الانقطاع، بسبب الانشغال وضعف المراجعة وغياب الارتباط العملي بالآيات. هذا وين يهزنا الحاجة مهمة جدا، كيف نتعاهد القرآن؟ يا جماعة الخير، ورد ثابت يومي ولو كان قليلا، مراجعة المحفوظ الجديد قبل طلب الجديد، مراجعة المحفوظ الجديد القديم قبل طلب الجديد، أنك لما تتلو بتدبر وخشوع، أنك تربط الآية بالعمل والسلوك. تعلم قرآن للغير، وقت اللي يقول لك سيدك واللي قري فيك امشي قري، مش تطلب أنت وتقول له سيدي نمشي نقري ولا ستي نمشي نقري، لا، لما يعني يطلب منك من يدرسك ويقول لك أنت أصبحت أهلا للتدريس فاذهب فإنك مأذون، أما لما تمشي وحدك وتطلبها راه الأمور ما تكونش يعني ثم بركة كاملة وتتغلب خلينا نقول في الأخر. وفإن من بركة القرآن أن ينتقل من الصدر إلى الصدر. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا من هؤلاء الذين يبلغون القرآن من الصدر إلى الصدر يا رب العالمين، حتى نتصل بسلسلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟
3: معك هندة من منوبة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة منوبة. أيوة أختي الباهية، كيف حالك مع القرآن؟
3: الحمد لله إن شاء الله ربي يتقبل منا.
0: قديش تحفظ من كلام الله يا أختي الباهية؟
3: محفظ منيش حافظة برشا، ما ديما نرتل هكا وحاول باش نحفظ
0: بيه.
3: يعني مطرقات
0: به. ماذا بي يا أختي هندة؟ ما شاء الله إن شاء الله ربي يكرمك ويفتح عليك تلتحقي بأقرب مدرسة قرآنية، ونحبك تحفظ القرآن كاملا
3: الله يا رب.
0: بإذن الله ربي يكرمك، ما دام ربي جر على لساني باش نقول لك الكلام هذا أكيد فيه خير ليك إن شاء الله.
3: الحمد لله إن شاء الله يا رب.
0: أيوة بسم الله. شنية السورة اللي باش تقراها لنا يا أختي؟
3: الله.
0: نعم.
3: سورة الكهف.
0: سورة الكهف، وبدورنا نذكر الإخوة والأخوات بقراءة هذه السورة العظيمة التي أوصانا عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم بأن نقرأها وأن نتعاهدها حتى نكون في النور، ومن النور وبين النور من الجمعة إلى الجمعة، كما أخبر الصديق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يلا أختي الباهي، أبدأنا بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ. يلا.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله، صلاة تملأ العرش وما حواه، وتدوم بدوام ملك الله.
0: نعم.
3: وتحول بيننا وبين الشر ومن نواه، عدد ما في علم الله.
0: نعم.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من تعاهد القرآن.
0: نعم، تفضل. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
0: نعم.
3: لاكثين فيه أبدا.
0: لا، هذا كسيد الإمام ابن كثير يقول فيه أبدا، لكن نحن نقرأها فيه أبدا. ماكثين فيه أبدا.
3: ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من
0: زيد. كما قلت لأختك قبيلة، الغنة يجب نعطوها حقها، مش كبرت كلمة تخرج، كبرت كلمة تخرج. قول.
3: كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
0: تخرج رو مش رو، رو.
3: تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا.
0: فتح الله عليك وأواك وأيدك ونصرك وفي حفظ الله دمتي. يا جماعة الخير، سيدنا عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا القرآن. محلاها اللفظة النبوية الجميلة. لم يقل اقرأوا القرآن فقط، رد بالك، لم يقل احفظوا القرآن فقط، لا، وإنما قال تعاهدوا. والتعاهد من معانيه الرعاية والمواظبة والتفقد والمحافظة، وأن يكون بينك وبين القرآن عهد لا ينقطع. يا أخويا، خلي نقول لخياتي زاد اللي يخدموا في المعمل، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يفتح عليكم ويعطيكم الوقت الطيب، لأنه نسيتهم الحقيقة في المقدمة، إن شاء الله ربي يحفظكم. أكيد أنتم توا قاعدين تتبسموا، لكن صلوا على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قاعدين تشتغلوا للدنيا اشتغلوا للآخرة أيضا بقراءة القرآن. تعرفوا علاش؟ لأن القرآن إذا سكن القلب احتاج إلى رعاية، وإذا حفظه الصدر احتاج إلى مراجعة، وإذا عرفت يعني أيها القارئ، إذا عرفت الآية احتاجت هذه الآية إلى تدبر، وإذا تدبرت الآية احتاجت إلى عمل. وهنا نفهم أن علاقتنا بالقرآن ليست علاقة حفظ وانتهاء، وإنما هي صحبة ممتدة. إن شاء الله ربي يكرمنا وربي يفتح علينا. مو ساعات نسأل، يجي مثال سيدي زهير، سامحني استعملت اسمك سيدي زهير، يقول لي يا بلال أنا مثال نحفظ برشا سور مثلا متفرقة، لكن يا بلال مانيش قاعد نحاسس بالقرآن. شوف يا سيدي الغالي، أختي الغالي، قد يحفظ الإنسان سورا كثيرة ولكنه لا يعيش معها، وقد يقرأ صفحات كثيرة ولكن قلبه بعيد، وقد يختم القرآن مرات، خليني نقول، ولكن القرآن لم يترك أثره في أخلاقه ومعاملته. ولذلك فالسؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا ليس فقط كم قرأنا وكم حفظنا وكم ختمنا، بل نسأل أيضا ماذا صنع القرآن فينا. عيا مش نزيد نعاود السؤال هذا وناخذ اتصال موالي، وكل واحد قاعد يسمع فيه الآن، صلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاوب وحدك على السؤال. وإذا أردت أن تكتب معنا في التعليق ماذا صنع فيك القرآن فأجبنا حتى نتعاون مع بعضنا إن شاء الله ونصلح أنفسنا. ركز معايا، ماذا صنع فيك القرآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معاي؟
4: عايشك سيدي أم خديجة إن شاء الله.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. مين تكلم فينا أم خديجة؟
4: من صفاقس إن شاء الله.
0: من صفاقس. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
4: عاي
0: ربي يوفقها وربي ينجحها ونجح كل وليداتنا وبنياتنا يا رب العالمين.
4: بارك لك إن شاء الله، ربي يفتح عليك يا سيدي، ربي يبارك لك، ربي إن شاء الله يجزك في مقام العليين.
0: آمين بجاه سيدي رسول الله، اللهم آمين. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ أختي الباهية.
4: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: نعم بسم الله تفضل.
4: سلام قرن سورة البقرة.
0: نعم الله. بسم الله تفضل.
4: الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن.
0: هو سؤال يزمنا كما قلت ريت قلت ماذا صنع القرآن فينا. خليني أقول لكم خديجة ماذا صنع القرآن فيك.
4: الله ربي
0: يحسن
4: خلقنا سيدي وإن شاء الله ربي
0: آمين.
4: بما أن
0: آمين يا رب العالمين آمين. بما أنه نحن قاعدين نتلو في القرآن ونصحه من خلال إذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة في تصحيح ألفاظ القرآن يلزمنا نتعامل مع القرآن من حيث الفهم متاعه حتى نؤديه كما أداه سيدنا عليه الصلاة والسلام. تو سيدنا إبراهيم عليه السلام في حوار مع ربه تبارك وتعالى وربنا طلب منه وسأله وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى ربي شو قال له قالوا أولم تؤمن. وعليه لما نقرأه أولم تؤمن لازم يكون فيها السؤال مش هكا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. مانيش قاعدة يعني نصوغ في القصة كما وردها ربي لا أغزش قال هو بدأت آواء همزة استفهام ينبغي أن نتعامل معها. شوف أنا ها وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى أسمع نبرة الصوت قال أولم تؤمن ريت محلاها قال أولم تؤمن. شوف الجواب قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه لا هي مربوطة بالصوت ولا هي مربوطة بشيء وإنما مربوطة بفهم كلام الله. الله يفتح عليكم. وهكذا هو الذي طلب منا سيدنا عليه الصلاة والسلام لما قال زينوا القرآن بأصواتكم وقال أيضا من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فينبغي أن نتعامل مع الآيات من حيث الإلقاء باش تغذي الروح متاعنا إن شاء الله. هيا عودها ليترا
4: هنعودها بإذن الله.
0: تفضل.
4: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن.
0: نعم.
4: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل
0: لا ما نتعسفوش على حرف الجيم أقرأها عادي ثم اجعل على ثم اجعل على ها أنت إيش قريت ثم اجعل على هذه لا عاود ترى
4: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن.
0: لا عاد لا لا لا لا, لا, لا, لا الفعل مجزوم لهنا ما هوش ثم ادعوه ثم ادعوهن العين ماهيش ممدوده تعاود لي
4: الله ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز
0: ان الله عاود
4: واعلم أن الله عزيز حكيم.
0: فتح الله عليك وأكرمك وفي حفظ الله دمتي. سؤال سألته قبل ما تكلمنا أم خديجة قلت ماذا صنع فيك القرآن يا أخوي يا ولدي يا بنتي أكيد كل واحد وشني الإجابة متاعه. نعود نقول ماذا صنع فيك القرآن. هل جعلنا القرآن أكثر خشوعا؟ هل جعلنا ألين قلبا؟ هل جعلنا أصدق لسانا؟ هل جعلنا أرحم بالناس؟ هل جعلنا أسرع إلى التوبة؟ هذا هو القرآن. هو ينبغي أن نسأل هذا القرآن ديما الإنسان يسأل روحه هل جعلنا أسرع إلى التوبة أكثر من العادة؟ هل جعلنا نراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن؟ هل إذا مررنا بآية أمر استجبنا؟ وهل إذا مررنا بآية نهي اجتنبنا؟ وإذا مررنا بآية رحمة هل رجونا الله الرحمة؟ وإذا مررنا بآية وعيد هل خفنا؟ يعني إذا كان الأسئلة اللي قلتهم توا نحاول نطبقوهم وقتها يظهر أثر القرآن الحقيقي على شخصك. فالقرآن ليس صفحات تقلب، وإنما رسالة تستقبل، ونور يهتدى به، وعهد يحفظ. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا. نمرة اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟
5: أسماء من بنزرت.
0: أسماء من بنزرت، أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة بنزرت. أيوة يا أسماء، كيف حالك مع القرآن؟
5: الحمد لله،
0: الكل نحاول. الحمد لله، يعني قاعد تحاول إن شاء الله.
5: نحاول بالفعل
0: إن شاء الله، ربي يفتح على أختي الباهي. مين مش أقرأنا يا أسماء؟
5: ما تيسر من سورة البقرة.
0: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بسم الله.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير من تعاهد القرآن.
0: نعم بسم الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
0: أنا عندي وقف آخر أحبه كثيرا في هذه الآية، وهي أن نقرأ هكذا وأقرأها. ما شاء الله أنت صوتك جميل، ربي يفتح على أختي الباهية، وتو تشوف كيفاش المعنى، وخلينا نقول تستحضر كيفاش ربي سبحانه وتعالى أمر الملائكة، اللي هو هذا الوقف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقف ممتاز جدا. أعيدي.
5: طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
0: ممتازة، لكن حوجة بركة نصلحوها، ما نقولش

0: رحيم.
1: ان شاء الله ربي يتوب علينا. والله لو كان عندي وقت اكثر نسمعك اكثر يا اختي، ما شاء الله. شنو الكلمات التي تلقاها سيدنا ادم من ربي؟ ما هي الكلمات؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا ما نأخذها لما نحن نخطئ وخطأ ونذنب ذنب، ينبغي أن نطلب من الله ما طلب سيدنا آدم من ربه، اللي هي شنية رقلي.
0: طلب المغفرة.
1: لا أي طب طب متفقين طلب المغفرة، لكن حب نسأل يعني ما هي الكلمات التي قالها؟ هذه الكلمات هذه أختي الباهية موجودة في سورة الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهمت؟ هذه الكلمة إن شاء الله ربي يفتح علينا وربي يكرمك إن شاء الله وفي حفظ الله دمتي. قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا. محلاه القرآن والقرآن الصوت الحسن يزيد القرآن بهاء وحسنا. يعني سبحان الله، صلى الله على سيدنا رسول الله الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فنرجع إلى تعهد القرآن وإلى حفظ القرآن وإلى قراءة القرآن. ومن أعظم أسباب ضعف الصلة بالقرآن أن الإنسان يتعامل معه أحيانا بمنطق الكثرة فقط. يقول أنا اليوم سأقرأ جزءا ثم جزئين ثم سأحفظ كذا وكذا، ثم إذا عجز انشغل وانقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وعليه يا سيد الغالي يا أختي الغالية، المهم لا تنقطع عن قراءة القرآن وعن حفظ القرآن، لأن العلاقة بالقرآن تحتاج إلى دوام الصلة، مثل ما يحتاج القلب إلى الماء ويحتاج الجسد إلى الطعام وتحتاج الروح إلى القرآن. سبحان الله، قديش من إنسان يعيش بين الناس بجسده ولكنه يشعر في داخله بالجفاف والوحشة والاضطراب. سيدي الشيخ بربي ادعي لي، راهي والله ماني عارف روحي شبيني، سيدي الشيخ راهو كذا، سيدي الشيخ راهو كذا، راهو ضغط، راهو يعني ما يلقاش حاجة يفسرها. هي والله العظيم أقسم بالله لو أنك يا أخويا يا أختي رجعت وعدت إلى كتاب الله لوجدت فيه ما يروي ظمأك. يقول ربي سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قولها قولها قولها معايا، عودها عودها سيدي زهير. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم الذكر كلام الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير، هناك فرق بين أن يكون لك ورد من القرآن وأن يكون لك حياة مع القرآن. اكتبوها يسر حالكم، اكتبوها عندكم، اكتبوها. هناك فرق، قول اكتبها بينك وبين روحك، اكتبها في كل راسك في كل تعاهد القرآن، اكتبها كذا قول، ولا حتى قاعدة تسوق كلها وحدك باش بإذن الله النفس متاعك تتربى على هذا وروضها. قول هناك فرق بين أن يكون لي ورد من القرآن وأن يكون لي حياة مع القرآن. الورد هو أن يكون لك نصيب يومي من التلاوة، أما الحياة مع القرآن فهي أن تصبح الآيات حاضرة في قلبك وأنت تعيش يومك. يعني إذا غضبت تذكرت القرآن، إذا ضاقت بك الدنيا تذكرت القرآن، إذا أقبلت عليك الدنيا تذكرت القرآن، إذا خلوت بنفسك تذكرت القرآن، وإذا تعاملت مع والديك وزوجك وأبنائك وجيرانك وزملائك تذكرت القرآن. حينها يصبح القرآن رفيقا لا كتابا موضوعا على الرف. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتي، شكون معايا؟
2: ابتهال منزل سمين.
1: نعم
2: ابتهال منزل سمين.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في منزل سمين، وأهلا وسهلا بأختي الباهية. منين مش تقرأنا يا أختي الباهية؟
2: إن شاء الله متيسر من سورة الواقعة.
1: من سورة الواقعة، نعم. من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا، والفاقة هي الفقر كما أخبر الصادق المصدوق. ولهنا نتذكر يعني أخ من الإخوة الكرام ربي بارك له كان يعيش في الكراء، فمرة متعدي قال لي سيدي والله كثرت علي يعني الإيجار ومعاش قادر وكل شيء. قلت له هاو سيدنا صلى الله عليه وسلم أخبر وقال اقرأ سورة الواقعة واضب عليها. قلت له بإذن الله تو تشوف كيفاش ربي يفتح عليك. هو كان طيب وبالحق نيته طيبة وتعاهدها كالسورة هذه. بعد 6-7 أشهر تذكرت مريت من نفس المكان، فأنا متعدي يا شيخ

0: بلال يا شيخ بلال، قعدت نثبت بعد رجعت له، قال لي سبحان الله والله. قال لي راني لما وظبت على سورة الواقعة تو راني داري الحمد لله ملك والملك لله. قلت له بعد ما شريت الدار مزدت قصة الواقعة، قال لي والله ما عادش. سبحان الله الإنسان قديش يعني ضعيف. إن شاء الله ربي يكرمنا جميعا وربي يفتح علينا. على كل أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرانا، يلا بسم الله.
1: صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد حبيبي قلوبنا سيدنا عليه الصلاة والسلام.
0: نعم بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم
0: على شكون
1: مخلدون.
0: شكون اللي يطوف عليه؟ على شكون تحكي انت دو؟
1: نبدا من اول السوره.
0: لا لا انا مش نسالك، انت تحب تبدا تو في الـ في الـ في, الـ في وسط السوره. يعني شنو؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان. على شكون عليهم؟ على شكون ترجع؟ فهمت فهمت ايش حبيت نقول لك ولا؟ وعليه ابتدئي من والسابقون السابقون أولئك المقربون، يكون أفضل وأحسن ويبدأ السياق إن شاء الله تعالى للآيات فيه معنى متكامل. عاود لي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نزيد فخم الراء. بسم الله الراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سابقون السابقون.
0: لا مش سابقون هذيك، لا والسابقون السابقون. قول
1: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور
0: فخم الراء. سرور
1: على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين.
0: علاش علاش علاش متقابلين؟ هذاك زياده، هذاك يسموه ترنم، والترنم لا يجوز الا في الشعر ردوا بالنا، اما في القران لا. مش زياده نقولوا حروف التوسط، هي اسمها حروف التوسط يعني متوسطه، لا نتكلفوا فيها ولا نبالغوا فيها. ترى عاودها لي بالله.
1: متكئين عليها متقابلين.
0: احسنت احسنت، هذيك هي.
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
0: ولدان مخلدون.
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
0: ريتها تو محلاها هاوكا، عرفناها على شكون يطوف عليهم، على شكون ترجع تراها عليهم تو؟ على السابقون السابقون أولئك المقربون، كنت تحكي عليهم، ريت معلها المعنى كي يبدأ يعني متكامل يكون أفضل. عاود هاي يطوف عليهم.
1: يطوف عليهم
0: فخم الطاء، فخم الطاء ما تخافش. يطوف
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
0: أحسنت.
1: بأكواب وأباريق.
0: لا بأكواب و
1: بأكواب وأباريق.
0: لا لا لا ما بعضها ما بعضها. بأكواب وأباريق وكأس من معين.
1: بأكواب وأباريق.
0: لا بأكواب
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمتي. شو سبحان الله الآية قالتهم أختنا والسابقون السابقون. ثقي ثم شكون ما يحبش يكون من السابقين؟ يا سيدي كيفاش نكون من السابقين؟ والله المسألة سهلة على الخير. صفاء قلب المرء على أخيه عبادة غالية عند الله. هاي تراه ركز شوي، قلبك على أصحابك شو ما هما، قلبك على زملائك في الخدمة، قلبك على عائلتك أقاربك الناس اللي تخدم معاهم. صحيح نختلفوا، لكن هل قلبك فيه هم وفيه غم وفيه غل؟ ورد بالك، نعود نقول لك اكتبها عندك يستر حالك: صفاء قلب المرء على أخيه عبادة غالية عند الله، وهي من صفات أهل الجنة. إش قال ربي سيدي سبحانه وتعالى؟ قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني وصف صفاء قلوبهم قبل أن يصل فتقابل وجوههم. سبحان ربي، شوف شو محلاه: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أقرأ الآية فهمها، يعني ربي قاعد يحكي لنا على صفات أهل الجنة، فوصف صفاء قلوبهم قبل أن يصف تقابل وجوههم، فلا قيمة لتقابل الأبدان مع تنافر القلوب حتى في الجنان. سبحان الله، يعني شنو القيمة نقعد أنا وسيدي زهير مثلا ونتقابلوا بالأبدان لكن القلوب يعني ما هيش قد لا، ما عندهاش قيمة لتقابل الأبدان مع تنافر القلوب حتى في الجنان. ما هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قولوا واجعلوا عندكم هذا الدعاء وقولوا: اللهم اجمعنا على المحبة بلا كدر، وارزقنا صدورا سليمة يوم العرض الأكبر. يتمح لها الدعوة، عودها واكتبها، الله يستر حالك، وادعيها وادعي لي معاك، الله يستر حالك: اللهم اجمعنا على المحبة بلا كدر، وارزقنا صدورا سليمة يوم العرض الأكبر يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ألو، السلام عليكم شيخ بلال.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟
2: ربي يبارك فيك، خولة من جربة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة جربة.
2: عايشك، أيوة. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك يا شيخ، راني فرحانة برشا اللي أنا حصلت عليك اليوم.
0: الحمد
2: إن شاء
0: الله. لله.
2: وراني ندعي لك يا شيخ، راني في صدقني في معناتها في صلاة التراويح راني ديما ندعي لك بالخير. ربي
0: كان في صلاة التراويح هكا هو
2: والله حتى في صلاة التراويح، لكن نتذكر أكثر
0: ديما في صلاة التراويح. ربي يعزك إن شاء الله، دعينا ولك بكل دعوة مثلها وزيادات إن شاء الله يا رب العالمين.
2: ربي يبارك فيك يا شيخ بلال.
0: أيوة، قداش تحفظ من كلام الله أختي الباهي؟
2: والله الأمانة أنا يا شيخ كنت نحفظ جزء عنا وتبارك، ولكن ريت نسيت يا شيخ، خاطر قعدت ثلاثة ما مشيتش بحكم شنو العمل، خطر ريت في الخدمة متاعي يعني الكونج متاعي مش نفس النهار
0: اللي ربي الجمعية. ربي يعاونكم وربي يفتح عليك. أما أسمعني ورد بالك تبعد على القرآن كما وصيت
2: في أول الحس. إن شاء الله ربي ثبتنا يجعلنا مع سفرة الكراي البر يا سيدي.
0: آه، شنين مش تقرأنا منين؟
2: بنقرأ لك إن شاء الله سورة الكهف.
0: سورة الكهف، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافع القلوب.
0: نعم، بسم الله، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
0: باهي، مش انتبهوا لنقطة دقيقة ونقطة مهمة جدا في علم التجويد، وخيانا وأحبابنا وأهالينا في مدينة جربة وفي الجنوب ككل. بصراحة اللهجة متاعنا العادية، اللهجة متاعنا في أهالينا في الجنوب وبعض المناطق أيضا حتى في الشمال وفي الوسط، أنه في لهجتنا العادية الحروف نميلوها أوزر. ها، سلام عليكم أوزر يا بيلين، ريتها كما توا قلت أنزل على عبده، هذيك اللهجة. لا، في القرآن لا ينبغي أن نقرأ الحروف كما الفاتحة نعطوها حقها، الضمة نعطوها حقها. يعني أنتم خذوها قاعدة تجويدية واشربوها بالباهي، اللي هي شنية: لا إمالة في صوت الحرف المفتوح سواء أكان ممدودا أم غير ممدود. يعني ها، الحمد لله، أسمع لله، ما أسمع لله، ما لله لله، هاني أوزر أنت شنو قلت؟ لله ما غير ما تشعر بروحك راه، لأنها اللهجة متاعك. لا، لهجتنا نخلوها على شيرة، والقرآن عنده لهجته الخاصة. شو ها؟
2: حاضر.
0: الحمد لله الذي أنزل، مش أنزل، أنزل على، ترى عود لي.
2: الحمد لله الذي أنزل على
0: لا
2: عبده.
0: أنزل على، مش أنزل على،
2: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا
0: فخم الراء لينذر راء
2: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين
0: لا ما فيش وقف مع بعضها
2: الذين يؤمنون
0: ويبشر
2: المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء.
0: لا زي شوية، لا لا زي شوية. ما لهم به من علم ولا لآباء لآبائهم. قول ترى.
2: ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
0: لا شهرة. ولا لآ مش لآ. ولا لآبائهم.
2: ولا لآبائهم.
0: لا مش عشان سايبك. لا مش ولا لي. ما تمدهاش اللام. ولا لآ لآ ولا لآبائهم.
2: ولا لآبائهم.
0: ولا لآ لآ عاود.
2: ولا لآبائهم.
0: تراها اسمعني قولها لآ قولها وحدها ترى.
2: لآ.
0: أحسن. ولا لآ قول.
2: ولا لآ.
0: ممتاز. ممتاز عاود عاود ها.
2: ولا لآبائهم.
0: لا لا لا شو نسيب قلت لك لازم تنطقها بالباهي ركز معاه.
2: لا ولا لآبائهم.
0: لا قاعدة تقول لي وهي غلطة. ولا لآبائهم.
2: ولا لآبائهم.
0: هكا توا تحب نتغش عليك؟
2: باهي قولي شيخ.
0: هاي ركز عاد ما نقولش ولا لي. اللام ماهيش ممدودة اغزر ها. لآ ولا لآ ولا لآبائهم. ترعاود.
2: ولا لآبائهم.
0: علاش انت قاعد علاش قول انت علاش موكي تقرا اسمع روحك باش تعرف الغلطه خاطر انت قاعده تقول لي آ وهي غلطه لي آ لا ماهيش ممدوده
2: ما ولي لا ولا لآبائهم
0: لا لا لا ولا لي آ لا مش سايبه كلمه تنطقها بالباهي عاود
2: ولا لآبائهم.
0: لا الهمزة ممدودة مش لآ لآ آ مدها شوية
2: كيف شيخ بالله عاود
0: لي ها ركز معي ها ولا انت قاعدة تقول هكا وزر لآبائهم غالطة ها لآ لآ لآبائهم قول
2: ولا لآبائهم.
0: لا قاعدة تقول لي غالطة هذيك لي غالطة ما تمدهاش قلت لك
2: ولا لآبائهم.
0: باي صلح لي تو أما قبل ما تخلط الله يستر حالك صلح الهمزة ولا لآ لآ لآ عاود
2: ولا لآ
0: هاي قولها تو كل بعض لا مش بائهم وحد عاد مع بعضها
2: ولا لآبائهم.
0: مانيش الحقيقة مانيش راضي عليها الله المستعان
2: ان شاء الله صلحها يا شيخ انا مرجان كلمك وصلحها
0: هاي ما لا نقف حد لنا هكا ان شاء الله المره الجايه جيبها لي وتعاودها لي هكاك بالبي
2: ان شاء الله
0: وربي يفتح عليك
2: نعم ادعي للثبات ربي يبارك فيك احنا ان شاء الله نرجعوا يوم 1 اكتوبر للجمعيه
0: ان شاء الله يا ربي
2: يوفقهم
0: ان شاء الله سلم عليهم الكل وسلم علي قري فيكم ودعونا دعوه خير
2: ان
0: شاء الله ربي يثبتنا واياكم يا رب
2: شكرا
0: للعالمين الله يفتح عليك الله يفتح عليك نعم يا سيدي ادعينا بالصبر شوف اخوي الغالي اللي بعث لي توا ربي يجزيك خير وربي يفتح عليك شوف ريت انت لما تتحدث مع نفسك اقسم برب العزه ان الله يسمعك لقد سمع الله تبارك وتعالى حديثك مع نفسك وأنت تهون عليها وتخبرها بأن الله سيجبرها مش ربي قال ويشفي صدور قوم مؤمنين بالله عليك أتظن أن ربك سيخذلك يعني ينبغي أن تثق به سبحانه وتعالى أنه سيزيل هما تراكم على صبرك فما بعد الصبر إلا الجبر شوف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أردد هالدعاء هذا وإن شاء الله ربي يربط على قلبي وقلبك وقلب كل مستمع كريم يا رب العالمين قل هكا اللهم اجبر خواطرنا إذا انكسرت واشفي صدورنا إذا ضاقت شو محلاه الدعاء الله يفتح عليك عاوده اللهم اجبر خواطرنا إذا انكسرت واشفي صدورنا إذا ضاقت يا رب العالمين ناخذ اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا ومرحبتين شكون معايا
3: مريم العكيري
0: مريم نتكلم فينا يا مريم
3: ولاية صفاقس
0: ولاية صفاقس أهلا وسهلا ومرحبتين بأهلنا في مدينة صفاقس فنقسم تقرأ يا مريم
3: نقرأ سنة ست
0: سنة؟
3: تسعة
0: تسعة سادسة ما شاء الله وتو هك ماكش في المكتب ولا عندكم هك مرتاحين شوية
3: لا نقرأ العشية
0: تقرأ العشية إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالية وينجح وليداتنا الكل أنت قديش تحفظ من كلام الله يا بنتي
3: ربع القرآن
0: ما شاء الله على بالك انت خير منا الناس الكل تولي قاعدين نسمعوا فيك وتولي احسن منا الكل بالحق اذا كنت تختم القران. ونحبك توعدني يا مريومة انك تكمل كلام ربي الكل قبل ما تخلت للتاسع. توعدني
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله مرخوفه
3: ان شاء الله.
0: هكا كنحبك يعطيك الصحه ان شاء الله. شنو هي السوره اللي باش تقراها لنا تو؟
3: بدايه سوره ياسين.
0: بداية سورة ياسين. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ياسين ونقرأ وين؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: نعم تفضل. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
0: يا مريم مش قاعد نسمع فيك يا مريم. أقعد في بقعة فيها ريزو. الله يستر حال بنيتي. هاي تلعودها.

0: لا لا، فهي إلى الأذقان، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. عاود من أول الآية. لا،
1: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان.

0: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم
1: لا لا لا، عندنا وقف ممتاز. وسواء

0: فتح الله عليك وفي حفظ الله ابنتي وحيش بنيتي يا رب العالمين. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا سيدي؟
1: منذر من ساكن.
0: اهلا وسهلا باهلنا في مدينه امساكن بلاد الاشرف وكل بلادنا شريفه باذنه سبحانه وتعالى باهلها.
1: يا
0: سيدي منين مشتقرنا سيدي الغالي؟
1: نتأثر من سورة البقرة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. وهاي سيدي بسم الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم.
0: نعم بسم الله تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك.
0: مش ركزوا شوية شو ها؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه، مش أن آتاه، عودة ترى آتاه، عودة ترى
1: آتاه،
0: أيوه عودة. ألم تر
1: إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك.
0: به في ربه، مدهلها شوية ترى،
1: في ربه أن آتاه الله الملك.
0: به ما نقولش الملك، أن آتاه الله الملك. قول
1: أن آتاه الله الملك.
0: أيوة.
1: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها
0: لا.
1: من المغرب
0: فأتي بها، اربطها.
1: ألم ترى
0: إلى اسمعني فأتي بها من المغرب. قول
1: فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم.
0: فبهت الذي كفر
1: والله لا يهدي القوم الكافرين.
0: الظالمين عاد.
1: والله لا يهدي القوم الظالمين.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت وأكرمك ربنا تبارك وتعالى. من أجمل الرسائل التي وصلتني الآن في تعليقاتكم، والله يا بلال جبرت خاطري دعواتك. ربي يرحمنا إن شاء الله، يا ربي يرحمنا ويرحم بابائنا وأمهاتنا. هي كلمات خلينا نقولها. أنتم توما تبدأوا مع حصة جميلة جدا فيها الدليل متاع صلاة الجمعة مع سيدي كما عاهدتموه دوما وأبدا سيدي هيك المزوغي. إن شاء الله ربي يحفظه ربي يبارك له، إنسان طيب برشا، ربي يكرمه إن شاء الله، ربي يفتح عليه وربي يجازي إن شاء الله خيرا. سيدي مخرج الحصة سيدي زهير المسعودي وسيد أحمد الطبابي وكل المستمعين والمستمعات، من خلال هالثواني الأخيرة في حصتنا المباركة أنه يا أخي الغالي يا أختي الغالية، أعظم نعمة ليست أن يكون المصحف في بيتك فحسب، وإنما أن يكون القرآن في قلبك. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا، ربي يفتح علينا. محلها الصلاة والسلام على سيدنا، محلها إذاعة الزيتونة، محلها تعاهد القرآن. إن شاء الله ربي يرحم مشايخنا وربي يكرمنا إن شاء الله. ونختم بهالكلمات هذه: ربنا يا ربنا يا ربنا، نقول مع بعضنا: سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS جمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون. من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بجمال هذا الدين وبجلاله أحييكم أينما كنتم في هذا اليوم الجميل، يوم من أيام الله تعالى. أحييكم بأنواره، بخيراته، بنفحاته، ببركاته، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي تونس أحبتي في الله تعالى وأبنائها، رافعين الراية بإذن الله تعالى عاليا إن شاء الله، راية الإيمان وراية العمل الصالح. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم. بهذه الهمة العالية نتحدث أحبتي في الله تعالى في هذه الساعة الجمعية، عسى أن نكون فيها من المقبولين، من المغفورين، من المرحومين. هيا نرفع راية التعاون أحبتي في الله تعالى، لأنه أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى، فهذا ما سنحرص عليه بإذن الله مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هذا هو الصوت اللي باش نقولوه طبعا بصوت عالي أحبتي في الله، بنبض إيماني قوي إن شاء الله تعالى، صوت الإيمان والعمل الصالح، لندخل السرور بإذن الله تعالى على قلوب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، كيف لا، وهذا العمل هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نبدأ بهمة عالية، بعزيمة قوية إن شاء الله، بطاقة إيمانية رائعة تجعلنا في ختام هذه الساعة وفي ختام هذا اليوم من الفائزين ومن الرابحين ومن المفلحين. تحية من القلب أتوجه بها إلى أخي العزيز زهير المسعودي، رافقني في الإخراج الإذاعي في النصف ساعة الأولى من هذا اللقاء، وأختي العزيزة كريمة عتيق أحييها من القلب، تؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. البداية، بداية لقائنا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، مع موعد دولي، مع حدث دولي في انتظارنا بعد ساعة معدودات. كل التفاصيل أحبتي في الله تعالى مع سيدي الكريم السيد سامي لكشو، مستشار الاتصال والتطوع بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. الحدث هذية اللي باش نحكيو عليه والموعد الدولي هذية يعنينا الناس الكل، يعنينا أحنا التوانسة طبعا، يعني عناية كبيرة برشا، كيف لا، وهو والحمد لله تعالى يشرفنا ويزيدنا فخرا بانتمائنا إلى هذه الأرض الطيبة. الموعد الدولي هذية يأكد أنه فما سواعد أبية قاعدة تشتغل في الخفاء حبا لهذه الأرض وحبا لأبنائها. بكل حب أستقبل سيدي الكريم السيد سامي لكشو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخت مليكة، شكرا على الدعوة، وسعيدا ألتقي بك وبفريق العمل معك مجددا، بارك الله فيكم.
0: وأنا أسعد سيدي سامي لكشو، بارك الله فيك، وبالتوفيق طبعا في ما تقدمونه في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. يسعدني برشا أني نجدد اللقاء معك بعد اللقاء يوم الجمعة الفارط، يعني والحمد لله تعالى بدأنا لقاءنا بخبر رائع يثلج الصدر صدقا، وربما كما قلنا يخرجنا شوية من دائرة الوهن والخذلان إلى دائرة والحمد لله تعالى المساندة والدعم لأطفالنا في غزتنا وفي فلسطيننا. بشرتنا بشرة رائعة أكيد وصلت لقلوب التوانسة الكل أستاذ سامي، واليوم باش نواصلوا على نفس الإيقاع بإذن الله تعالى، إيقاع الفوز والربح والبطولة الحقيقية اللي إن شاء الله ربي حققها كل تونسي يسمع فينا مع أبنائنا اللي فقدوا سندهم العائلي. موعد دولي في انتظارنا بعد ساعات معدودات سيد سامي، كل التفاصيل معك بإذن الله.
1: شكرا لك، يعني إن شاء الله بما عندنا جديد في جمعية تونس يا قرى نشتغل من أجل أن نكون إن شاء الله نحسن من أوضاع الطفولة الفاقدة للسند، هذا ديداننا وهذا يعني هدفنا. كل البرامج، كل المبادرات، كل الأخوة يشتغلون من أجل هذا الهدف. غدا يعني تنطلق فعاليات ملتقى دولي كبير لجمعية قرى أطفال SOS بمشاركة تقريبا حوالي 28 جمعية من مختلف القارات من مختلف أنحاء العالم، في ضيافة تونس، في ضيافة الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS لمدة أي 4 أيام متتالية من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري في مدينة الحمامات. ملتقى دولي للجمعيات لقرى أطفال SOS مهم جدا، انه مهم لانه بالنظر الى قيمه الضيوف والمحتوى الذي سيرافق هذه الايام بما فيه يعني قلت الحضور، مش يحضر معنا اعضاء المجلس الدولي للفدراليه الدوليه لقراء فدى سواس اللي تضم اكثر من 130 دوله في موعد مهم جدا يجمعهم حول ماذا؟ حول قضايا الطفوله ومستقبل العمل الاجتماعي والاقتصادي والدعم الاسري.
0: إذن هذا هو بارك الله فيك سيد سامي، إذن هذا هو الحدث الذي ينتظرنا غدا بإذن الله تعالى. صدقا هذا الموعد الدولي كما أكدت يفرحنا برشا كتوانسة سيد سامي، وأنا ماذا بيا نقف عند دلالات هذا الحدث يعني وكل معاني اللي من بين السطور. نحبك حضرتك يعني توصف لنا هذا المشهد التونسي الجميل غدوة بإذن الله تعالى 26-29 سبتمبر، يعني غدوة إن شاء الله تعالى أرض تونس باش يضم 28 بإذن الله جمعية SOS من شبكة قرى الأطفال SOS من أفريقيا أوروبا آسيا أمريكا، أعضاء المجلس الدولي الفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS لتضم كيف ما حضرتك قلت أكثر من 130 دولة. يعني ما شاء الله أرض تونس تحتضن بإذن الله تعالى يعني هالرسائل الإنسانية من مختلف يعني أنحاء العالم، أكيد لها دلالات ولها رمزية مزيانة برشا. هذا يعكس نجاح الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS سيد سامي.
1: والحمد لله الحقيقة، لأنه الحدث اللي انتخبت إلى الوراء بضع سنوات كيف كانت تنظر لنا الفيدرالية يعني برؤية مغايرة ونظرة مغايرة، نظرة أحيانا دونية لأنه كان وضع سيء للجمعية. سنة 2019 كان المنعرج الكبير الحقيقة عندما بدأت الجمعية تتطور وتعول على نفسها وعلى مواردها وعلى التونسيين وعلى العطاء اللي لم ينقطع منذ ذلك. والنتيجة ماذا في ظرف هذه 6 أو 7 سنوات؟ وأنه الجمعية من جمعية مدعومة صارت جمعية داعمة ومستقلة بمواردها، فهذا مهم جدا. وعدد المستفيدين ارتفع وتضاعف على الأقل حوالي كيف أقول 10 مرات أو ما يزيد عن 10 مرات. فهذا هذه النجاح ربما اللي خلى الفيدرالية تغير موقفها، تريد أن تزور تونس، تريد أن تشارك الدول الأخرى تجربة تونس. فمنذ يوم الغد إن شاء الله مش ننطلق في ماراثون من التظاهرات ليضمنها الملتقى الدولي عن تقريبا ملتقى بأربع أيام وأربع فعاليات كبرى. الفعالية الأولى هي ملتقى دولي للجمعيات لقراء العالم أجمع من عديد الدول، هذا مفتوح يوم مفتوح شو تحضر فيه سيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كسلطة إشراف وسائل الإعلام والضيوف. اليوم الموالي مش تكون ثم جلسة عامة لرؤساء ومديري جمعيات منطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا اللي تنتمي لها الجمعية التونسية، تقريبا حوالي 28 جمعية مش يكونوا يعقدوا اجتماعهم في نفس اليوم أو اليوم الموالي. مش يكون ثم اجتماع للمجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقراء فدى سواس اللي بالمناسبة لأول مرة يعقد اجتماع خارج أوروبا منذ تأسيسه في فيينا، معناتها في منذ سنوات طويلة جدا يعني تقريبا من عام 1949 لأول مرة يخرج وين يخرج؟ لتونس. الحقيقة ما بعد فخر لي نحن لأنه في قوارة في النموذج التونسي لتختتم الفعاليات اليومين الأخيرين بأربع ورشات عمل تطبيقية لتبادل الخبرات للتشبيك لوضع برامج مشتركة في عديد المجالات، كل هذا مرة أخرى من أجل الطفولة الفاخرة بالسلام. ولكن الرسالة اللي تفضلت بها أنت ما هي الرسالة؟ رسالة واضحة وهنالك الحقيقة تقدير للتجربة التونسية في مجال إعطاء فالوس وللنموذج التونسي الأصيل اللي احنا ربما هم يشوفوا فيه حاجة مهمة برشا واحنا كذلك مقتنعين بذلك، اللي هو قام على التكامل بين جهود الجمعية التونسية قراءة فدى سواس وجهود الدولة ومؤسساتها، جهود المجتمع المدني، جهود الداعمين، جهود الإعلام. هذه المنظومة المنسجمة والمتفاعلة أنتجت أرقام يعني كيف أقول نجاحات في وقت وجيز.
0: صحيح، إنجازات
1: يعني في السنوات الأخيرة عندما تنظر شنو اللي تحقق، تضاعف الموارد أكثر من 10 مرات
0: تضاعف
1: في أكثر من 10 مرات عدد المستفيدين، وهذا مهم جدا.
0: نعم.
1: على فكرة نحن أنا أحيانا أسأل لماذا نفرح بأنه زاد عدد المستفيدين، راهو مش فرح بأنه زاد، وقلنا راهو زاد وإن الظاهرات إحنا نعرف اللي سمى وضعيات صعبة، نحن نفرح لأننا ننقذ وضعية أكثر من وضعيات صعبة.
0: طبعا
1: هذا هو
0: طبعا هذا هو
1: يعني كل الجهود
0: أكيد.
1: كل ربما عندما نطلب الدعم ونقول تفضلوا ادخلوا إلى موقع الجمعية www.swissview.in للمساهمة للاقتطاع الآلي للدعم، من أجل ماذا؟ من أجل أنه ننقذ أكثر عدد ممكن من الأطفال يكون في حاجة إلى مساعدة.
0: صحيح.
1: هذه ربما النتائج، ثم نتائج أخرى مهمة جدا ربما لو اتسع المجال باش نذكرها، أنه ماذا عشان أن نقتسم مع أخواننا معنا النتائج متاعنا.
0: نعم.
1: في نموذج الحوكمة اللي اعتمدته الجمعية.
0: صحيح.
1: الشفافية.
0: صحيح.
1: في مؤشرات الثقة، احنا الحمد لله التجربة اليوم أشرت منذ قليل إلى نجاح حملة أنقذوا أطفال فلسطين،
0: والحمد لله
1: يعني لولا ثقة. نعم. التونسيين و محليا ودوليا الحقيقة في نحن ما كانت تنجح العملية، فهذا رمزي مهم جدا أن نشاركوا فيه الناس
0: أكيد.
1: في قارتنا الأفريقية، لأنه الوضع صعب جدا الدخول في الحقيقة. نحن نعطيك رقم فقط، الفيدرالية السنة الفارطة يعني أسداد خدمات في حوالي 8 ملايين طفل في العالم بحاجة للدعم، منهم 6.5 مليون في القارة الأفريقية لوحدها
0: فقط.
1: هذا يعطي فكرة عن حجم ربما وضعية التهديد الموجود على الأطفال في تونس. هذه الرسالة وهذه الفعالية.
0: ممتاز. طيب أستاذ سامي، أنا نحب نتفاعل معاك، لأنه كيف ما حضرتك يعني أنا أكدت يعني وكلامك يأكد أنه اللي تفضلت به يعنينا الناس الكل، يعني التوينس الكل. الملتقى الدولي هذية ما يعنيش الجمعية التونسية لقلة أطفال إسواس فقط، وإنما يعنينا أحنا الكل، لأنه الكلنا معنيين بأن نساند هذه القضية الإنسانية الإيمانية، قضية الطفولة الفاقدة للسند في تونس الحبيبة، وقاعدين صدقا نمشي نحققوا في خطوات يعني مهمة، والحمد لله بدليل هذا الملتقى الدولي اللي باش تحتضنه تونس غدوة إن شاء الله تعالى، وده نعتبره دليل على نجاح الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس. حضرتك أكدت أنه يعني كانت يعني سنوات فارطة، كانت هناك صعوبات، كانت هناك عراقيل، إلا أنه الحمد لله تعالى تجاوزت الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس هذه الصعوبات وتحدت هذه العراقيل، واليوم الحمد لله تعالى أكثر من 10,000 طفل تونسي يعني يلقى الرعاية ويلقى الحماية هكا ولا ليت أكثر ما شاء الله. 12,000 أنت تقول لي توا
1: أي
0: الباهي جيد الحمد لله
1: النسق ما شاء الله
0: ما زال النسق سريع ما شاء الله أستاذ سامي الحمد لله تعالى. وأنا نذكر أنه أعلننا تحدي يعني في أول هذه السنة 2026، وأنا متأكدة أنه باش ننجحوا في اكتساب هذا التحدي بإذن الله تعالى. إذا أنا أدعو السادة المستمعين أنهم يقرأوا احتضان تونس لهذا الملتقى الدولي، يعني وأنه باش غدوة يعني 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال إسواس كيف ما قلت لنا من أفريقيا أوروبا آسيا أمريكا، أعضاء المجلس الدولي الفيدرالية الدولية باش يكونوا حاضرين في تونس على امتداد طبعا هذه الأيام الثلاثة من 26-29، هو دليل نجاح هكا أربع أيام من 26-29 بحول الله تعالى سبتمبر، هو دليل النجاح والحمد لله. وما هوش نجاح الجمعية فقط كما قلت، هي كلها منظومة منسجمة، والكلنا مع بعضنا نحب ونقف مع هذا النموذج. الكلمة هذه أنت قلتها وعبرت عليها وهي في محلها، اليوم هي نموذج تونسي أصيل يحتذى به يعني مش في تونس فقط وإنما في العالم أجمع. سيد سامي
1: تماما، يعني يكفي نعرف أنه الهندسة الملتقى هذايا وكيف تشكل والفعاليات متاعه كلها تحوم حول النموذج التونسي. إذا حبينا نشوفها بشكل أو
0: بآخر، حلوة الجملة،
1: لأنه المبادرة والله الحقيقة متاع ربي حتى في اليوم الثاني اللي مش يكون فيه الملتقى مع رؤساء ومديري جمعيات منطقة وسط وغرب وشمال إفريقيا، منتظر وأنه ينتهي بإعلان تونس. إعلان تونس لأنه ثم مبادرات تونس قدمتها فعلا، عن بالإضافة إلى مشاركة تجربتها وتقاسمها انها راهي عندها مقترح لتطوير التطوع في مستوى الفيدرالية وفي مستوى الجمعيات الوطنية. هذا مش نكتشفه موضوع حي، يعني عندها مقترح لتطوير التجربة. كيف اقول، اريد ان اقول استئناسا بالتجربة التونسية، يعني احنا معناتها في حدود ما امكانياتنا، ولكن هنالك دروس يمكن ان تستخلص حتى أكيد. من التجارب الصغيرة في أماكن مختلفة من العالم.
0: نعم.
1: مرة أخرى نحن سعداء وإن شاء الله نكون في مستوى هذه الأمانة، لأنه
0: بالتوفيق. نعم.
1: القادمين يعلقوا آمال كبيرة. سوف ننشط مجموعة من الورشات حول الحوكمة، حول التطوع، حول تنمية الموارد، حول الخيار الرقمي وكيفية الاستفادة من الخيار الرقمي، حول الرعاية البديلة اللي احنا يعني قطعنا فيها أشواط. وأنت سيادتك تحدث أكثر من مرة في برنامجك عن المنازل المدمجة في المجتمع.
0: أكيد. وكيف عرفت وأثبتت نجاعتها. نعم
1: تماما، يعني هذه كل أشياء سوف يقع تقاسمها والتداول في شأنها، وربما وثم حتى التجربة كذلك مش ما ننساش أن التجربة رائدة ونعتز بها كثيرا، هي تجربة الشباب
0: يعني طلب السفراء. نعم
1: لكم تكونوا غدوة العشية تقريبا في المساء في الوقت هذا تقريبا
0: تنطلق
1: أمسية حول هذه التجربة بحضور كل الدول، ومش يعرفوا يشوفوا كيف الشباب التونسي قدروا أنه يكون عنده مبادرات مجتمعية فعالة.
0: صحيح.
1: ساهمت في هذه التطور اللي كنا نحكيه عليه منذ قليل، واللي احنا اليوم عندنا استراتيجية كاملة لتطوير التطوع، وأنه نحدث ويكون ننشئ جيل جديد من شأنه أنه يأخذ مشعل، من شأنه أنه يأخذ الجمعية وغدا يعني في المستقبل
0: يواصل المشوار.
1: نعم ويواصل المشوار ويحقق الأهداف اللي إن شاء الله كنا نرغب فيه بتحقيقها مع بعضنا.
0: محليه كلامك سيد سامي لكشان، يعني صدقا
1: هو اللي حب يعرف أكثر راهو نقول له ادخل على الموقع الجمعية اللي سيدك ديما تقول عليه، يعني
0: أكيد.
1: اللي هو واحد من عناوين النجاح اللي عندنا، لأنه يعني أنا أشكر نحن رغم الرقمنة مشينا في الشفافية والرقمنة، لأنه يعني الموقع هو الواجهة اللي فيه الأنسة اللي فيه بين لك الخيارات اللي احنا مشينا في الشفافية، اللي احنا كل ما هو موجود عندنا راهو تلقاه غادي كما عندنا من خبيه. هذا كيف الملتقى هذا ينجم يدخلوا الناس يشوفوا المضمون ويشوفوا البلاغ الصحفي، ومش يتابعوا على صفحاتنا إن شاء الله مش يقع بث الفعاليات بشكل حيني.
0: نعم.
1: ويجب يكونوا يتابعوا هذه الفعاليات. وشكرا لك لأنك دائما سباقة في السابقون السابقون،
0: فشكرا إن شاء الله يا ربي يكونوا منهم. ربي يخليك سيسيم، إن شاء الله يا ربي نكونوا منهم إن شاء الله في جنة الرحمن بإذن الله تعالى. يعني حضرتك نحب نحييك من قلبي، وأنا تعرف سيد سامي لك شو وكن لك كل الاحترام والتقدير. شرف لي أني نتحدث معك صدقا حول هذه المعاني الراقية اللي تخاطب قلوبنا، تخاطب عقولنا، تخاطب إنسانيتنا، حتى كل واحد يحقق السيادة بإنسانيته بأخلاقه بهالجوارح هذه اللي نحبوها تتحرك نحو هذه القضايا. نحب نقول بصفتي تونسية وعبر هذا الأثير الزيتوني، أنا فخورة بالجمعية التونسية لقراءة في الأسواس، أنا فخورة بهذه السواعد الأبية بحضرتك وبكل القائمين والعاملين، يعني من رجال ونساء وشباب بالعاملين في هالجمعية والموزعين والحمد لله تعالى في ربوع تونس الحبيبة. أنتم فخر لينا، وهذا الملتقى الدولي هو نجاح لكل تونسي، صدقا هو نجاح لكل تونسي، وهو بالحق علامة مضيئة في سماء تونس. فبارك الله فيكم، وإحنا معاكم بإذن الله تعالى خطوة خطوة باش تكون إن شاء الله الجمعية غدوة بإذن الله تعالى أقوى وأجمل وأحسن بإذن الله تعالى كما ذكرت سيد سامي. فبارك الله فيكم.
1: من المنبر نتاعك سمحني أختنا ليك،
0: سمحتي
1: أنت وكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين باش يواكبوا، مرحبا بهم. وإحنا عاملين حتى حافلة للتنقل إلى مدينة الحمامات من تونس العاصمة، كل من يمكن يكون معنا يشرفنا برشا، لأنه الصوت نحن دائما نوصله عبر الصحفيين وعبر وسائل الإعلام. فمرحبا بكم جميعا وكل الضيوف.
0: بارك الله فيك، وشرفني طبعا أن أبلغ هذا الصوت كيف لا، وهو يعبر على فكرة
1: الحاضرين والحاضرات.
0: يا ربي طبعا دعوة مفتوحة لتونس الكل هكا ولي اللي يساهموا في هذا النجاح.
1: فعلاً
0: طبعاً أقصد الداعمين وكل
1: عبر واحد، ولكن للمواكبة قدر الإمكان في حدود الطاقة
0: طبعاً. نعم. الله يبارك لك سيد سامي لكشو، بارك الله فيك ودمت موفقا يا رب العالمين، وإن شاء الله هذا الملتقى بإذن الله يتم على أحسن ما يرام، ونقدم صورة جميلة لتونس الحبيبة، لأنه تونس جميلة والحمد لله. نريد أن نرحب بضيوف تونس يعني بأخلاقنا، يعني إن شاء الله حتى بنظافة شوارعنا بإذن الله تعالى، يعني كلنا معنيين بنجاح هذا الملتقى الدولي على امتداد لأربع أيام هذوما. إن شاء الله يا رب العالمين نوفق بإذن الله. وفي ختام هذا الملتقى نقف إن شاء الله تعالى على النتائج ونفتح آفاق جميلة بختام هذا الملتقى سيد سامي.
1: شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي في الختام بثمار هذا الملتقى كما غيره من المبادرات والبرامج.
0: بارك الله فيك. شكرا في أمان الله تعالى وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتبر أن حديثنا عن الملتقى الدولي اللي بيبدأ غدوة بإذن الله تعالى إلى يوم 29 سبتمبر بالحمامات، ليجمع 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال SOS من إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا، وأعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS اللي يضم أكثر 130 دولة. بالحق حاجة تشرفنا وتفرحنا ونفتخروا بها. إن شاء الله يا ربي بمزيد التألق والتميز، وتوانسة الكل اللي دعموا دور الجمعية ورسالة الجمعية، وأرجو الديمومة لهذه الرسالة كيف لا، وهي تحتضن بكل حب وبقيم دين الإسلام، تحتضن أطفالنا الفاقدين للسند. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
2: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال.

0: صدق الله العظيم.
1: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى مع هذا القول الكريم الذي نريده أن يدفعنا دفعا نحو جنة الرحمن. هيا أحبتي في الله تعالى نواصل العمل على هذه الأرض الطيبة، على أرض تونس، لتبقى أرضا عامرة، أرضا خصبة، أرضا راوية بإذن الله تعالى، طبعا بهذا النبع الجميل، هذا النبع الإيماني الذي نريد أن نعبر عنه بكل قوة وبكل حب لله تعالى ولرسوله الكريم ولقرآننا العظيم الذي نريد نريده أن يكون إن شاء الله تعالى دليلنا على هذه الأرض وفي هذه الدنيا الفانية. نواصل مع هذه الرسائل الإنسانية وسنتمم مع عمل جميل جدا نرجو أن نساهم فيه أحبتي في الله لأنه له أثرا رائعا طبعا على أرض الواقع. سنتحدث مع أختي العزيزة أحلام بالذيب وهي أخصائية اجتماعية، طبعا نثمن جهودها، ستحدثنا عن مشروع حفر بئر بمعتمد عقارب من ولاية صفاقس. أحلام السلام عليكم ورحمة الله.
2: عسلامة أختي مليكة، شن أحوالك؟
1: الحمد لله رب العالمين. طمني عليك أحلام.
2: الحمد لله بخير، الحمد لله، عايشك
1: إن شاء الله ديما في خير رب العالمين. اجتمعنا مع بعضنا الأسبوع الفارط هكا ولا جمعنا لقاء وجمعنا نداء لعائلة تونسية، لكن للأسف قلت لي الأمور ما كنتش كما يلزم هكا ولا أحلام،
2: ما صارش برشا تفاعلات كما العادة. أيوة. ما قلناش للمبلغ معناتها اللي احنا سمحنا له باش نجم ونعملوا تدخل في المسكن، ولكن هذا ما يمنعش انه ما زال فما خير وان شاء الله نلقاو اكثر تفاعل في بقيه التدخلات.
1: يا ربي يا احلام، ربي يجيبنا في الصواب باذن الله
2: إن
1: تعالى
2: الله.
1: وان شاء الله ربي يستخدمنا باذن الله لنكون في عون اخواننا وفي عون اهلنا بتونس الحبيبه المستحقين. طبعا يد العون خاصه احنا نحكيه على العائلات اللي فيها يعني عائلات فقيره وفيها اطفال، وهذا هو مقصد الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS. اللي يسمع فينا توا ينجم يرجع طبعا الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتونه ويسمع تفاصيل اللقاء، تفاصيل ندائنا الأسبوع الفارط إذا يحب يساهم في تحسين مسكن لهذه العائلة المعوزة اللي بالحق تحتاج إلى تدخل عاجل هكا ولا أحلام.
2: بطبيعة مدام مالكة،
1: هذا هو عزيزتي الغالية، ونداءاتنا متواصلة. المشروع مشروع سقيا ماء، ربي يجعلنا من أهله رب العالمين، وهو صدقة جارية. مشروع بئر في معتمدية عقارب من ولاية صفاقس، يا أحلام ما هي التفاصيل؟
2: هي مدام مليكة احنا اليوم نحكي على مشروع انه نطمح انه نحققوه، ننطلقوا بمعتمدية عقارب وعليش ليه ندخلوا لبقية المناطق التونسية اللي تستقر للماء صالح الشرب. في نحكي على معتمدية عقارب نحكي على منطقة موجودة فيها اللي هي تستقر للماء الصالح للشرب، فيها مدرسة ابتدائية وفيها أهالي عائلات معناتها وفيرة العدد، ولكن المشكل اللي يواجهه اليوم مشكل كبير برشا إنه هما عندهم احتياج بالماء الصالح للشرب. أنا معناتها قربت من العائلات، قمت بزيارة معناتها ميدانية، تواصلت معناتها مع الأولياء وتواصلت مع مدير المدرسة الابتدائية وشفت الاحتياج الحقيقي في وجوه العائلات هذه وفي كلامها انهم هما الحقيقه يعانيوا عندهم معاناه يوميه انهم يضطروا انهم يتنقلوا مسافات بعيده، المناطق المجاوره تنجم توصل 20 و 30 كيلومتر باش ياخذوا صهريج من الماء، انه ساعات ما ينجموش يوصلوا انه معناتها يلقاو الكميه الكافيه اللي تنجم تلبي احتياجاتهم عائله كامله. كيف الصغيرات اللي في المدرسه الابتدائيه مشاكل في الدورات الصحيه اللي هي تستقر معناتها للماء، معناتها ثم أمراض صحية وأمراض اللي تنجم تتنقل لهم في ديارهم، زادة كيف ما عندهمش ما يشربوا دونك ياخذوا في ماء اللي هو غير صالح للاستعمال من الآبار العشوائية، وإلا كما قلت لك معناتها يلتجؤوا أنهم يتنقلوا المناطق بعيدة باش ينجموا ياخذوا صهريج من الماء اللي ما يوصلش يلبي لهم معناتها كل احتياجاتهم، يشربوا ما يلقاوش باش يغسلوا باش يطيبوا باش نظف الدار، دونك فما احتياج عميق واحتياج كبير برشا للماء.
1: طبعا طبعا يا أحلام، ندائك أعتبره عاجل عاجل عاجل جدا جدا أحلام، وعلينا جميعا أن نستجيب طبعا لهذا النداء. إن شاء الله يا ربي تمم بالخير لهذا البئر. يعني صارت الدراسة بحول الله، يعني تقريبا أعطينا التفاصيل باش التوانسة يتشجعوا باش يكملوا معاكم هذا المشروع ونوفروا الماء الصالح للشراب لأطفالنا التلاميذ في هذه المدرسة الابتدائية وعائلات يعني تقريبا عددها قرابة 30 عائلة تقريبا في المنطقة.
2: قرابة قرابة 30 عائلة اللي هي فيها معناتها بين 130 و 140 منتفع. يعني هنا كي نحكيوا على المنتفعين نحكيوا على العائلات بما فيها الأولياء والصغار والكل معناتها الأفراد العائلات الكل بين 120 و 130 منتفع. كيف المدرسة الابتدائية هذه معناتها تكون منتفعة؟ احنا كيفاش معناتها صار للبروجي هذا، كيفاش خممنا انه احنا نجمو ندخلوا للمنطقة وإلا المناطق التونسية الأخرى اللي تستقر الماء الصرف للشراب. احنا بطبيعة ديما نتعاملوا مع المؤسسة التربوية، ثم تعامل بيننا وبين المؤسسة التربوية. جينا دوموند اللي ثم مع استحقاق للماء. علاش ليه احنا كجمعية وكبرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال ندخلوا؟ خاطر احنا ندخلوا للعائلات المعوزة وندخلوا العائلات المحدودة الدخل في برشا جوانب كما ذكرت من الأول، ولكن زيدا نخدموا على جانب آخر هو المشاريع المجتمعية سواء في الصحة في التربية وإلا في معناتها الحاجيات الأساسية للعائلات وللأسر. دونك مشيت أنا معناتها سير تيران وقمنا بالمعاينة، استمعنا للأهالي، استمعنا لمدير المدرسة، فما حاجات حقيقية اللي احنا ريناها ما فماش معناتها الحقيقة ما فماش ماء صرف للشراب. العائلات كيفاش معناتها يعيشوا كما قلت لك معناتها من الابار العشوائيه اللي هي مالحه والا من مناطق اخرى. احنا حاليا تواصلنا مع معناتها انه نحاولوا نعملوا دراسه باش نشوفوا التكلفه نتاع البير هذه كيفاش معناتها كثير، خاطر التكلفه نتاع البير تختلف من المنطقه الى اخرى حسب الطبقه نتاع الماء. يكون الماء قريب تكون التكلفه اقل، يكون الماء معناتها بعيد باش تكون التكلفة أكثر. فهمت؟ دونك نحاولوا احنا انه من خلال الحصة هذه نستثمرها. علاش ليه نجموش التوانسة الكل نتعاونوا نوصلوا للمبلغ اللي يمكننا من التدخل للمنطقة، انه نحققوا الهدف انه نحصلوا بير نوصلوا الماء الصالح للشراب للعائلات وللمدرسة الابتدائية، وعلاش ليه المناطق أخرى اللي عندها نفس المشكل وعندها نفس هذا.
1: نعم، هو من أوكد الضرورات وربي وفقنا ويستخدمنا إن شاء الله تعالى لنكون عونا طبعا لأهالينا ولأطفالنا التلاميذ، نأكد على وليداتنا بهذه المدرسة الابتدائية والعائلات المجاورة اللي تقريبا 130 و 150 فرد يعيشوا من غير ماء صالح للشراب. صحيح الحياة من غير ماء يعني لا تستقيم، هذاك علاش نحب نلبي وهذا النداء، وإحنا كلنا نعرف سقيا الماء

0: حتى على موقع الجمعية
1: www.sosve.tn.
0: يعطيك الصحة يا أحلام. وعاود يعني يعطيني الرقم
1: 57 92 180.
0: عند شكون الرقم هذا ينجموا حتى وخينا توا كي يطلبوا فما شكون يعني
1: ريسبونسابل نتاع كوليكت دو فون ينجموا يتواصلوا معاها معناتها باش اللي يحب يعاون تفسر له كيفاش الطريقه بالضبط. انا معناتها عندي الحقيقه امل كبير برشا خاطر اختي مليكة المشروع هذا ماهوش مجرد مساعده وقتيه، ماهوش حاجه باش تعمل اليوم وتوفى، بالعكس هو معناتها ضمان الحق كل مواطن تونسي وحق كل طفل باش ينتفع بالمئة الصرح للشراب. يعني ينتفع اليوم ينتفع غدوة ينتفع العام الجاي، معناتها الماء صدقة جارية اللي باش يعاوننا اليوم إن شاء الله يا ربي طيبوا عند ربي كبير. دونك نحاولوا احنا نوفروا لهم مورد ماء يكون مستقر ودائم، وإن شاء الله ربي قدرنا على فعل الخير، وإن شاء الله نرجع لك بالتليفون ويكون ثم صدى به
0: يا ربي أحلام.
1: وإن شاء الله تبدأ الأشغال على قريب وعلى شلي في مناطق أخرى، خاطر احنا الهدف مش كان منطقة معناتها كان معتمدة على غيرب، لا احنا نحبوا حبوا معناتها تكون سلسلة من التدخلات في مناطق مختلفة، المناطق اللي عندها احتياج للماء الصرف للشرب.
0: نعم يا أحلام، إن شاء الله ربي هذا هدفنا مشترك بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ربي
1: شاء الله
0: يجمعنا عليه بإذن الله ونسمع بشائر جميلة رجعلنا بالتليفون تقول لنا راهو يعني لقينا صدى والحمد لله تعالى من التوانسة وتلم المبلغ والبير هذا باش نعملوهم بعد نمشيو لمنطقة أخرى هكا بإذن الله تعالى نكونوا من أهل البر وأهل المعروف على الدوام حتى إن شاء الله حتى لآخر لحظة. هذه هي الفسيلة اللي نحب نغرسوها حتى لحظة الغرغرة بإذن الله تعالى، فإن شاء الله ربي بحسن الخاتمة بإذن الله. أنا نحب نحييك من قلبي أحلام على العمل الميداني اللي تقوم به وعلى الأمل اللي ديما تعبر عليه في التوانسة، يعني حتى الأسبوع الفارط عبرت على أمل في التوانسة وعلى ثقتك في التوانسة رغم أنه خسارة، أنا نقول خسارة أنه النداء يعني ما حققناش به الهدف تقريبا 3-4 اتصالات، لكن نقوله خير بإذن الله تعالى، إن شاء الله الرزق واصل إن شاء الله لأصحابه يا أحلام.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا مدام مليكة ان شاء الله. ونحب نشكر كبير انت على الفرصه اللي ديما تعطيه لنا
0: باش نحكيوا
1: على البرامج والمشاريع اللي احنا نسمحوا انه نحققها ونحققها بطريقه مشتركه. يعطيك
0: يا احلام الشكر، انتم اللي تستحقوه مش احنا. احنا ان شاء الله ربي قدرنا باش نبلغوا نداء هذا الصوت اللي هو بالحق ان نعتبره صوت ايماني بامتياز، هنيئا للمسلم الحق اللي باش يتلقى ويستثمر كيف ما قلت انت هذا هو الاستثمار ويستثمر هذه الفرصه الايمانيه لتجعلنا ان شاء الله رابحين دنيا واخره يا احلام. اذا انت انا عندي عندك رجيت واحنا مطيطه 11 دقيقه يعني واحنا نختموا مطيطه ونص، اذا هكا فما صدي ما يصيرش ترجع لي حتى برساله خلي نبشروا الناس ونزيدوا نحفزوهم اكثر في مشروع سقيا الماء. تليفونك على المباشر
1: انا بيجي نبارطاجي معكم الفرحه.
0: ربي يخليك، هذا هو ان شاء الله ننشر الفرحه مع بعضنا باذن الله تعالى، وربي يجعلنا مفاتيح للخير ان شاء الله مغاليق للشر. هنيئا لك يا احلام، موفقه عزيزتي الغاليه، الى اللقاء في امان الله. ويرجع لنا توا عندي لكم خبر جميل وخبر سار، السيد رشيد الخبور غاب علينا لكن الحمد لله تعالى تواصلنا معاه على طريق السلامه. سيد رشيد رئيس قسم الاتصال والتواصل بالجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس يقول لي توا عندنا 11 منخرط جدد، مرحبا بالافراد الطيبه هذوما اللي انضموا لعائله الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس. هيا نشدوا الهمه احبتي في الله تعالى، احنا متوكلين على رب العالمين وان شاء الله ربي قدرنا لنترجم وصايا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وخيالنا هذوما هل 100 تقريبا 30 عائله بافرادها، وليداتنا في المدرسه الابتدائيه في منطقه عقارب بولايه صفاقس ما عندهمش ماء صالح للشراب. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نتذكر لو كان نرجع شويه يعني في فصل الصيف في ختامه احنا يعني تقريبا بقصان الماء والكل تقلقنا، وفي الاخر مقص كان مده زمنيه معينه ماهوش مقصش يعني على طول، لكن احنا تقلقنا وصار فينا وحياتنا بالحق للاسف يعني كان فيها برشا قلق نظرا لقصان الماء لساعات او طبعا لايام قليله، لكن وليداتنا هذوما في برشا مناطق يعني ما عندهمش ما صالح للشراب، فهذا يخلينا نحمد ربي الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، ونحب نخزر هكا لنعم الله سبحانه وتعالى، وربي قدرنا حتى نكونوا في عون اخواننا بالحق اللي يفتقدوا لهذه النعمة. فهيا اليد في اليد باش نجعلوا أرض تونس باقية إن شاء الله تعالى عامرة وخصبة بإذن الله تعالى. هكا نريد أن نستثمر هذه الفرص

0: الإيمانية لنضمن الفوز بجنة الرحمن. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هالحديث النبوي صحيح بقي نذكره لأنه يجب يكون هدف لنا ونخزر له رؤية إيمانية جديدة وبعين جديدة، لأنه كربة الدنيا لها يعني دائمة في وقتها عندها من إلى، لكن الكربة يعني يوم دار الآخرة ربي إن شاء الله يجعلنا من المزحزحين عن النار. اللهم آمين يا رب العالمين. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى، والتحية موصولة إلى أخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم، أحنا هكا التوينسة. تونس بلسان رطب أحييكي، بساعد الجد أبنيكي، بسلامة قلب أحميكي، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: كيف أحسن إليك يا تونس؟
0: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. هيا أحبتي في الله تعالى نجعل من هذا القول الكريم حافزا لنا ودافعا لنا لتكون جنة الرحمن بإذن الله تعالى نصب أعيننا وهدفنا في هذه الحياة الفانية توقا للدار الباقية. اللهم آمين يا رب العالمين. ونواصل السيرة أحبتي في الله مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي قاعدة تستعد للملتقى الدولي غدوة، حدث تونسي وطني جلل جميل طبعا يسعد ونفتخر به، لأن الجمعية اليوم أصبحت نموذج يحتذى بها في العالم أجمع، وهذا والحمد لله تعالى بفضل جهودكم أنتم التوانسة اللي دعمتوها، واليوم مواردها تونسية 100%. فالحمد لله رب العالمين. وهيا نواصل ونتفاعل معها على موقعها www.sosve.tn أو على رقمها 58371002. ختامها مسك مع هذا المشروع لنديم نختم به وأعتبره مشروع لدار الآخرة. لا نكتفي بمشاريع دار الدنيا، وإنما طبعا نريد أن نهتم بدار الآخرة كيف لا، وهي خير وأبقى. أختي العزيزة شيراز الدهماني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام عليكم وعلى كيف مستمعي إذاعة الزيتون.
1: بارك الله فيك يا شيراز، كيف حالك؟
2: الحمد لله لذيذ.
1: ربي يحفظك يا شيراز. إذا أختي العزيزة، دائما نتواصل باش نبلغوا هالأمانة هذه للتوينسة، وإن شاء الله ربي يستخدمنا لبعضنا بإذن الله تعالى. أنت باش تبلغ صوت لعائلة تونسية تعيش الفقر والخصاصة، نحب إن شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا في عونها ونخرجوها من كربتها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: نعم يا شيراز.
2: اليوم لعنا الوضعية متاعنا، الأسرة متاعنا معنية بالأمر، امرأة متزوجة تكفل طفل من العمر يبلغ من العمر سنتين.
1: نعم.
2: وهي حامل في الشهر السابع.
1: نعم.
2: في الأول كانت الأسرة مع زوجها يعني وعايشين سفاربيز. بعد الأسرة المعنية بالأمر انفصلت عن زوجها. هي ما هيش من تونس معناها، فلقيت روحها وحدها، ليه قادرة على العمل سبب وضعها الصحي، وليه قادرة أنها تبقى وحدها معناها. لقيت روحها في وضعية خايبة برشا.
1: نعم.
2: فالحقيقة جينا إشعار، توجه فريق العمل الاجتماعي للوضعية. كيف عينا الحقيقة وضعية خايبة برشا، الدار ما فيهاش أساس، ما فيهاش ماء، ماش قادرة باش توفر الكريم تاعها بالحق يعني، كيف أشهر ما خلصتش الكري، والظروف نتاعها صعيبة برشا، لا لقي ما تاكل ولا باش تتهاب صغيرها ولا حتى شيء.
1: نعم.
2: تدخل البرنامج باش خلصنا المتخلط بالذمة، الكري المتخلط بالذمة. بدلنا لها الدار الحمد لله، شرينا لها منزل جديد تتوفر فيه ظروف العيش الكريمة. أسسنا الدار الحمد لله، وصغير توا صغرون ولا دخلناه في روضة،
1: بارك الله فيكم،
2: يتعلم الحمد لله. والحق تحسنت الوضعية بالبعيد على معنا ملي كانت والحمد لله.
1: نعم يا شيراز.
2: لكن توا الوضعية متاعنا الأم في صحة معناها صحتها تعبت برشا، هي حامل والجنين اللي في بطنها متعرض للتشوه يعني عنده تشوه.
1: نعم.
2: فالمعنية باش تجري عملية، العملية هذه يعني باش يتم إن شاء الله ربي يشفيها، الولادة باش تكون في الشهر السابع.
1: نعم.
2: باش تصير لها العملية ولطف عليها إن شاء الله، باش يتم قطع جزء من قدم الجنين على خطر عندها تشوه. فهي توا لازمها باش يعني تبقى برشا بيطر، لازمها برشا تحاليل برشا فحوصات.
1: نعم.
2: والكريطة ويعني متنجمش إنسانة متنجمش باش تعمل على روحها باش تخرج تخدم.
1: نعم.
2: يعني لهنا لازمنا نتكفلوا لها بالكري حتى اللي تولي لبيت وتولي قادرة أنها تعمل على روحها وقادرة أنها تستقل بذاتها.
1: نعم بإذن الله.
2: لازمنا نوفروا لها الصحي ونوفروا لها الكري ونوفروا لها يعني احتياجاتها اليومية.
1: نعم إن شاء الله يا ربي قدرنا بهذا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: يعني نحب نأكد قبل باش السادة المستمعين يفهموا الوضعية أكثر، يعني الوضعية صعيبة كيف ما قلت أنت، وهذه طبعا الزوجة انفصلت على زوجها وتعكرت الظروف يعني اقتصاديا وصحيا، عندها وليد عمره سنتين وهي يعني حامل في الشهر السابع، لأنه نظرا للظروف الصحية للجنين يعني باش تتم الولادة في الشهر السابع. وانتم الحمد لله برنامج نحب نأكد على أهمية برنامج دعم الأسرة وقاعدة الأطفال من الإهمالي شيراز، يعني تدخل وقت جيكم الإشعار هذا تدخلتم سريعا
2: صفة عاجلة ربي بركلكم. تم الاستراء منزل جديد، نعم. تم التأسيس كله في أسبوع الحمد لله، وتغيرت الحقيقة الوضعية
1: الحمد لله.
2: اما هو لازمنا بتبيع مش باش نسيبوا هالامر، خاطر ما نجموش نخليوا عليها في اللحظه هذه، خاطر هي توا في حاجه باش اننا نبقاو معاها، لا هي قادره انها تخدم ولا هي قادره انها توفر كريها ولا احتياجاتها اليوميه ولا الصحيه.
1: ما هو يقول القائل كان حد يسمع فينا يقول لكم هاكم انتم عملتوا كل شيء وبدلتوا الدار واسستوا لها الدار، هيا كملوا انتم ما اللي عملوها العمليه. نحب ناكدوا هالنقطه هذه، راهو يعني مئات العائلات في برنامج دعم الاسره وبرشا مصاريف في هذا الباب، والحمل باقي نقول راهو الحمل ثقيل، اذا كانش نحبوا هالحمل هذا ما يخف إلا يعني بالمجموعة هكا ولا لا؟
2: أكيد بدعم توينسا وبدعم أهل الخير احنا نجمو ندخلوا للوضعية هذه والآلاف من نفس الوضعية، يعني رانا مانيش ندخلوا كان للوضعية هذه، رانا عنا آلاف من نفس الوضعية وأصعب نعم. يعني تسحق برشا تدخلات.
1: نعم هذا هو، إذن ملا الأمر عاجل جدا يا شيراس، نحبوا ندخلوا مع هذه العائلة، نتواصلوا معاكم باش نساعدوها، خاصة أنه فما عملية طبعا باش تتم، عملية طبعا الولادة ولا والخبر بالحق اللي قلق الجنين، ربي يحفظه ربي يعني يوصله بالسالم بإذن الله تعالى، باش تصير عليه العملية الجراحية هذه، قلت لي قطع جزء من قدمه، ربي يحفظه إن شاء الله وربي متعو بالصحة بإذن الله هو وأمه إن شاء الله. فهذه هي مع الضائقة المالية مع كراء المنزل، يعني إن شاء الله احنا نحب نعاونوهم يعني في هالظرف هذية اللي هو ظرف حساس.
2: اي تفضل في الصيف هذا حتى لنعاونوا الام تقف على ساقيها وترجع صحتها لبيت، خاطر احنا بطبيعتنا كبرنامج دعم الاسره نحبوا العائلات اللي تحب تقل وتحب تخدم على روحها وتعمل على روحها، لكن كي تبدا كيبدا الظرف يعني يسمح بهذا.
1: نعم لكن ظرفها ما يسمحش طبعا بحكم ولادتها مع الجنين توا اللي باش مع ابنها الصغير الرضيع، ان شاء الله ربي يتم الولاده على اكمل وجه باش يستحق ميمته،
2: وهي وحدها ما عندهاش يكون معاها، ديجا ماهيش من تونس معناها، باش تلقينا احنا يعني الكتف الوحيد اللي باش تتك عليه الاسره هذه.
1: نعم ما احلاها هالتصوير، ان شاء الله ربي نكون كتف امن باذن الله تعالى وحضن امن ليها ان شاء الله ولولدها الصغير واللي رضيعها، ان شاء الله ربي يوصله بالسالم ان شاء الله تعالى. ملا كيفيه الله. التواصل سريعا لانه نداءك عاجل، نحب نكونوا في عون اختنا هذية حتى تعدي هالمرحله هذه بسلام، ومن بعد نعاونوها لما لا في مورد رزق يخليها تقف على ساقيها وهي ان شاء الله تدخل الرزق الطيب والحلال يعني لابنائها ان شاء الله. يا شيراز كيفاش نتواصلوا معك اختي العزيزه؟
2: للاتصال على الرقم 58 371 099 099،
1: بإذن الله هذا برنامج دعم الأسرة مكتب تونس الكبرى إن شاء الله.
2: مكتب تونس الكبرى
1: نعم 58 371 099 099. الله يبارك لك إن شاء الله يا شيراز.
2: كلمة الختام ربي يبارك لكل ربي يبارك لمثل كل اللي بشتعاون وتدخل الوضعية هذه بالحق. نعم. وضعيتنا صعيبة برشا ونحاولوا أن نخرجوها من الأزمة متاحة.
1: يبدو أنها أثرت فيك شيراز هذه الوضعية.
2: أكيد الحقيقة بالحق أنا اللي مشيت للدار ونعرف الظروف ونعرف بالحق يعني وليت حتى كيف نرقد نخمم فيه كيفاش باش تعمل الوضعية هذه، خاطر احنا كيف ندخلوا للأسرة ندخلوا على الجوانب الكل. نعم. ونلقوا لها حل باش انها تعمل على روحها.
1: نعم ان شاء الله
2: ما نزلش نسيب الأسرة هذه قبل ما نشوفها انا مستقله ونجم تعمل على روحها وخرجت من الأزمة.
1: اكيد ان شاء الله ربي يخرجها من هذه الأزمة قريبا وهكذا تتعداوا لعائلات اخرى باذن الله.
2: قدرة الله بفضلنا وبفضل توينسا الكل ان شاء الله وبفضل مجهودات توينسا واللي باش يعاون بقدرة الله تخرج العائلة هذه من أزمتها وندخلوا العائلات اخرى.
1: امين ان شاء الله. هي شيراز بهمة عالية كيف انت تحكي بنشاط كبير وبحماس كبير، ربي يبارك لنا فيك شيراز الدهماني، ربي يجزيك الخير مكلفة ببرنامج دعم الأسرة مكتب تونس الكبرى، ربي يعطيك القوة، ربي يعطيكم القوة ان شاء الله، وان شاء الله ارجو لكم خطوات ثابتة وناجحة باذن الله تعالى
2: ان شاء الله
1: في امان الله.
2: ربي يبارك لكم
1: سلامة. شكرا شكرا شكرا. نحب نعاود الرقم بعد اذنكم سيدة المستمعين باش نتواصلوا مع هذه العائلة على رقم 58 371 099، الظرف حساس يعني وكل أم تسمع فيها توا يعني وتعرف الحساسية هذه المرحلة مع ولادة ابنها في الشهر السابع مع عنده تشوه في قدمه، بالحق ماهيش سهلة بالكل بالكل يزمها قوة، هي يعني نجم نعاونوها طبعا بأنه نوفروا لها المال اللي خليها تقوم بالعملية هذه وكراء المنزل متاحة، وإن شاء الله ربي كيف ترجع يعني تسترجع صحتها بإذن الله، وخاصة أنه أمور نفسية كي واحد يعني ولدها باش يفقد القدم متاعه بالحق هذا ماهوش سهل وأكيد باش يأثر عليها نفسانيا، خلي نكونوا في عونها بإذن الله وندخل السرور على قلبها لأنه لأنه هذا يعتبر من أحب الأعمال إلى الله. هذه هي رسالتنا أحبتي في الله في برنامج السابقون السابقون مع الجمعية التونسية ليقرى الأطفال الأسواس، رسالة حب الامتياز. ودين دين حب، والحمد لله دين يعني إنساني بأتم معنى الكلمة. هيا أحبتي في الله نعبر على هذا الحب لأهلنا لإخواننا لأطفالنا. رقم المكتب الوطني 58 371 0002، رقم التواصل مع هذه العائلة 58 371 0099. ما تنساوش البئر اللي هو يعني سقي الماء من أفضل الصدقات وأجرها لا ينقطع بإذن الله تعالى. ما تنساوش أنه غدوة موعد دولي بامتياز على أرض تونس في الحمامات تحديدا مع الجمعية التونسية ليقرى الأطفال الأسواس، كلها مكاسب رائعة إن شاء الله ربي نحسن استثمارها باش تكون طريقنا بإذن الله تعالى إلى جنة الرحمن. تحية شكر لأختنا كريمة أميرة المعذرة أميرة تعمى طلة اللي عاونتني في الأعداد، ربي يجازيها كل خير، هي أعدت هذا اللقاء، ربي يجازيها كل خير في ميزان حسناتها. صابين الحربي ونحييك وأرجو لك إجازة طيبة. سيد رشيد الخبور شكرا لك من القلب، تواصل معنا وقالنا حاليا 11 من خرط جديد، بارك الله فيكم. هكذا نصل إلى ختام لقائنا، فالكلمات الجميلة هذه عسى أن تجمعنا في حب الله تعالى وحب رسوله وحب القرآن الكريم وحب العمل الصالح. حمدي مصطفى الوسيلي بارك الله فيك اللي معطيك، جزاك الله خيرا، وربي يجعلنا وإياكم من السابقين السابقين. الحب

0: هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسواس.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله على من والاه، أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به، نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رشيق القد عظيم المقام. مستمعي الأعزاء، مستمعات العزيزات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام الله ورحمته وبركاته على أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: والتحية موصولة لدى السادة المستمعين الكرام، شاء الله يحفظنا ويحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. وهنا في سبيل الهدى ننتقل إلى دراسة معاملة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام، من فضاء النبي إلى عالم النفس التربوي، إلى الإدارة، إلى القيادة، إلى سوسيولوجيا العلاقات الإنسانية، لأنه ما كانتش علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه مجرد علاقة قائد بالمرؤوسي متاعه أو ملك بالشعب متاعه أو الحاشية متاعه أو مشرع بأتباعه، بل كانت مدرسة متكاملة في بناء الإنسان، اعتمدت على التقدير، على مراعاة الفروق الفردية، على الذكاء العاطفي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علاقته بالصحابة تبين لنا عبقرية القيادة النبوية الشريفة، وأنه ما كانش يتعامل معهم بتعامل هكاك معناها موحد عند الناس كل، لا، كان يقرأ كوامن الشخصية والنفسية متاع كل فرد وكل واحد ويحكي معاه بلوغته، وكان يعتمد صلى الله عليه وسلم خاطب القوم بما يفهمون، كل واحد يحدثه باللغة اللي يفهمها. كان عنده الذكاء الدبلوماسي، كان عنده الذكاء العسكري، كان عنده الذكاء العاطفي، الذكاء المالي، الذكاء الإداري، الذكاء العلمي التوثيقي. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، هذم كل خلوا الصحابة يحسوا بالأمان النفسي مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، باش نشوفوا العديد من القصص، ولكن في وقت قصير مع الشيخ منور المداني في سبيل الهدى. موضوعنا اليوم الرسول ومعاملته مع الصحابة الكرام.
3: شوف سيدنا الشيخ، رب يقول في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب الآية عدد 21. كما قلت سيادتك أنت في المقدمة هذه، سيد النبي يمتاز باللطف واللين وحسن التواصل، تواصل علم التواصل، خلق رسول الله رب. خلق رسول الله تو برك فاقوا به العلم الحديث، نعم. علم التواصل، ما هو كيقولوا لا، سيد النبي عمل علم التواصل. ولهذا شوفوا وقت الجواب بعثوا إلى النجاشي،
2: أي.
3: بعد اللي قال المقدمة قالوا جاوبوا سيد النبي في الكتابة، قالوا سلم أنت. أول ما بدي الكلمة الجواب متاعه قال سلم أنت، بدأ بالسلام، عرف كيفاش يتحدث معه. سيد النبي كان يمتاز بالتواصل مع الصحابة متاعه وتحدث معهم، والكلام هذايا قالوه العلماء. شوفوا سيدنا جابر وعبد الله رضي الله عنه جي حكى حديث على سيد النبي، كيفاش سيد النبي يوصي في الصحابة خايف عليهم، شي يقول لهم: كفوا صبيانكم فحمة العشاء. فحمة العشاء شو معناها؟ شو يقول لهم؟ لا تترك النار في البيت عند النوم. أما تو يقولوا قلوا أونك في شتي وقتها، قلوا إذا كان عملت كنور ردوا بالك طلعوا البرة، ما هيك يقولوا، ولا غاز ولا حاجة ردوا بالك. وتو يقولوا فيه الكلام هذا، الكلام هذا يسبق به سيد النبي وصى الصحابة قالهم ردوا بالكم تخليوا كانون متاع النار في وسط البيت. باش يقول، يقول كفوا صبيانكم فحمة العشاء فإنكم ما تدرون ما يبث الله من خلقه، ويقول اكفوا الإناء حتى الأواني متاعكم تحطوهم غطيوها ولا كبوها، وأوكئوا السقا، سقا كما يقولوا القربة ولا حاجة أربطاهم تخليوهاش محلولة، وأغلقوا الأبواب وأطفئوا المصابيح وبلوا الأرحام بالسلام. بلوا الأرحام بالسلام، مش معنى بلوا الأرحام؟ يعني صلوا الأقارب ولو بلفظة السلام، لأنه جعل وصل الرحم كتسكين الحرارة بالماء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة كما قلت لنا عدة مرات في الحصص السابقة.
2: نعم.
3: هو الرحم المهداة، يغمر قلبه الحنان، سيد النبي بكل حنان.
2: نعم.
3: بكل رحمة، بكل لطف، بكل عطف، واللطف على عباد الله وعلى الحيوانات، مش كان على عباد الله، على المخلوقات.
2: نعم.
3: على الإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات وغير ذلك من مخلوقات الله الكل. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرق الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها. حتى الطير في الليل
2: ما تفجعهمش،
3: أبعدوا عليه،
2: تفجعهمش،
3: ما تفجعهمش، خاطر الليل أمان، لا ما يرقدوا حتى هم زادا.
2: نعم.
3: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا، جاءوا سبايا وقتها في سرية من السرايا، فوجد امرأة تبكي في وسط السرايا، امرأة يلقاها قاعدة، سيد النبي تلفت، شبيك تبكي؟ قالت له نبكي يا رسول الله. قال علاش تبكي؟ قالها راهو، قالت له راهو عندي ولادي، فرقوا بيني وبين ولادي. وين ولدك؟ قالت له يا رسول الله راهو باعوه بأرض بني عبس، فكولي ولادي، ومشاو باعوها ولا عبد مملوك، وانا قعدت نبكي من وقتها حتى جيتك لهنا. سيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبكي، تأثر على كلمة هذيك. بعد ليش قال؟ قال شكون اللي مشي للسبي هذا؟ قالوا له فلان. قالوا ايش؟ ايش؟ شو اسمه؟ يلقوه صحابي أبو أسيد الساعدي. سألوا سيد النبي قبل ما يقولوا حد شيء، قالوا أفرقت بينها وبين ابنها؟ المرأة هذه تبكي، خي فرقت بينها وبين ولدها. قالوا يا رسول الله راني فرقت، راني بعته. قالوا علاش بيع فيه؟ قالوا لأنه ضعف عن المشي، ما عادش ينجم يمشي، وإحنا تعبنا في الثنية، وقلت

0: الله
1: قال
0: وصل.
1: سيدنا، شوفوا الكلمة اللي قالها، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
0: لطف.
1: وفرق بين أحبته يوم القيامة. وينهى سيد النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. الريح توا، فقال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وجاء في لفظ الواحد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بين أصحابه، أتاه صبي، جي صبي من الولد صغير، جي لسيد النبي فقالوا يا رسول الله إن أمي تستكسيك درعا. قالوا أم جات وطالبة منك باش تعطيني سويرية درع، معناها لبسة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش إلا القميص اللي لابسه به، فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة إلى ساعة يظهر. قالوا زيد شوية أتو تجينا بعض الصدقات تو نعطيك. سيد النبي ما عنده شيء، عنده كان القميص اللي لابسه. فعد وقتا آخر رجع لبينته، قال يا أمه راهو قالك سيد النبي كذا وكذا. إيش قالت لأمه؟ قالت له برا أرجع له وقل له قالت لك أمه إن أمي تستكسيك القميص الذي عليك. قالت له قل له أعطيني السورية اللي عندك لابستها أنت. فدخل الرسول، شوفوا العظمة هنا زادة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا مطعش. فأذن بلال الصلاة فانتظروه فلم يخرج، فشغل قلوب الصحابة، فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وبعتالي الصحابة جابوله كل كما يقولوا القميص ولا سورية والبسها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، هذه جابته سورية مثال، فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، تحبش هوني جبت لك هذه هدية البسها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها فلبسها البسها. أشو قاع سيدي راه راجل من الصحابة أكل الكسوة هذيك والكسورية عجبته راه، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فأكسنيها. فقال نعم، أعطاها له. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم باش ينحاها ويعطيها له لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حتى رأيت النبي أخذها محتاج إليها ثم سألته إياها، وتعرف أنت ولا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أكفن فيها. قال قلت الكلام هذا دام البسها سيد النبي لوج البركة متاعها وخاطر البسها سيد النبي ونخبها عندي لعل يكفنوني به.
0: نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومازال عنا برشا التجارب والقصص اللي صارت مع الصحابة الكرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فابقوا معنا، هذه سبيل الهدى، راجعين بعد الفاصل.

0: أرجعناكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، ونحكيه على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومعاملته مع الصحابة الكرام، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي يحكينا على العديد من القصص اللي صارت مع الصحابة الكرام ومع الحيوانات ومع الطبيعة. هذا هو ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحاول أنه ينفس عن الصحابة الكرام، ومعناها كان السند ليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعاونهم في الرخاء وفي الشدة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه خذوه قدوة حسنة ليهم في كل شيء، حتى في وفاة ابنه وقت اللي بكى الصحابة ظنوا أنه الإنسان ما يبكيش معناها كيموتوا لا ويجرب الحزن، لا، قال لهم أن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله تعالى، معناها العين تدمع القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا كانت فصل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الشعور بالحزن أمر طبيعي، والسلوك أنه من الإنسان يسخط أو يندب هذاك هو السلوك المش مرغوب. هذا الفصل يخلي الإنسان معناها يرتاح نفسانيا ويرتاح من عقدة الذنب الناتجة على الحزن متاعه. هذا ديدنه في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. كملوا معك شيخ منور.
1: ومن أخلاق سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقات بطريقة سهلة فيها كثير من الترغيب. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سأل سائل على بابي، جاء سائل يدق على باب السيدة عائشة، فقلت للجاري أطعمه وأكله، فجاءت تريني ما تطعمه،
0: نعم،
1: باش تهزوا للسائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك. وبعد ذلك قال: إنه ما طلعت الشمس يوما قط ولا غربت إلا وعن يمينها وعن شمالها ملكاني، فإذا طلعت نادى أحدهما: يا صاحب الشر أقصر ويا صاحب الخير أبشر، وإذا غابت قال أحد الملكين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهكذا يعلمنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، وهو المعلم الأول لمكارم الأخلاق وحسن التصرف. وكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم كريم التواصل بين الناس، وكل واحد يسير على الهدي النبوي راه يعيش في الدنيا سعيد وفي الآخرة أكثر سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى رب رسوله العظيم بأفضل التربية وكريم الآداب، فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. اتأدبوا بآداب سيد النبي، حبوا رسول الله، تخلقوا بأخلاقه، اجتهدوا في العبادة وفي الطاعة وفي الصدقات، تلقاوها الخير لكل كان يوم القيامة مع رسول الله، تدخلوا إلى الجنة بإذن الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو اللي دخل أمته إلى الجنة، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم كما البلسم لأصحابه، كان يحب الصغير ويحب الكبير ويتعامل معهم الناس كل بمعاملة عالم النفس والمربي والأخ والأب والمرشد. كان صلى الله عليه وسلم يراعي النفسية متاع الناس الكل، نساء ورجال صغار وكبار، وكان ديما يجبر بالخاطر صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. هو كان محبوبا بأخلاقه بمعاملته بتعامله بكلامه بأفعاله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نخلي لك كلمة الختام كالعادة سيدي.
1: ومسك الختام نقول: يا خاتم الرسل الكرام ومن به حلل النبوءة زانها التطريز، كل العروض بحسن مدحك كامل يحل به المقصور والمهموز، أنت المصفى من قبائل هاشم بك أصبحت للمكرمات تحوز، أنت الذي بصرتنا بعد العمى فبنور رشدك نهتدي ونميز، أنت المخصص بالشفاعة للورى طرا، وأنت على الصراط مجيز، ولقد خشيت الله أعظم خشية، فلصدرك العطر الرحيب أزيز، ولسوف يبعثك المهيمن مقعدا فيه لك التقريب والتعزيز. بك أستجير وأستغيث وأرتجي، إني بجاهك في المعاد أفوز. صلوا على سيدنا النبي يا ريت تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني،
1: بارك الله فيك، وشكرا لك أيضا،
0: وشكر موصول للسادة المستمعين الكرام وين ما كانوا على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: بذعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.

0: مزامير زيتونية،
1: الصلاة والسلام عليك،
0: أصوات تونسية.
2: يا ربنا يا من بعثت محمدا،
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يعفو ويغفر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا أوذي صبر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فتح الله به أعينا عمياء. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أعطى الله لمن آمن به منازل عليا. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أسمع الله به آذانا صما. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أنطق الله به ألسنا بكما. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فتح الله به قلوبا غلفا. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رحمة الله في سمائه وأرضه. يا رب اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين ومن المقبولين عندك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 42 إلى تمام الآية 58 من سورة مريم برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.

أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.

0: عنك واهجرني مليا.
1: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
0: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
1: وأعتزل

0: مرضية.
1: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
0: واذكر في الكتاب

0: آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الطاهر الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنون له البخاري، وبالسند المتصل إلى الإمام العلم الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم الجعفي رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وبه قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة.

0: منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبهما يجنأ عليهما يقيها الحجارة هذا ما وفقنا الله به. هذا يبين لنا أن في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى التوراة ما يطبقوهاش، ما يحبوش يطبقوها لأن فيها أحكام صعيبة. جاءوا سيد النبي قالوا ما عندناش احنا حكم رجل في التوراة، وهي موجود مكتوب عندهم. قال هي التوراة، حط يده على آية الرجم قد تقدر يقرأ اللي قبلها واللي بعدها، قالوا هز يدك بين هذا. هذا معناتها العهود والكذب وغيره، هذا من عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة هالصهاينة هذوما يا ربي بجاه القرآن العظيم فرج كرب فلسطين، يا ربي يا ربي فرج كرب فلسطين وفرج كرب الأمة واكشف الغمة بجاه القرآن العظيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب

إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟

من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.

0: لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. تفضل سيد علي.
2: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعلم

قلوبا وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا

0: جزاك الله كل خير، ربي يبارك لك. تفضل سيدي حامد.
1: وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله مولانا العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين انفعنا بالقرآن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، اللهم اجعلنا في حمايتك وفي حماية القرآن وفي حماية رسولك حبيبك سيدنا محمد، اللهم اجعله من المستغفرين لنا، اللهم اجعله يا رب من الذين رضي عنا، اللهم هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب نجوم الطويلة. قال ابن بري رحمة الله عليه في هذا المتن العظيم: وفي يؤاخذ الخلاف وقع وعاد اللولى وألانا معا. ذكر في هذا البيت بقية المستثنيات السبعة، متذكروا احنا اعطانا المستثنيات، قال باش نتوا نكملوا السبعة. احنا اعطانا المستثنى الاولاني، كانت تتذكروش اللي ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح، هذاك وعطانا الأمثلة في ذلك كما قرآن وكما مسؤولة وكما ظمآن، هذا المستثنى الأولاني. أعطانا المستثنى الثاني كما كلمة إسرائيل حيث وقعت، واش استثناها صاحب التيسير ومن تبعه كما الإمام الشاطبي، وتكلم تخذينا فيه كلام معقول وهيل ما شاء الله. كذلك أعطانا المستثنى الثالث كانت تذكروش الألف المبدلة من التنوين واللي شفناه في الحلقة الفارطة. كذلك أعطانا المستثنى الرابع كل حرف مد وقع بعد همز الوصل، ورانا اللي يراو معناتها ما فماش معناتها مد بدل بالتوسط والتوين، فما كان قصر. ورانا قال فما قول ضعيف لكن مش معتمد، إذا كان قال صاحب التيسير وما أدراك في جميع الكتب بمتاعه معناتها اللي ألفها، وكذلك الإمام الشاطبي ما قالوش بهذا، اش ما زلنا باش ناخذ بأي رأي آخر. وكذلك يقول توا في البيت وابن بري: وفي يؤاخذ الخلاف وقع وعاد اللولى وألانا معا. يقول الشارح سيدي إبراهيم المراغني ذكر في هذا البيت بقية المستثنيات السبعة، وهي المستثنى الخامس والسادس أنا هما والسابع. فالمستثنى الخامس كلمة يؤاخذ، سيدي ورش قراها يؤاخذ، كيف ما وقعت معناتها في جميع القرآن وكيما جات صيغتها، وهي مستثنات من الهمز المغير بالبدل نحو لا تواخذنا لا يواخذكم الله فتقصر بلا خلاف، خطر هي أصلا يؤاخذ لما أبدل هواء تقولش لا تقعد المد البدل مثلا يواخذ، لا سيدي مستثنى بلا خلاف. وقول الناظم وفي يؤاخذ الخلاف وقع تبع فيه الشاطبي وهو معترض لأن أهل الأداء مجمعون على استثنائه. قال الداني في كتاب الإيجاز: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في قوله لا يؤاخذكم الله، عندما قرأوش بالتوسط ولا الطويل ذاك التمكين، ولا تؤاخذنا ولا يؤاخذ الله حيث وقع، وكأن ذلك عندهم من واخذت غير مهموز. وأجيب عنه بأن ظاهر كلام الداني في التيسير المد لأنه لم يستثنه، فاعتمد الشاطب على ظاهر التيسير، واعتمد الناظم على كلام الشاطب فحكى فيه الخلاف. والمستثنى السادس عاد اللولى بالنجم، وهي من المغير بالنقل، عادني لولا عادني لولا، فاستثناها جماعة منهم الداني في جامعه. احنا نتكلم على مد البدل، وذلك لأن رواية ورش فيها كما سيأتي بإدغام تأويل تنوين عادا، عادلولا ولولا اللام من الأولى بعد نقل حركة الهمزة إلى اللام، فلم يمد الواو من الأولى اعتمادا بحركة اللام المنقولة من الهمزة في الأولى، لأنها صارت كاللازمة من أجل إدغام التنوين فيها، فكأنه لا همزة في الكلمة لا ظاهرا ولا مقدر. ومنهم من لم يستثنها كالداني في التيسير جريا على أصل ورش في ترك الاعتداد بالحركة المنقولة. والمستثنى السابع آلانا، المستفهم بها في موضعي يونس، وهما قول المولى سبحانه وتعالى آلانا وقد كنتم، والأخرى آلانا وقد عصيت قبل. وفيه مدتان إحداهما بعد همز الاستفهام. شنو هي همزة الاستفهام؟ ما هي أصل الآن باه نقرأ الورش تولي ألانا، هي ال أنا، خليها أنا، نحي الهمزة وحط الحركة في اللام، شو ولات ألانا، وكي تزيد في همزة الاستفهام شو تولي هي أل أنا، شو ولات ألانا، بدل معناتها هذه ونقل الحركة متاعها الثانية للام. فهمت شنو الشيء اللي صار في ورشة ملا؟ وهما قول تعالى ألانا ذاك في الموضعين، والثانية بعد اللام وهي المرادة الآن آلانا، وهذه اللي بتكلموا عليها المد البدل، وهي من المغير بالنقل أيضا، فاستثناها جماعة منهم الداني في كتابه الجامع، ووجه استثناءها استثقال الجمع بين مدتين من هذا النوع المختص بورش في كلمة واحدة ولا نظير لذلك. تكلموش على آلانا ذيك تمد وكما تحب انت آلانا، قلت هاي اللام مفتوحة كيفاش لا أصلها آلانا، لما أبدلت الهمزة الثانية ألفا ولا بعدها سكون تولي باب المد طويل آلانا، خطرة عبارة تقول آلانا، فهمتوا؟ فحركة اللام ذيك مش حركة اللام ذيك، حركة الهمزة اللي بعدها نقلت إلى اللام، فهمت شنو ملا نتكلموا آ كان نخزر الأصل نزمنا نمدوها مد طويل آلانا، وإذا نخزر للوقت الحالي اللي وليت مفتوح اللام نولي بالقصر آلانا. ملا احنا نتكلموا على طوالانا فيها مد البدل ولا لا؟ هذا اللي نتكلموا عليه به. ملا قال فمد بعد الهمزة الأولى وترك المد بعد الثانية المغيرة بالنقل اعتدادا بالحركة المنقولة. ومنهم من لم يستثني ذلك كالإمام الداني في التيسير، وللكلام في هذا الشأن إن شاء الله بقية يلزمنا نفهمه بالقداء وننتقل بعد الواو والياء ومتى سكنا باش نشوفوا واش قال فيهم إن شاء الله. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، جعلنا من عبادك الصالحين، جعلنا من عبادك المخلصين، يسر أمورنا، فرج كروبنا، احفظ تونس من كل بلية بجاه القرآن العظيم، بجاه خير البرية، واحفظ الجزائر يا ربي، واحفظ ليبيا يا ربي، واحفظ المغرب، واحفظ موريتانيا، واحفظ جميع البلدان الإسلامية بجاه القرآن العظيم، احفظ غزة، واحفظ فلسطين يا ربي. هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، اللهم احفظ هذا العالم من كيد الصهاينة الملاعين يا رب العالمين. آمين آمين آمين آمين, آمين. اللهم نور بكتابك بصري
1: وأطلق به لساني واشرح به صدري
0: وفرج به عن قلبي واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

عند جهلي وحيراتي. فيا رب متعنا بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وسهل علينا حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحاباتي. فجد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين بالرحمات، وأصلح شؤون

0: زلتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: يا دايمي بالك تلوم، بالك تلوم،

0: لك تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبي لي بي صلي لي
0: أنا بحب النبي مغروم أنا بحب النبي مغروم أنا بحب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني. الله.

0: من القرآن في نور ربي يطمئن فؤادي ويصفو القلب بعد طول عنادي. آيات القرآن تحيي كل نفس وتمحو الحزن عن القلوب تداوي، ويصدح الصوت بالإيمان صافيا. برسائل تروى مع ربح عبد اللاوي. رسائل من القرآن. رسائل من القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القريب بلا مسافة، السميع بلا وسيط، المجيب بلا موعد. الحمد لله الذي حين تضيق بنا الكلمات يفهم الدعاء الصامت، وحين نعجز عن الشرح يقرأ ما في القلوب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن الدعاء ليس ضعفا بل عبادة، وليس هروبا بل لجوءا إلى القوي. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من رسائل من القرآن، حيث نتعلم اليوم أن أقرب طريق إلى الله ليس طويلا بل مرفوع اليدين.
0: رسائل من القرآن.
1: يقول الله تعالى:

0: صدق الله العظيم. مستمعين الأكارم، تأملوا هذا النداء. وقال ربكم، أي أن الدعوة ليست بعيدة ولا محجوبة ولا مشروطة إلا بالصدق. ادعوني كما أنت، بكسرك، بتعبك، حتى بترددك أستجب لكم. لم يقل ربما، ولم يقل إن شئت، بل وعد صريح من رب كريم. الدعاء في القرآن ليس تفصيلاً صغيراً، بل علاقة حية بين العبد وربه. يقول الله تعالى:
1: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

0: من القرآن.
1: المفطر ليس من لا يملك مالا، بل من لا يملك إلا الله. حين تتساقط الحلول وتغلق الأبواب ويبقى باب واحد لم ولن يغلق أبدا، كم من دعاء خرج من قلب مكسور فكان بداية النجاة، وكم من تأخير كان عين الرحمة ولم نعرف ذلك إلا بعد حين. تستجاب الدعوات حين يشاء الله، بالطريقة التي يختارها الله، وللخير الذي لا يعلمه إلا الله. قد تكون الإجابة نعم، وقد تكون ليس الآن، وقد تكون ادخرتها لك. يقول سبحانه وتعالى: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، فلا تظن أن دعاءك ضاع، ولا أن صمت السماء تجاهل، فالخزائن لا تنفذ والكرم لا ينتهي.
0: رسائل من القرآن.

0: فضائل من القرآن.
1: في رمضان يتغير الدعاء، يصبح أصدق، يصبح أقرب، ويصبح أخف على القلب. رمضان ليس شهر الطلب فقط، بل شهر الثقة أن الله يسمع ويرى ويرحم. دعاء في السحر، دعاء مع الإفطار، دعاء بصوت خافت لكن بقلب حاضر. إلهي، ها نحن نرفع أيدينا ولا نحسن إلا الدعاء، ولا نملك إلا الرجاء.
0: رسائل من القرآن.
1: يا رب، إن أخطأنا في السؤال فصحح نوايانا، وإن قصرنا في الطلب فوسع عطاياك. يا قريب، لا تحرمنا لذة الوقوف على بابك، ولا ترد قلوبا جاءتك مثقلة لكنها واثقة. يا رب، اجعل دعاءنا نورا في ليلنا، وسكينة في قلقنا، ويقينا أنك تسمع وتعلم وتختار لنا الخير ولو تأخر. مستمعينا الكرام، كانت هذه رسالة اليوم من القرآن، رسالة تقول لنا ادعو ولا تتردد، فالله قريب مجيب كريم.

0: نلقاكم في حلقة قادمة من رسائل من القرآن، مع رسالة جديدة ونفحة إيمانية أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل من القرآن. في نور ربي يطمئن فؤادي، ويصفو القلب بعد طول عنادي. آيات القرآن.

منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.